0: مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: حلوة برشا اختار لكم ميكس في البداية الساعة الثانية في الواقع، حبيناها أجواء أخرى، أجواء بين الجو العربي وأيضا الجو الغربي، جان شوية أولد سكولز. مشكور الناس كل اللي تابعوا فينا، يعطيكم الصحة، شكرا لكم أنكم تابعونا. بعد شوية بالطبيعة باش ناخذ مكالماتكم الهاتفية على رقم 70-281-720 وإلا 70-281-726. مرحبا بكم الناس الكل، كما عودناكم نحب نكملوا شوية أكتوبر شوية فورنتير سكولير. مشكورين الناس اللي قاعدين يدعموا فينا ويعاونونا، وانتم زاد مشكورين ايضا لتواصلكم معنا. حاب نفرحوا شويه صغيرات، حتى اللي عنده اكتئابات وكذا ميساج احنا نزيدوا ندعموه. كما قلت عن اليوم كالعاده زوج محافظ كاملين معناها تقريبا محفظ بما فيها كتب والكتبسات وكل ادوات المدرسيه. نحب نفرحوا برشا في الواقع الموجودين معنا واللي يتابعونا عبر موجات اذاعه الكيف. اليوم اخترنا بطبيعه محفظه من الاعدادي ومحفظه من التعليم الثانوي، معناها كي نقول الاعدادي المستويات هي تعرفوها 7-8-9 اساس، يعرفوا معنا المحفظه شنو تنجم تكون، وايضا التعليم الثانوي تعرفوا مليح اولى وثانيه وثالثه ورابعه ثانوي، هذا كله خاص بالمحافظه. حبيت نوجه تحيه شكر كبيره برشا في الواقع اللي دعمونا واللي ساهموا معنا دائما عبر موجات اذاعه القيف في هذه الفضاءات. خوله كيدز لجردان دونفون موجوده في الدهماني مشكوره برشا لانه في الواقع تبنت وتكفلت بدعم ايضا خزينه مكتبيه كامله للتلميذ. شكرا ايضا لمكتبه مريم شارع 14 جافي بالسرج، تحيه كبيره برشا لمكتبه مريم. شكرا ايضا لشركه اليس للتوزيع اللي بدات معنا تقريبا منذ بدايه شبكه خريف شتاء 2026-2027. شكرا ايضا مدرسه السياق علي بن ناجح بيده في الدهماني. هذوما كما كنت معنا الاسابيع هذوما ومعكم انتم، يحبوا يفرحوكم السادة المستمعين وباش تعيشوا معنا اجمل اجواء في جو ايضا اخر جندوب بتعيش اجواء اخرى في الواقع اللي هو تورناج مزيان برشا بدا عنده مده في جندوبه واللي هو خاصة بالسينما. الدورة الثالثة تظاهرت سينما جات اللي هو في إطار مشروع ثقافي بشراكة مع مبادرة سينما تدور اللي هو تتبع وإشراف الاتحاد الأوروبي وبعض الإدارات الجهوية في جندوبة. أجواء حلوة برشا للشاشة السينمائية، أجواء حلوة برشا أيضا للأنشطة المجانية المفتوحة للعموم في جندوبة أو في الجهات المختصة بها، أجواء حلوة برشا وأيضا عروض سينمائية مخصصة للشباب ومخصصة أيضا للجمعيات وللتعريف ايضا بالسينما البديلة. حاجة ازل منها انها مازالت تتواصل تقريبا الى حدود 10 اكتوبر، 6 افلام اليوم وغدوة كيف كيف، حاجات مزيانة، سينما تونسية سينما اجنبية احلى منها ايضا انه نعيشوا اجواء، وان شاء الله ايضا مش تكون دورة اولى ايضا في مدينة اتبرقة السينما الخاصة اليوم لحد. في انتظار مكالماتكم على الرقم 70-281-720 وإلى 70-281-727 وإلى 70-281-726. في انتظاركم كما قلت زوج محافظ حاضرين بالكتب بالكراس نتاعهم. شكرا مجددا لمكتب مريم شارع 14 جانفي في مدينة السرس، شكرا روضة حول كيدز في الدهماني، شكرا أيضا لمدرسة السياق علي بن ناجي عبيدة في الدهماني، تحية كبيرة برشا أيضا لشركة إيريس للتوزيع المساهمين معنا أيضا في تنفيذ محافظة أيضا تأمين العودة المدرسية لعديد التلاميذ. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو على السلامة.
2: ألو على السلامة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: ألو على السلامة، مساء الخيرات.
1: ربي يبارك لك، كينا عليك. مرحبا بك، شكون معايا؟ شكون؟ نسمع فيك، شكون معايا؟
2: فريدة الشيرني.
1: فريدة الشيرني، عندك شكون يقرأ فريدة؟
2: عندي بنتي.
1: فنسينا بنتك.
2: الرابعة.
1: الرابعة ابتدائي ولا ثانوي؟
2: عندي رابعة ابتدائي وفي ثانوي.
1: كيفاش؟
2: رابعة ابتدائي
1: ها؟
2: وثانوي.
1: ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم ان شاء الله. فريده حضرنا اليوم زوج محافظ كما قلت لك حاضرين بالكتب الكراسه نتاعهم، سنوات اعداديه وسنوات ثانويه. في الاعدادي شنو القسم ربما اللي حضرناه، المستوى الدراسي اللي حضرناه؟
2: ابتدائي.
1: لا في اعدادي 7-8 ولا 9؟
2: الثانوية الأولى.
1: بيه وصعب لك معي فريدة. فريدة فريدة 9 أساسي بيه ها، والثانوي أولى ثانية ثالثة
2: التاسع.
1: كيفاش؟ اساسه ثانوي. واضح. شكرا لك فريد يعطيك الصحة. شكرا لمشاركتك معنا عبر موجات إذاعة الكاف. أنتم فقط اختاروا السنوات المقترحة والمستويات الدراسية المقترحة في هذه المسابقة. عسلام مرحبا بك.
2: عسلام
1: مرحبا. أهلا بك سيدة زينة، شو أحوالك؟
2: عايش
1: وليدي. لاباس عليك، شو أحوال صحتك؟
2: الحمد لله، عايش وليدي. حبيت نسلم على وليدي.
1: ربي يبارك لك ويفضلك أم زينة. احنا راه نبدو فرحانين كي نسمعوا ديما صوتك، ونبدو فرحانين ان ام زينه ايضا تكون معنا عبر موجات اذاعه كيف. ام زينه شو احوالك؟ ربي يبارك لك.
2: ربي يبارك لك، نسلم عليك ونسلم على المرافقين معاك واسره الاذاعه كل الكل.
1: ربي يفضلك وينعم عليك سيده زينه. ربي يفضلك.
2: ايدي ربي ينورك ويبارك لك، ما شاء الله على وليدي يبارك لك.
1: ينعم عليك. مشكورة برشا أم زينة، مستمعاتها وفية من إذاعة الكاف ومستمعة وفية ديما نطمنوا عليها وتطمن علينا ديما. ربي يفضلها ويطور في عمرها. نمشي المكان الهاتفية. عسلامة. عسلامة
3: خويا نبيل.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: عايش خير. سكليلي من تاجر وين؟
1: سامحيني؟
3: تاو سكليلي من تاجر وين؟
1: سيدة تاوس مرحبا بك.
3: عايش خير.
1: عندك تلميذات يقروا ولا لا؟
3: عندي وليدات الناس ان شاء الله، وليداتي حتى انا.
1: هذاك هو ضي هو صحيح الطوس. نجمعك الطوس المستويات المقترحه في الاعداد.
3: نختار ثالثه ثانوي.
1: ثالثه ثانوي
3: اي ورابعه ابتدائي.
1: ورابعه ابتدائي ان شاء الله. ربي يبارك السيده الطوس، يعطيك الصحه. مشكوره برشا على تواصلك معنا عبر موجود. عايشك بركه لو فيك. شكرا كما قلت لمكتب مريم بالسر. شكرا شركة إريس للتوزيع وخوله كيدز روض خالي كيدز بالدهماني مدرسه سياق علي بن ناجي عبيده الدهماني. المكالمة الهاتفية ان شاء الله نستنوها بعد شويه على رقم 70 281 720 ولا 70 281 727 ولا 281 726. كما قلت للناس اللي تتبعوا فينا عبر موجات اذاعه الكاف، محضرين مجموعه من منقوش انا جواز، وانما هذا للكليان ذا صاله اللي يكونوا معنا ونفرحوهم شويه في بدايه السنه الدراسيه. ثم يعطيكم الصحه الناس كلها، وانكم تواصلوا معنا ايضا، ومشكورين ايضا لمساعدتكم لانه برشا في الواقع ديما معنا، ومشكورين للدعم اللي تقدموه لذاعه الكاف. على السلامه.
4: الو عسلامه.
1: مرحبا بك.
4: معك لوجينا غنجات.
1: لوجينا غنجات في السنه يا لوجينا. كيفاش؟ وثمانية. يعني السنة الثامنة أساس.
4: إيه.
1: هاي لوجين، شنو المستوى تقترحه؟ ها؟
4: تسعة أساسي ورابعة ثانوي.
1: تسعة أساسي ورابعة ثانوي. معناها تقولين تنضم الكتب، لكن تربح تنضم الكتب تاع العام الجاي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح هكا. ربي ينجحك يا لوجينا. يعطيك الصحة، شكرا ليك وربي ينجحك ويعطيك الصحة، ودمتي وفية ليك ولكل العائلة، وربي ديما ينورك. شكرا ليكم الناس كلها أيضا تتواصلوا معنا عبر موجات إذاعة كيف. نحب نوجه تحية كبيرة برشا ديما نقول شركة إريس التوزيع اللي بدات معنا في بداية المنوعة. شكرا أيضا مكتب مريم شارع 14 جانفي في السرس، ووكيلها التجاري سي خالد السماطحي، وأيضا شكرا لخولة كيدز في الدهماني، مدرسة السياقة أيضا على بن ناجي في عبيدة في الدهماني. أجواءنا معاكم، أجواءكم تنجم تتواصلوا معنا عام 70 281 726 ولا 70 281 727 وإلى 70 281 720. هذا من الأرقام الهاتف اللي نوصلهم ليكم عبر موجات إذاعة كيف. عسلامة. عسلامة. عسلامة مرحبا بك.
5: تحياتي
1: لك. ربي يبارك لك وينعم عليك. شكون معايا؟
5: يعايشك. أنا مخلص اللي تكلمت معكم جمعتين التالي، ذكرتني على حكاية وقت حكينا حكاية الأدوية وقتها، قلت لي باش نرجع لك.
1: مخلص به اللي مرة فترة وطلبنا الرقم عييت معايا هنا، الرقم موجود بحذاي اذا كان بتباع منه حتى كابتن الكرون عياد، ومشكور برشا. مخلص نعاود نرجع لك، خلينا نفهم ونعاود الموضوع. مخلص
5: باهي. اوكي ربي يبارك.
1: مخلص اذا سجلنا الرقم، بعد شويه ان شاء الله نتواصل معاك. يعطيك الصحه. نمشي توا للمكالمه الهاتفيه المواليه الخاصه بالمسابقات. عسلام مرحبا.
6: السلام اخويا نبيل.
1: مرحبا بك. سامحيني.
6: درصاف
1: عونالي مجلس. درصاف عونالي مجلس، مرحبا بك درصاف.
6: وبيك عايشك.
1: عندك شكون في الابتدائي والثاني والاعدادي ولا لا؟
6: بنتي سنة ثالثة وولدي سنة
1: ثالثة. بنتك سنة ثالثة وولدك سنة ثالثة، الزوز مع بعض سنة ثالثة. ثالثة ثانوي ولا ابتدائي؟
6: لا ابتدائي، الزوز ابتدائي.
1: ان شاء الله ربي نجح ما يوفقنا درصاف.
6: يا عايش.
1: هاي درصاف نمشي معك.
6: نقول ستيام اني أولى ثانوي ليسي.
1: سبعة أساسي وأولى
6: ثانوي.
1: سبع أساسي وأولى ثانوي. يعطيك صحه وان شاء الله ربي ينجح احمد وصاف. يعطيك صحه انت وشكرا للناس كلها في الواقع اللي ساهموا معنا عبر موجات اذاعه الكاف. شوف المكالمه الهاتفيه. عسلامه.
7: الو. عسلامه.
1: مرحبا. اهلا وسهلا.
7: وبيك سي نبيل.
1: مرحبا بيك. ربي يبارك فيك. نعم عليك.
7: بن خليفه.
1: سامحني.
7: عبد اللطيف بن خليفه.
1: مرحبا بك سي عبد اللطيف. شو احوالك؟
7: وبيك عايش خويا.
1: سي عبد اللطيف عندك شكون يقرا؟
7: سبع اساسي والاولى ثانوي.
1: سبع اساسي واولى ثانوي.
7: نعم.
1: يعطيك صحة يا سي عبد اللطيف. مشكور برشا على تواصلك معنا. عايش قرب يبارك لك. شكرا لك وشكرا لكل من ساهم معنا في تأمين وتأثيث هذه المنوعة. عسلامة.
8: الو. عسلامة.
1: مرحبا بك.
8: اهلا سي نبيل. عسلامة.
1: صباح الحمد لله. ربي يبارك لك. نعم عليك.
8: مديحة نعيمي نزل.
1: مرحبا بك سيدة مديحة. شنو احوالك؟
8: الحمد لله
1: لاباس. الحمد لله. مديحة ديما نذكروا عندك صغيرات في المدارس.
8: عندي
1: سنة أولى ابتدائي. شاء الله ربي ينجح بالتوفيق. عاشك. مديح شو النيفو اللي اختاريها والمستوى الدراسي؟ بشوي بشوي بشوي بشوي. سنة ثانية أساسية.
8: إي.
1: ها؟
8: وبالنسبة للمستوى
1: باش نسمع في الكراو ريزوم به.
8: تروازيام سنة
1: ثانية. سنة ثالثة ثانوي واضح. وصل مديح. ربي يبارك لك. كينا عليك. ربي يفضلك ويفضل لك هذه الصغيرات اللي يقراوا في المدارس. ربي ينجح. نعرف ضغوطات كبيره وتاثيرات كبيره. عسلامه.
9: الو. عسلامه.
1: مرحبا بك.
9: وبيك. تحياتي ليك وعمال الاذاعه والمستمعين.
1: ربي يبارك لك. كينا عليك. شكون معايا؟
9: فاطمه
1: مسلاوي من جريس. مرحبا بك يا فاطمه. مرحبا بك ومرحبا بكل اهل جريس. عايش فاطمه. عندك شكون يقرا؟
9: والله انا عندي ولد بنتي سنه اولى. ما نعرفش
1: لازم
9: نشارك ولا
1: لا؟ هذه مش الناس الاولياء. من حق اي انسان يشارك. راه وراه مش معناه يشارك يعني يلزم عندك الشرط نتاعك شكون يقرا. راه نجم انا نربح ونعطيهم الجاري. راه عادي نجم نهز المدرسه نعطيهم تلميذ. عادي جدا. فهمتيني فاطمه؟ باش نبدا واقعيين. راه ماهيش بشرط هذا اساس غير تبقى احنا ساعات هكاك برك نستفسر جزئيات صغيره انا غير. فاطمه نمشي معك. نيفوات والمستويات الدراسيه اخترناهم اليوم.
9: انا سبعة اساسي وثالثة ثانوي. كيك موجودة؟
1: انا ناخذ من عندك راه في المعلومة.
9: ما عرفنا في بالي
1: فاطمة. فاطمة ركزي معي.
9: نعم.
1: احنا هذوما يجيبوا لنا ساك في كتب كرارس حاضر. فهمتيني توا؟ كي يجيبوه معناها حاضر نيفو معناها مستوى دراسي معين. ناخذوا منهم زوز. فهمتيني؟ احنا نسأل زوز هذوما ينجم يكون سابع ثانوي ولا تسع اساسي الاعداد. والساك الاخر الخاص بالثلاثة الثانوي ينجم يكون اولى ثانية ثالثة ولا رابعة ثانوي. فهمتيني فقط هذا هو. به فاطمة هاكا انا سجلت انا راني ممكن قاعد تقطع معاك. فهمتيني سابع اساسي وثالثة ثانوي واضح. ربي يبارك لك. شكرا لك يا فاطمة. يعطيك الصحة. شكرا لمشاركتك معنا عبر موجات إذاعة الكاف. هكا نمشوا شوية ديما على الرقم 70-281-720 إلى 70-281-720 إلى 70-281-727. شكرا مجدد لك. تحية كبيرة برشا في الواقع لكل من يساهم معنا في هذه المنوعة. نحب نوجه تحية كبيرة برشا لمكتبة مريم شارع 14 في السرس. شكرا أيضا مكتبة النور الموجودة أمام مقر الإذاعة لأنه نعرف هي اللي هي فيها التسلم بتاع الجوائز هذوما. تحية كبيرة برشا لكم الناس كلها. المكالمة الهاتفية موجودة. حياتي يقول لي موجودة. ألو. عسلامة. عسلامة.
8: ألو. عسلامة.
1: مرحبا.
8: عايشك.
1: شكون معايا؟
8: لميا يحيوي من ساقي سيدي يوسف.
1: لميا يحيوي من ساقي سيدي يوسف. مرحبا بك يا لميا.
8: عايشك.
1: عايها لميا.
8: سبعة أساسي.
1: في عقدك سبعة أساسي.
8: إيه.
1: إيه.
8: وأولى ثانوي.
1: سبعة أساسي وأولى ثانوي. عندك شكون يقرا لميا؟ اي
8: عندي بنتي.
1: ربي ينجحها وربي يوفقها وربي يفضلها لك يا لميا. يعطيك الصحه. استحفظوا ديما مع صغيراتكم خاصه اللي يقراوا في الابتدائي. ما تلحقوش معاهم ما توصلوهم رجعوهم ديما راقبوهم خاصه الايامات هذيا. نعرف ضغط كبير واخبار ديما مؤلمه احيانا على السوشيال ميديا. ماذا بينا نقرا شويه على الاقل تحضير نفسي ليهم شويه في الايامات هذوما. الرقم ديما ناخذوا عليه 70-281-720 ولا 70-281-727 والا 70 281 726 كما قلت للتحق بنا الآن. احنا ديما نبحثوا على المستوى الدراسي الخاصة بالمحفظة. نشوف المكان الهاتفي. عسلامة.
10: الو عسلامة سينابي.
1: مرحبا اهلا وسهلا.
10: عايشك معك عشر علي مدينة السيرفة. حبيت انا سينابي لو حييت على مجهوداتك النبيلة اللي معناها تسعى بس تفرح أفلام نظومة برازو. ونحب الحي المكتبات هذا اللي يساهم ونعطيهم الصحة سنابين وربي نزح لي رسم ونبي أسماء بريميراني انجينير في الإنصاف. أحب أن تحييك ونحي المساهمين وتحية ليك على مجهوداتك النبيلة وتحية إذاعتنا الغالية إذاعة الشمال الغربي الأولى تحياتي.
1: شكرا لك صاحب سرعة من السرس. شكرا لك. تحية لك وتحية لكل أهلنا في السرس. تحية أيضا لكل من يستمع إلينا في مدينة السرس. إيقاعاتنا مازالت متواصلة معاكم. نوش الجديد رغب على ما بعد نرجع إذا كنت من المكالمات الهاتفية على 70 81 720.

0: بالذات أجواء متوسطة معاكم وأجواء أحلى منها أيضا. ما فماش اللي حبيت نذكر أنه نعيش معاكم أجمل لحظات معاكم، وتحية كبيرة برشا لكل السادة المستمعين ويتابعوا فينا، وشكرا أيضا لكل من يساهم معنا في تأمين هذه المنوعة، ونشكركم برشا أيضا في تواصلكم معنا. نحب بالطبيعة الأسبوع هذا الثاني الثالث نحاول شوية نوزع شوية أدوات مدرسية بالطبيعة، هذاك اللي ممكن واللي نجمناه معاكم السادة المستمعين بالطبيعة، نحاولوا نرضوا مختلف اطراف. لكن ايضا تحيه كبيره برشا لكل من يساهم معنا. عياد يقول لي موجود المكمل موصل الرحله معاكم عبر موجات اذاعه الكاف، نساله فقط المستويات الدراسيه المقترحه معنا هذه المنوعه. على السلامه.
1: الو، على السلامه.
0: مرحبا.
1: يعيشك عفاف الدريدي من غرديمة.
0: مرحبا بك سيده عفاف.
1: يعيش خينا بيه
0: ربي يبارك لك. نعم عليك عفاف، شنو الطقس غاديك غرديمة؟
1: لا الحمد لله فما شمس به ربيعي.
0: لا ولا فرحنا كي رجع مهرجان الرمان راهو الامانه، معناها البارح عرفنا رسميا ان مهرجان الرمان رجع الغرديماء، ورجع شويه في ايام اكتوبر 23 تقريبا 24 في التوجه هذاك، باش في التوجه تحديد التاريخ 23 24 25، المهم وقت باهي على الاقل نعرفوا شويه برمان غرديماء. عفاف
1: مرحبا
0: بك. عايشك عفاف، نمشي معك.
1: سبعه اساسي أولى ثانوي.
0: أولى ثانوي، يعطيك صحة يا عفاف، تحية ليك وتحية لكل من يستمع إلينا في مدينة غرديمة الأبية. شكرا لك يا عفاف. هكا تقريبا ننهو المكالمات الهاتفية اليوم اللي اخترناها، تحية كبيرة برشا في الواقع لكل من ساهم معنا في تأمين وتأثيث هذه المنوعة، أخص بالذكر مكتبة مريم شارع 14 جانفي في السرس. شكرا أيضا ما شاركت إيروس للتوزيع. تحية كبيرة برشا أيضا جاردان دوفون خاولة كيدز الموجودة في مدينة دهماني. تحية كبيرة برشا أيضا مدرسة يقع علي بن ناجي عبيدة في مدينة الدهماني. 42 دقيقة بعد نصف النهار، تحية لكم الناس الكل، نوصل أنغام إيقاعاتنا عبر موجات كيف في منوعات لمة الأحد.

هكا نوصل لختام الرحلة اليوم لما تلحد. مشكورين كما قلت الاسبونسورين اللي معنا في منوعة لما تلحد مكتبة مريم البسرس, شكرا أيضا شركة دروس التوزيع خاول قيد جردان دوفوف الدهماني, شكرا مدرسة سياق علي بن ناجي عبيدة الدهماني. لينيفو اليوم اللي اخترناها مع المستوى الدراسي اللي اليوم موجودين هي محفظة خاصة بثامنة أساسي ومحفظة خاصة برابعة ثانوي. رابعة ثانوي هذوما زوز المحافظ تقريبا ثامنة أساسي إجابة وحيدة. مديحة النعيمي عندك محفظة خاصة إذن ثامنة أساسي. نحب نذكر مديحة إذا كانت تسمع فينا الأسبوع هذا معناها القادم هو آخر ديلي, معناها بطبيعة نهار الجمعة إذا كان قلنا المحفظة ما خرجتش نعود نخرجوها لحد اللي بعده, معناها فيتكم الأيامات هذوما تاخذ المحفظة نتاعك لأن نعرف مليح نسقت صعدي برشا اللي بدات تستحقهم باش ما نقعوش في إشكال كبير برشا. ثامنة أساسي إذا مديحة النعيمي. المستوى الثاني رابعة ثانوي ديما رابعة ثانوي في الواقع برشا جاوبوا بالصحيح. لوجينا غنجاتي إجابة خديناها رابعة ثانوي. لوجينا غنجاتي عندك محفظة تاع رابعة ثانوي كما قلت. كيف كيف لوجينا إذا كانت تسمع فينا الأسبوع هذا بداية من غدوة نهار الاثنين تنجم تاخذ المحافظة نتاعك الموجودة مكتبة النور بشارع المجسمين بالكاف. فعندكم فقط ديولين تاع أسبوع كامل نهار الجمعة نرجعوا للمكتب اللي كانت بتبيع ما خرجتش المحفظه ذيك نعاودوا نخرجوها لحد بعد ان شاء الله بالتوفيق ونجاح الناس كلها. شكرا لكم اصدقائي اللي تواصلتوا معنا, شكرا لك يا عياد, شكرا لكل زملائي عياد اللي رافقوني في هذه المنوعه الاثيريه المباشره. نقابل ان شاء الله لحد جاي دائما في منوعات لم تحد. دمتم في امان الله, الى اللقاء.

0: voici derrière sa machine à musique.
1: لمت لحد لمت لحد

أهلا وسهلا بكم. مكتوب من هروب نورا 9 سنين. 9 سنين العودة المدرسية، جت اللي يقرأ معها رجعوا يقرأوا، ولكن هي ما رجعتش تقرأ. مشكلتها كبيرة، عندها الحق، خاطر أخوها اللي متعود ترجع هوايه وتصور معه أول تصويرة تاع العودة المدرسية، كتصويرة محلاها فيها برش حماس. تحديدا أخوها تفكروا ربي مات في حادث مكتوب، ولكن بالنسبة لها هي المكتوبة ذايا ما نجمتش تتجاوزه. علاش؟ كيفاش باش ترجع تقرأ وأخوها اللي متعود ترجع هي وياه ما هوش موجود؟ مكتوب نورا باختصار هذه قصة من بين القصص اللي تبين كيفاش البعض يتحدوا المكتوب ويلقوا الحلول ويلقوا منه الهروب. قصة نورا، برشا قصص أخرين، برشا غنيت مزيانة ترتقي لمستوى انتظاراتكم، فيها الشرقي فيها التونسي. الليلة تبعونا مكتوب من هروب. أحسن ما نبدو بالزيارة بالصلاة على النبي ثم لنا عودة. رجعي، أهل وسهلا.

ديسمبر 2025، نورة عندها أخوها عمره 14 سنة. أخوها مات في حادث مأساوي، حادث مرور، باختصار مكتوب قضاء وقدر. ما نجمو نعملو كان تقبلوا هالأمر الجل بالرغم اللي هو قاسي وحزين وصعيب وتتواصل الحياة. ولكن نورة 9 سنين، الحكاية هذه ما نجمش تتقبلها. والأكثر اللي خوها قريب لها في حياتها، خوها يقر معاها فرد مؤسسة تعليمية. والأكثر أكثر لحظة حميمية اتذكرها بخوها اللي هو نهار العودة المدرسية. في العادة كل ما ترجع في أول نهار صورة للذكرى مع أخوها في بداية كل موسم دراسي وكل سنة دراسية. ولكن مكتوب أخوها تفكروا ربي، أخوها ما هوش معها، أخوها مات. المشكلة اللي وقت اللي قربت العودة المدرسية في أوت 2026، ولا مجرد التفكير في الوقوف أمام الكاميرا ولا باش تعمل سيلفي من غير خوها حاجة مؤلمة بالنسبة لها، حاجة ما تحبش تفكر فيها، حاجة ما تنجمش تفكر فيها فرد مرة. الأكثر من هذا ولا تتفكر باش ما تمشيش تقرأ جملة، واخذت قرار باش ما تقرأش. بالنسبة لها المكتوب اللي صار والشيء اللي صار ما منه هروب. والأكثر اللي قررت أكل حويج الحميمية اللي ذكرها بخوها بالنسبة لها ما عادش تعنيها وتتجنبها وما عادش تفكر فيها جملة. لكن اللي عمرها ما خمت فيه واللي كان ينجم يكون هروب من المكتوب هذا في العودة المدرسية، الحاجة المفاجئة اللي صارت اللي أصدقاء أخوها المقربين مع مجموعة أخرى من أصدقائه قرروا باش يعملوا حاجة من أجل نورة باش ينقذوها من المكتوب هذا وباش يحاولوا يلقوا هروب ومخرج من اللي هي فيه. باختصار امشوا لها حتى للدار وأقنعوها باش تجي معاهم وتقرأ وتدخل المدرسة وتعمل التصويرة متاع كل عام. لكن المرة هذه خوها موجود في شكل صورة متحملتها ومحيطين بها 12 من أصدقاء خوها. باختصار الصورة هذه أو اللحمة هذه واللمة هذه خلتها تتأقلم وتخرج من المكتوب اللي هي فيه ومن الحزن اللي هي فيه وترجع تقرأ. باختصار أصدقاء أخوها هم اللي مثلوا الملجأ والمخرج والهروب من الوضعية اللي هي عايشتها. نورة وقفت وسط أصدقائها وهي متحملت صورة أخوها. شيء هذا أو المشهد المؤثر عاد للذاكرة تقاليد تعودت بها، وعاد للذاكرة وعاد للنورة الثقة في نفسها، وعاود رمم نفسها الحزينة، حسسها اللي هي مشي وحدها في مواجهة القدر القاسي. الصورة صورة أول يوم دراسي كانت رسالة وفاء لصديق رحل تفكروا ربي، دليل كون الذكريات الجميلة تنجم تستمر وللصديق الحقيقي ينجم يخلي أثر يمتد حتى بعد الغيب متاعه. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع أولى الحكاوي
في مكتوب من هروب، مازلت برشا حكايات مزيانة السنة فيكم، رجعين، أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلحقوا بنا في الاستماع. واصلين مكتوب من هروب. باختصار، الهاتف الجوال والمشكل، الهاتف الجوال كلنا حياتنا، هاتف ذكي ولكن باختصار مانيش ذكيين في استعماله، والأكثر من هذا عفوا شتنا تفكيرنا، تيهم شتت خلقي، فما بالك بقلة التركيز متاعنا، بضعف الذاكرة. وشنو هو سببها؟ البعض يقولك مش عارف، الفاكسان متاع كورونا. لا، خليك من هذا، الأكثر من هذا التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي، ونقرأ في الكومنتارات ونقرأ في الحكايات، وطول النهار وإحنا باختصار مبربشو. يا سيدي، الحكاية ذي ولت عبارة على مكتوب، ما منه هروب. مشكلة اللي ولت الهاتف الجوال مشكل، ولا هو اللي يتحكم فينا؟ حياتنا ولت مرهونة بك الهاتف الجوال. تفكنا الهاتف الجوال نحبسه، هذايا واقع نعيش فيه يومي، مش لازم نخبوه. بداية من روحي للي يسمع فيها، جزء كبير منا إلا من رحم ربي. نحكو على مدرسة تحدت هالحكاية هذه ورفعت شعار المدرسة في ولاية فيرمونت الأمريكية، رفعت شعار قراية من غير تليفون، من غير كل حواج تشتت الذهن وتضيع الطالب. قدمت تجربة مختلفة. المشكلة اللي هالمدرسة هذه ما هيش رخيصة، نحكي في السوم بتاعها أكيد. هي اعتمدت على برنامج داخلي يمتد موسم دراسي كامل في مزرعة فيرما مساحتها مئات الهكتارات. الطلبة اش قاعدين يعملوا؟ حكايتهم ما تقتصرش على الدراسة الأكاديمية المكثفة، أيامهم تشمل يلزم يتلهوا بالحيوانات الموجودة في المزرعة هذه، يلزم هما اللي يطيبوا، الطبخ تبعهم، التنظيف تبعهم، تقطيع الحطب، نحكوا خاصة في فصل الشتاء والتدفئة والغيره تبعتهم. والأكثر من هذا يلزم يعاونوا في العسة ويعاونوا في اللهوة بالمزرعة في تفاصيلها الكل. أكبر تغيير، لا هواتف جوالة، ما ثماش تليفونات. الطلاب يسلموا تليفوناتهم طول العام، ما ثم حتى وي فيه في المزرعة هذه. الحكاية ما فيها استخدام الحاسوب، الكمبيوتر أو البورتابل، حاسوب محمول محدود للغاية. الهدف من هذا الكل شنو؟ خلق بيئة تقلل المشتتات وتمنح المراهقين وقت أكبر باش يخدموا، باش يقروا، باش يتكلموا مع بعضهم، باش يعيشوا في الهواء الطلق، باش يعيشوا في الواقع، ما يعيشوش في عالم افتراضي، باش تكون شخصيتهم وحياتهم وكل حاجة واقع في واقع. التكلفة ما هيش شوية، ولكن في كل الحالات التجربة تستحق، وتستحق باش ندفعوا عليها برشا فلوس، خاصة اللي المدرسة هذه مادام هما يخدموا توفر مساعدات مالية حسب الحاجة. الطريف الأمر اللي هي في وقت الجميع يعتمد فيه على التكنولوجيا، برشا مدارس خاصة عنا يبالغوا في استعمال التكنولوجيا على أساس باش يجبدوا بها الأولياء والتلامذة،
في المقابل نلقوا عشرات الآلاف من أو تدفع عشرات الآلاف من الدولارات يدفعوها الآباء باش يعيشوا أبنائهم حياة بسيطة وبسيطة جدا بعيدا على الهواتف الجوالة وقريبا من التراب قريبا من الحيوانات. باختصار هذه حكاية تبين اللي مشتتات الذهن خلينا نسموها وعلى راسهم الهاتف الجوال ولا غيره اللي البعض منا ولا يعتبروا حاجة لا مفر منه كأنه مكتوب في حياتنا النجم نلقوا منه هروب والأكثر من هذا النجم نتخلوا عليه باش نرجعوا حياة بسيطة حياة صحية حياة هادئة ما فيهاش منغصات ما فيهاش مشتات والأكثر في الأخر نكتشفوا اللي العمر قصير والوقت ثمين وثمين جدا لأن الموارد الكل نجم نعوضوها كان الوقت الفلوس تتعوض صحة نجم تتعوض مش الحال الكل بالطبيعة ولكن الوقت من الموارد القليلة والقليلة جدا أو الوحيد اللي إذا ضاع ما يتعوضش. أهلا وسهلا بكم، ذاك التعقبين في الاستماع مكتوب من هروب رجعين.

الحكاية امتحان، والأكثر من هذا المربي اللي في قصتنا وفي حكايتنا. القسمة والخدمة وضرورة العمل فرضت عليه باش يعس في امتحان البكالوريا. ايا ما كانش بالعكسي، أربع سوايع هو في قاعة الامتحان، إيش بش يعديها؟ خاصة اللي هو مش متعود يعس على التلام ذا، مازالوا بشي ولو طلبة أكيد اللي نجح في الباك من بعد تبدأ المرحلة الجامعية والمرحلة الطلابية. أيا سي طيب قصد ربي لقاعة الامتحان وعرض المدير، يا سي طيب راه مش كان التليفون ممنوع، راه حتى الكتاب زاد ممنوع، راك تعرف سي طيب اجراءات وامتحان ويلزمك تعس على التلامذة ويلزم راك تعرف سي طيب اك الكتاب ما يسالش بربي، انا بيتي نحب نقراه وبعد يجي خذه من عندي. مرحبا بك سي طيب. ايا ما كانش بالعكسي، من غير كتاب 4 سوايع عسى اش باش يعديهم. تفضل. ما الله غالب سي طيب، نبرة فيها يأس فيها أحباط. أي خذ الكتاب وقصد ربي، سي طيب مشى لقاعة الامتحان. بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية بدأ الوقت يتمطط ويتمدد. بالنسبة للي عسى مرة وبالنسبة للتلميذ حكاية أخرى، هذا مكتوب ونعرفوه وعشناه. 4 سوايع ما تحسهمش، شعور قاتل بالفراغ. ايا سي طيب مش عويده باش يركز مع التلامذة دي. باختصار كل واحد وضميره وكل واحد عنده في راسه، وكان واحد جاب طبيعته ما هوش باش يعديه، ولكن ساعات عين شفت وعين ما شافتش. ايا ما يهمش، سي طيب جرب ياخذ ستيلو يكتب في وريقه، يسترجع شويه افكار وشويه ذكريات وشويه حنين. ولكن شيء، الذهن مشتت، وكل مره هكا اللي يعس معاه في قاعة الامتحان يفيقوا، يا سي طيب يغمزوا من غادي يشوف كذا، حس

الحيوط في القاعة معبية بالكتابات ورسوم، رسوم كثيرة. قاع قريب من الحيط وهك نغمس باش يقرأ بعض الكتابات، وهو يقرأ تفطن الفقرة قصيرة مكتوبة بالحبر الصيني. هكا الحبر الصيني يعني خط رديء وغيره. في الفقرة ذي مكتوبة وهك تفطن اللي هي تحكي ب اللي هي تلميذة خاطر تعتمد في تاء التأنيث من ميم صا إلى أيمن، اللي منشكش اللي هو عرف نفسه منذ تركتني وأنا تائها في هذا العالم. هل تصدق أنني تركت المعهد والدراسة وقد أترك الحياة بسببك؟ وختمة سطرين برسم لقلب، قلب هكا يقطر بالدماء وغيره. باختصار حكاية اللي الكلمات هذه بالقسوة اللي فيها حركتني وحركت المخيلة متاعي. عشرات الأسئلة السوداء القاتمة، زعمة عملتها، زعمة بطلت القراية، زعمة انتحرت وفكرت في الانتحار بالرسمي من أجل قصة حب فاشلة. أيه ما كانش من العكسين. سي طيب نادك الأستاذة زاد عطلها، إيه المرات عس وهو حب يشاركها الحكاية. ولكن بعد ما قرأت الجملتين علقت برود كلام فارغ، كلام تاع مرهقين سي طيب، وعادت ورجعت تخدم. سي طيب رجعت بيه الذاكر لأيام المراهقة، وقتها رجع من الكوليج للدوار، رجع يبكي حزين. سي طيب يحكي على لسانه، لقيت يما بحذا الوقت تملى في الجر متاعها، خزرت لي عينها وخزرتها قوية برشا، عينها تلمع هاك اللمعة اللي نعرفها واللمعة اللي حفظتها. واش بيك اش انت تبكي وتغرد؟ ما هو لاباس، قالت ترميت في حملتها. وبديت نحكي لها وانا نبكي، ثم طفلة ونحبها وتقرا معايا وقالت لي ما نحبكش. اتوخر وتقدم دزتني بكل قسوة وهي سماتني ما نكره، قالت لي يا وليدي فجعتني انت في بالي ضيعت الدينار متاعك. باختصار هذه مقتطفات كتبها المربي سي الطيب الجوادي في مذكرات الطيب الجوادي الساخرة. في كل الحالات اللي همنا في هذه القصص اللي تحكي على مكتوب اللي هي في قصص مربوطة بالمراهقة، كل واحد عاشها بطريقته أو بأخرى. القصص هذه رغم اختلاف التفاصيل اللي فيها ولكن الكل هتشترك في أكل حب المازال صبياني المربوط بالبكائيات ومربوط بالألم ومربوط ببرشة مشاعر مكبوتة. في وقت من الأوقات كنا نعيش المراهقة كنا نشوف فيها مكتوب ما من هروب وهذيك هي الدنيا، ولكن وقت اللي كبرنا فهمنا اللي مالها إلا مرحلة وتتعدى، ومن بعد نولوا نضحكوا على أرواحنا كي نتذكروها ونحكوا عليها بكل استهزاء بكل سخرية، ونفيقوا اللي هي وريقة صغيرة من كتابة طويل وعريض. فيقوا اللي هذاك مازال عبارة دني بحر ورحلة بحرية، وذاك عبارة مازلنا على الشط. حكاية الكاتب والمربي الطيب الجوادي لخصت كل شيء وذكرتنا بسنوات عشناها ماشي في بالنا الدنيا.

هي التوفى وتبدا غادي. اللي فقنا لقيناها هي سطر من حكاية طويلة وعريضة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع مكتوب من هروب، بعد شوية نشرة الأنباء ثم رجعين لنعود. أهلا وسهلا.

أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجائعة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وعجابكم من بعض الأغاني، يعني تبارك الله برشا، هما اخترنا بعض أغاني، مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل هذايا ما قمتش به وحدي طبعا، أكيد حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود اللي اشتغل على الكوكتيل هذا، كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك، فتحية لهم، تحية كذلك للعازفين كل، لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي، إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين؟

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع مكتوب منه هروب. رجعين. آلي أندرسون، باختصار مرأة متزوجة، حامل، قريبا باختصار قربة لحظة الولادة. عادي، حياة عادية زوجية روتينية. وأخيرا باش يرزقها ربي بولود. احنا في عاداتنا في تقاليدنا موجودة عند برشا المحالة، المرأة كي تبدأ حامل ربي يوصل بالسالم أكيد وربي يستر زي الكل، تولي كل حاجة باش تهزها راني حبلة حامل كذا باختصار بتمسحت شيء مبجلة بالطبيعة يخدموها ويحاولوا قدر المستطاع باش يوفروا لها كل ما تيسر من الراحة. ارتاحي، ما تعملي حد شيء، ما تخدمي حد شيء، ما تمسي حد شيء، كل شيء يجيك لديك، شوب بيك لوب بيك، كل شيء يجيك لديك، هذا عادي. ولكن آلي أندرسون حبت تغير الفكرة هذه. فكرة بالنسبة لها روتينية، فكرة فيها برشا مبالغة، وتشوف فيها من الاخر فيها برشا الليل زايد. اي سايب علينا، هذي كله مكتوب هيت، خلنا نتجوزوه والحكاية والصفحة خنتوها. ذاك علاش قررت باش تدخل في مغامرة، سباق التحمل من أصعب سباقات التحمل في العالم. هي العداء الأمريكية آلي أندرسون، بالرغم من الحمل متاعها، ولكن هي ضد العقلية، كون الحامل ما تعمل حتى شيء وتبقى تستنى الولادة. بعض الأسابيع ما زلت تفصلها على موعد الولادة متاعها، لكن رغم ذلك قررت باش تخوض التحدي. قررت المشاركة في ماراثون سيدني 2026، بالرغم اللي هي في الشهر الثامن، ولكن قررت بالشارك رغم كل المخاطر اللي تنجم تهددها وتهدد صحتها. آلي شاركت في الماراثون والأكثر من هذا، تعدت ووصلت الخط النهاية بعد 2:59:43. الحاجة اللي أقوى من هذا الكل مش مشاركتها، نجحت باش تكسر حاجز 3 ساعات، حافظت خلال السباق على متوسط سرعة بلغ 6:51 لكل ميل. المنافسة باختصار كنت من رابحين، ونذكر اللي المنافسة هذه شاركت فيها أكثر من 13,000 امرأة شاركوا في الماراثون. الأداء ذا خلاها ضمن أفضل 1% من العدائات الإناث عالميا، رغم تقدم الحمل امتاعها. قصة آلي خلت وراها رسالة قوية على الإصرار، الانضباط، قوة الإنسان اللي قادر باش يغير قوالب جاهزة، قادر باش يتمرد على كل ما هو مألوف وكل ما هو متعارف عليه، لدرجة بعض منا ولا يعتبرها عبارة على قوانين ما نجموش نقشوها. ذكرنا اللي الحمل راه يختلف من امرأة إلى أخرى، وأي نشاط رياضي شاق خلال المرحلة هذه يلزم يتم ويصير فقط بعد تقييم وموافقة الطبيب المختص وبعد برشا حسابات. لكن في كل الحالات هي خلت الحسابات هذه الكل وقررت باش تخوض تجربة ونجحت وأكدت بالتجربة هذه
اللي هالمكتوب وهالقوالب الجاهزة قادرة باش تلقى منها الهروب وقادرة باش تثبت العكس متاعها. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، وصلنا معكم مكتوب من هروب رجعين.

أهلا وسهلا بكم، وصلنا المحطة الأخيرة من مكتوب النهروب. رغم اللي توفى أبوه عمره 3 سنين، تربى مع 3 أزواج مختلفين، يعني رجل أمه والأخرى، يعاني من عسر في القراءة. تحطم حلمه باش يصبح لاعب هوكي بسبب حادث خطير. ماتت بنته وقت الولادة، ماتت زوجته في حادث سيارة. الأكثر من هذا، مات أقرب صديق ليه من جرعة مخدرات زايدة. أخته عانت من حاجة 70 سرطان الدم، مع كل الشيء اللي صار له. إكيانو ريفس ما فلتش حتى فرصة باش يعاون المحتاجين. هذا الكل صوروا فيلم The Lake House. الفيلم هذا اللي يبين كيفاش إنسان قاعد يسمع في محادثة بين زوز من في غرفة الأزياء، واحد يبكي خاطر باش الدار متاعه تتفكلو إذا ما دفعش 20,000 دولار. في نفس النهار كيانو أمن المبلغ وحطه في الحساب المصرفي للشخص الآخر. أيضا الأكثر من هذا، التبرعات متاعه كبيرة وكثيرة، للسبيطارات، للمرضى، الناس محتاجين ويعانوا في صمت. 2010 في عيد ميلاده دخل كيانو لمخبز، شرى حصيله اللي شرى، ولكن كيفش في اللحظة ذيك شاف شكون قدام المخبز هذا، إنسان يطلب ظروفه صعيبة، يعني عاش معاه نهارين كاملين، تقاسم معاه الحلوة والمرة، وفي الأخر عاونه وغير له حياته 180 درجة. الأكثر من هذا، اللي هالناس هذوم اللي عانوا من الانكسار في الداخل هما الأكثر استعداد باش يعاونوا الآخرين وباش ينقذوهم. والأكثر، الرجل هذا شرى كل شيء، ولكن يعني الشيء اللي عمله كل حاجة تحرم منها، ما نجمش يشريها وما نجمش يوفرها لروحه. خذي على روحه عهد باش يوفرها لكل إنسان مستحق، وكل إنسان في حاجة للحاجة ذيك. باختصار، ما حبش اللي يصير معاه يتعاود مع الآخرين، عكس الأغلبية الساحقة منا اللي يحبوا كل حاجة باهية ليهم ويحبوا ديما الشقاء للآخرين. باختصار، هم يحبوا يعيشوا في سعادة وفي جنة وفي نعيم، وماذا بهم غيرهم يعيشوا في الشقاء. عقلية التعب مولها، وتخليه يعيش للأمانة عيشة ما عنده حتى معنى وما عنده حتى قيمة. باختصار، حكايتنا تبين أو بطل حكايتنا اللي قادر باش يسعد الآخرين، وقادر باش يرسم البسمة على شفايف الآخرين، بالرغم هو بينه وبين روحه ماهوش سعيد، أو عاش طفولة مش سعيدة، وعاش حياة فيها برشا أو الكثير من القسوة. أكد اللي هالحزن اللي عاشه وهالظروف الصعيبة قادر باش يهرب منها وباش يسعد الآخرين رغم الشيء اللي عاشوا. هذه آخر حكاية نوصلوا بها الختام هذه الرحلة من المكتوب أنه منه هروب. شكرا نزار، شكرا كل المساهمة في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. إلى حين أن ألقاكم نقول لكم تصبحوا على خير وفي الأمان.

0: الموسيقى لغة النفوس وسفير الثقافات. زريابيات. جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم النغمي زريابيات. زريابيات جولة نغمية عبر عوالم الإبداعات العربية، ونخصص موعد اليوم للحديث عن التأثيرات النفسية للموسيقى. مستمعينا الكرام، تجمع الحضارات على أهمية الموسيقى وقربها من النفوس، بل وعلى تأثيرها عليها. فتذكر الميثولوجيا الإغريقية أن الإله أورفي كان يسحر البشر والحيوانات بغنائه، وتحدث رابلي في القرن الخامس عشر عن إمكانية مداواة الأمراض بالموسيقى. وذهب روسنار وشكسبير إلى أن الإنسان الذي لا يطرب للموسيقى غير سوي، وهما بهذا قد تناغما مع الإمام الغزالي في قوله أن من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود أوتاره فاسد المزاج ليس له علاج. ولم يخرج الفيلسوف الألماني نيتش عن هذا الاتجاه، إذ قال إن الأشرار من الرجال لا يغنون. ونتيجة لهذا الإجماع حول تأثير الموسيقى على النفوس، ظهر في بدايات القرن العشرين مبحث التداوي بالموسيقى، الميزيكوثيرابي، واعتبر من فروع الطب الطبيعي أو اللين. ونشير إلى أن الحضارة العربية الإسلامية لم تخرج على هذا الإجماع حول الصلة الوطيدة بين الموسيقى والنفس كما سنرى في باقي سمر.

مستمعين الكرام، من إبداعاتنا العربية المتقنة أغنية لحنها محمد عبد الوهاب وغنتها فيروز، وفيها تصوير لسكون الليل، سكن الليل.

غنت فيروز من ألحان محمد عبد الوهاب قصيدة سكن الليل. مستمعين الكرام، التداوي بالموسيقى مبحث حديث في الغرب، ولكن العرب درسوا الصلة بين النفس والموسيقى منذ قرون. ونذكر أن تسمية المقامات الموسيقية في المغرب العربي بالطبوع تعود إلى صلتها بالطبائع البشرية، وهو ما بينته كتب العلوم الموسيقية العربية مثل التي لأبي يوسف يعقوب الكندي المتوفى سنة 866 ميلادي، وخاصة منها رسالته التي عنوانها رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع الأشخاص العالية وتشابه التأليف. وكذلك ما كتبه ابن المنجم المتوفى سنة 912 ميلادي، ولأبي نصر الفارابي المتوفى سنة 950 ميلادية. وخاصة منها كتابه الذي عنوانه الموسيقى الكبير ثم التي للرئيس علي بن سينا المتوفى سنة 1037 ميلادية، الذي ركز مبدأ التداوي بالموسيقى الذي وقع إحياؤه في المدة الأخيرة في أغلب بلدان العالم، ولابن زيلة المتوفى سنة 1048 ميلادية، ولصفي الدين الأرموي الذي أدرك الدولة العباسية وعاش بعد سقوط بغداد وتوفي سنة 1294، ومن أشهر كتبه الأدوار الذي ترجم للتركية والفارسية والفرنسية. ونورد ما جاء في رسالة أخوان الصفا في هذا الموضوع، وهو قولهم: فإذا ألفت النغمات في الألحان المشاكلة لها واستعملت تلك الألحان في أوقات الليل والنهار المضادة طبيعتها طبيعة الأمراض الغالبة والعلل العارضة، سكنتها وكسرت حدتها وخففت على المريض آلامه، لأن الأشياء المتشاكلة في الطباع إذا كثرت واجتمعت قويت أفعالها وظهرت تأثيراتها وغلبت أضدادها، كما عرف الناس مثل ذلك في الحروب والخصومات. وقد تبين بما ذكرنا من حكمة الحكماء الموسيقيين المستعملين لها في المارستانات في الأوقات المضادة لطبيعة الأمراض والأعراض والأعلال. انتهى كلام إخوان الصفا. مستمعين الكرام، من طبع السيكا التقليدي التونسي نقترح عليكم مقطعا من نوبة السيكا بصوت لطفي بوشناق.

غنى لطفي بوشناق مقطعا من نوبة السيكا. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن العرب اهتموا بدراسة صلة النفس بالموسيقى، بل وعملوا على الاستفادة من هذه الصلة ميدانيا، إذ عرفت بلادنا وقفا خاصا لإقامة حفل موسيقي غنائي بالمارستان يرجع إلى الأميرة عزيزة عثمانة زوجة حمودة باشا المرادي. وقد ألفت أشعار عديدة بالعربية والفارسية والتركية في ربط المقامات الموسيقية بطبائع الإنسان، نورد منها التي للقاضي الشيخ عبد الواحد الوانشريسي المتوفى بفاس سنة 1584 ميلادية. طبائع في عالم الكون أربع، ففي مثلها اضرب للطبوع مجملا، فأولها السوداء والأرض طبعها، وبالبرد ثم اليبس قد خصها الملا، وبلغم طبع الماء رطب وبارد، وطبع الهوى والحر للدم قد تلا، وصفراء طبع النار يحرق حره لما فيه من يبس بتدبير ذي العلا، فنغمت صوت الذيل ثم فروعه يحرك للسوداء خذها مرتلا، عراق ورمل الذيل فاصغي للحنه، ورصد له فارصده إن كنت ذعتلا، وعشاقه فاق واختص بالغنى، فهن فروع خمسة بعد الولا، وماية حسن حركت لذوي الدمى برصد ورمل والحسين الذي حلا، وصفراء للمزموم فانسب فروعه غريب الحسين للطبوع مكملا. ونشير إلى أن الذيل والرصد والمزموم والرمل والحسين أسماء لطبوع موسيقية. ونقترح عليكم فيما يلي جولة في بعض الطبوع التونسية بإنشاد الشيخ الطاهر غرسة الواشمة.

استمعنا إلى الطاهر غرسة يغني الواشمة. مستمعينا الكرام، تأثيرات الموسيقى على النفس متعددة، ويعرف الموسيقيون هذه الصلة فيوظفونها من خلال العديد من التقنيات. ونذكر من هذه التقنيات ما يعرف بالتآلف والتنافر، فهناك أصوات تتناغم عندما تعزف معا وتقبلها الأذن البشرية، بينما هناك أصوات أخرى تتنافر عند عزفها سوية ولا تقبلها الأذن. ويوظف المؤلفون الموسيقيون هذه التقنية فيما يعرف بالموسيقى التصويرية، فإذا أرادوا تصوير مشهد مريح يوحي بالاستقرار والرومانسية يعمدون إلى الأصوات المتآلفة، وإذا أرادوا تصوير مشهد فيه قلق وحيرة تصل إلى حد الرعب يعمدون إلى الأصوات المتنافرة. ومن التقنيات الموسيقية الأخرى المؤثرة على الأحاسيس نذكر ما يعرف في اصطلاح الموسيقيين بالقفلة أو الارتكاز، فلكل مقام درجة ارتكاز تنتهي المقطوعة الموسيقية بها، ولا يحس السامع بالاستقرار النفسي إلا عند بلوغ المؤدي هذه القفلة. وبهذا المنظور يمكن فهم الموسيقى باعتبارها شكل من أشكال توليد التوترات التي تحصل بعدها على المتعة عندما يتم التحرر من هذه التوترات أو التخلص منها ببلوغ درجة الارتكاز أو القفلة. وتبرز الحفلات الموسيقية هذا التداول بين التوتر والاستقرار، فالمتفرج يتابع بشغف ونوع من التوتر ارتجالات المطرب من مواويل وعروبيات وغيرها أو تقاسيم العازف الماهر، وعندما يصل المؤدي إلى القفلة يعبر المتفرج عن نهاية توتره وبلوغ الاستقرار النفسي بالتصفيق وصيحات الأعجاب. مستمعين الكرام، من فرسان الموال والارتجال ومن ذوي القدرة على استثارة آهات الأعجاب المعبرة عن نشوة الطرب نذكر صباح فخري، ونقترحه عليكم في قدود حلبية من مقام النهاوند المشرقي. سيبوني يا ناس.

استمعنا إلى صباح فخري في مجموعة من القدود الحلبية. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن الموسيقيين يدركون صلة الموسيقى بالنفس وقدرتها على التأثير في الأحاسيس، فيوظفون لذلك العديد من التقنيات، فبالإضافة إلى التآلف والتنافر وإلى المزاوجة بين التوتر والاستقرار في الأداء، يستعمل الملحنون تقنية الإيقاع لإحداث مختلف الانفعالات. فالمعروف أن الإيقاع البطيء والرتيب يحدث حالة من الاستقرار لدى السامع، لذلك يستعمل هذا النوع في الأغاني الطربية مثلاً، كما نجده شائعا في أغاني هدهدة الأطفال وفي كل الثقافات. هذه الأغاني يحاكي الإيقاع الرتيب فيها التنفس البطيء الذي يميز الاستغراق في النوم، مما يساعد الطفل على الاسترخاء. أما الإيقاع المتسارع فيحدث استجابات أخرى فيها حركة ونشاط، لذلك توظف في الرقص وفي تصوير المشاهد الحماسية، كما أن الإيقاع المتكرر يحدث حالات تصل إلى حد الخدر، وهذا ما نجده مثلا في موسيقى الروك الغربية أو في المديح الخماري أو التخميرة في الإنشاد الطرقي في الدول الإسلامية. ومن الاتجاهات الراسخة لدى الموسيقيين والسامعين أن للمقامات الموسيقية تأثيرات معروفة على السامعين، فالراست والنهاوند مثلا يوحيان بالرصانة والهدوء، والحجاز يذكر بالبيئة العربية الإسلامية. ونذكر في هذا المجال أن المؤلفين الغربيين يلجؤون إلى هذا المقام لتصوير بيئتنا الثقافية في أفلامهم، ونذكر منهم المؤلف الموسيقي الفرنسي موريس جار الذي استعمل مقام الحجاز في الموسيقى التصويرية لفيلم الرسالة. ومن المتعارف أيضا أن مقام الصبا المشرقي حزين ويستعمل للتعبير عن الشجن والحزن، ولكن كبار الملحنين سعوا إلى الخروج من هذه القوالب والضوابط، من ذلك أن فريد الأطرش استعمل هذا المقام الحزين في أغنية راقصة للتعبير عن مشهد عرس، كان ذلك في فيلم الدلوعة، والأغنية هي زينة زينة. نقترحها عليكم ونصل بها إلى نهاية موعد الليلة مع زريابيات الذي خصصناه للتأثيرات النفسية للموسيقى. عسى أن تكون اختياراتنا في مستوى استماعكم. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

اقطف الخدين والله زينة والله تشتهيها العين لولا خوفه من الله لاقطف الخدين.

الموسيقى لغة النفوس وسفير الثقافات. زريابيات. جولة فنية مع الإبداعات الموسيقية، يرافقكم فيها عادل حمدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صبحنا صباحا تنفرج فيه الهموم، وتنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع الأرزاق، ويستجاب فيه الدعاء، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. حديثنا اليوم أحبتي في الله عن العمل الصالح في الدنيا. يسعى المسلم طوال حياته للوصول إلى رضا الله ومحبته، فيقوم بجميع ما أمره الله به، ويبتعد عن جميع ما نهى عنه. وإن الأعمال الصالحة التي يمكن للعبد التقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة،

فمنها ما يكون بالفعل، ومنها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون منشأه القلب. ومن شروط العمل الصالح أن يكون موافقاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية الكريمة تبين أنه واجب على المسلمين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكامه. ومن شروط العمل الصالح أيضاً وقبوله أن يكون العبد مخلصاً لله سبحانه وتعالى في عمله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالآية الكريمة تبين أن الهدف الأساسي الجوهري من الدين والإيمان هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة.

نواصل الحديث أحبتي في الله في حصة اليوم عن العمل الصالح. للعمل الصالح ثمرات عديدة، منها حصول الحياة الطيبة للعبد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالآية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى وعد كلا من المؤمنين والمؤمنات الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة في الدنيا، وفي الآخرة يكون الجزاء هو الجنة. ومن ثمرات العمل الصالح أيضا الجزاء الحسن وتكفير السيئات للذين يعملون الأعمال الصالحة وتكون موافقة لشروط العمل الصالح. حصول الفلاح، أي الفوز بالمطلوب الذي يرجوه العبد المؤمن من ربه، والنجاة من المرهوب الذي يخافه ويهابه العبد المؤمن، كما تحصل الهداية للمؤمنين الذين يقومون بالأعمال الصالحة وينالون محبة الله سبحانه وتعالى ويفوزون برضاه. فكلما تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى بفعل الأعمال الصالحة زادت محبة الله سبحانه وتعالى له. ومن آثار محبة الله محبة الخلق، فعندما يحب الله العبد المؤمن لقيامه بالأعمال الصالحة يقذف محبة العبد أيضا في قلوب الناس فيحبه الناس، وتصلح أحواله في حياته الدنيا وفي حياته الآخرة. والعمل الصالح أحبتي في الله يدخل صاحبه في زمرة عباد الله الصالحين، ومن يدخل في زمرة الصالحين فقد فاز بولاية الله سبحانه وتعالى لها. ومن الأعمال الصالحة المحببة في الدنيا إماطة الأذى عن الطريق، ولإماطة الأذى عن طريق الناس أجر عظيم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، برحمتك نستعين. سبحانك اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت. أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اغفر لي ولكل المسلمين جميعا، الأحياء منهم والأموات، وادخلهم جناتك وابعدهم عن عذابك. اللهم لك الحمد يا كريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا جامع الشتات ومخرج النبات، يا محيي العظام الرفات، ويا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ويا مفرج الكربات، يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات. اللهم إنا نعوذ بك من العلم الذي لا ينفع، والقلب الذي لا يخشع، والدعاء الذي لا يسمع، ومن النفس التي لا تشبع. اللهم إنا نسألك خير السؤال وخير المسألة، ونسألك الخير كله. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. أسعد الله صباحكم.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

إرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقة، صلي على محمد. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبة، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباحكم ألوان وجمال وأرزاق وأفراح ورحمة، توكلوا على الله تجدوه، قولوا بسم الله.

الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الباقيات الصالحات فاملأوا بها ميزانكم.

عبادة من غير عناء، زينة من غير حلي، هيبة من غير سلطان، حصن من غير حائط، الاستغناء عن الاعتذار، شجاعة تغلب كثر الكلام، هذه من فوائد الصمت فتعلموها.

اللهم اكفنا شر فراغ القلب وعتب الروح وانعدام الشغف وهوان الإرادة وكل ما من سبيله أن يتركنا فارغ القلوب دون رغبة دون حياة.

عندما تتوهم أنك بخير وتقنع الجميع بذلك ويكون ما بداخلك وجع لا يعلمه أحد إلا الله، فقط استمر في إقناع نفسك، ربما تصبح حقا بخير.

0: اشغل نفسك بذكر الله وقل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتأكد أن الله أقرب من حبل الوريد.
1: وإذا

ذاك العتيم ستجد نورا من الله فثق، وفي حزنك العتيم ستجد نورا من الله فثق. قال الألباني: أعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت. فاشكروا الله دائما، فالجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة من أعظم الأوقات التي تنزل فيها رحمة الله عز وجل. لا تستعجل بالقيام، استغفر وسبح واقرأ آية الكرسي. لا تنسى بأنك في ضيافة الرحمن عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

إن ذروة عطاء الله للعبد ليست السعادة، فالسعادة شعور مؤقت زائل، وإنما ذروة عطاء الله للعبد هو الرضا. ومن هنا فالله لم يقل لرسوله ولسوف يعطيك ربك فتسعد، وإنما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. أسكن الله الرضا في قلوبنا وقلوبكم، اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها.

يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا محيي يا معيد، يا فعال لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القريب المجيب.

0: تنشدون.
1: وكن دائما فريدا ليس منك نسخ أخرى. عبر حياة الناس كأحلى الصدف ولا تشبه أحدا. كن شيئا وحيدا لا يتكرر مرتين، بكل ما فيك من جمال وأخلاق وطاعة لله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. اللهم اغفر لي ولمن ظلمت، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

ولا تنسوا الدعاء للأموات جميعا، فهذا يأتيهم في طبق من نور. اللهم ارحم الأموات جميعا واغفر لهم وانزل عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم تجاوز عن سيئاتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم أمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الحافظ الستار. إلى السلام.

0: تمام. السادسة،
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. انطلقت أمس بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضاً موسيقية وورشات متنوعة تتواصل إلى اليوم، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى بالتوازي مع برمجة لتظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى 15 من شهر نوفمبر القادم. انطلقت من أمام مقر الهلال الأحمر بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس، كما أصيب 22 مواطنا فلسطينيا بجروح في هجمات نفذها مستوطنون صهاينة على قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة وسط تنديد فلسطيني كبير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: راديو كيف اف ام.
3: صباح نرباح
4: راديو كيف.

واحنا زيد نقول لكم صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، مستمعينا الكل اللي فايقين على بكري تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف في اولى المنوعات الصباحيه. صباحنا رباح اللي نبداوها معاكم من توا حتى للعشره. نسلم عليكم انا وتوت ليكيب اللي معايا، معكم امنه من امام الميكروفون، خير الدين القرفي على الكونسوليت، محمد الميم ابو بكري في الغرفه الفنيه المركزيه، مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. مره اخرى نقول طريق صباح الخير لكم الناس الكل، نقولوا زادة طريق السلامة الكل مستعملي الطريق اللي يخدموا في الكيف وإلا خارجها، اللي شدين طريق قريبة شوية قرابي وإلا بعيدة، ربي يوصلكم سلامات. اليوم نهاير لحد، نعرفوا سوق لحد في مدينة الكيف، الناس تبدأ متعاملة على ربي تخدم، نقولوا لكل إنسان يخدم في هالصبحية ربي معاك وربي يعينك. كما قلت نبدأ مع اختياراتنا الغنائية اللي حبينا نبدأ بها اليوم، كما سمعناكم محمد أحمد، كيرم محمود، كمال حسني، مكملين في الأجواء هذه مع أجواءنا التونسية في كوكتيل للفنان الهادي جويني، باش نسمعوه بصوت فرقة العازفات ونرجو معكم في أحوال طقسنا لليوم.

0: بين معاصم وسنود عليا.
1: هذه أغانينا التونسية اللي حبينا نبدأ بها مشوارنا من صباحيتنا من صباحنا رباح معاكم. تسمو فينا عبر موجاتنا موجات تراديو الكيف. مرة أخرى نقول نهاركم زين فلو ياسمين الناس الكل. نهار الأحد 11 أكتوبر زعما طقس كيفاش باش يكون طقسنا اليوم يا جماعة؟ باش يكون طقس مغيم جزئي فتدريجيا كثيف السحب خاصة في آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا تكون

0: عادية وتكون فما زادة سحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب. تتراوح الحرارة القصوى العامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب. أما بالنسبة للبحر بش يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح بش تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضيفة فمعتدلة داخل البلاد. بتبيع أكثر التفاصيل نصيف ساعة أخرى ونكونوا في أولى المصفحات من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك نقولوا ديما إن شاء الله ربي يكرمنا بالغيث النافع وإن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيد. مرة أخرى خلينا نرجع لاختياراتنا الغنائية اللي حبيناها تكون اليوم معنا. نسمعوا عليا في إيش علينا ورجعين معكم.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2.

رجعنا معكم في صفحيتنا عبر موجات راديو كيف، مكملين معكم مشوارنا. اهلا وسهلا بالجميع. 51 دقيقه بعد 6 وقيت باش نمشي ركن حدث في مثل هذا اليوم. نرجو بكم العام 1727 كما اليوم صار فيه تتويج جورج الثاني وكارولين اميره انسبار ملكا وملكه لبريطانيا العظمى. اما بالنسبه لعام 1963 من تاريخ اليوم يوافق انه الامم المتحده تدين سياسه القمع في جنوب إفريقيا. نمشي شوية لعام 1973 من تاريخ اليوم القوات العراقية تدخل رسميا بالمشاركة في حرب أكتوبر. أما بالنسبة لعام 1975 من تاريخ اليوم يوافق بث أول حلقة لساتوردي نايت لايف على هيئة الإذاعة الوطنية. نمشي لعام 1994 كما اليوم كتائب القسام تقوم بعملية خطف لجندي صهيوني يدعى نخشون فاكسمن. ونختم أحداثنا بعام 2021 من تاريخ اليوم اللجنة النرويجية لجائزة نوبل تعلن فوز رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي بجائزة نوبل للسلام بعد جهوده في حل النزاع الحدودي مع إريتريا. المواليد، وبالمناسبة نقول عيد ميلاد سعيد للناس اللي يسمعوا فينا ويوافقوا اليوم عيد ميلادها. من عام 1885 ولادة فرانسوا مورياك اللي هو كاتب فرنسي متحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952. أما بالنسبة لعام 1922 ولادة الملحن المصري كمال الطويل، ولادة زادة الممثل الهندي أميتاب باتشان من عام 1942، وولادة الممثل السوري خالد القيش من عام 1977. الأعياد والمناسبات، 11 أكتوبر يوافق عيد الثورة في مقدونيا الشمالية، يوافق زادة اليوم العالمي للفتيات. تحية لكل بنوتة تسمع فينا في صبحيتنا لليوم، وتحية زادة لكل الناس اللي تخدم اليوم في كل القطاعات، خاصة الفلاحة. علاش؟ خاطر باش نسمو القلال في يا بنت الفلاح.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام السابعة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أشرفت رئيسة الحكومة على البارحة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. انطلقت من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. استشهد 5 فلسطينيين البارحة وأصيب آخرون بجراح جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس، كما أصيب 22 مواطنا فلسطينيا بجروح البارحة في هجمات نفذها مستوطنون صهاينة على قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة وسط تنديد فلسطيني كبير. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا، وانتقد نظيره الأوكراني وطالبه بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: صباح نرباح
5: راديو الكهف.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجاتنا، موجات راديو كيف. نسلموا عليكم، صبحوا عليكم الناس كلها بالورد والفل والياسمين، ونقول زاد لصديقنا المهندس سرحان الرحالي، نهارك زين يا سرحان، شنحوالك؟
1: نهارك طيب امنا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي الكيف.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك احوال طقسنا في الكيف وربوع شمالنا الغربي ان شاء الله كيفاش باش تكون؟
1: نعم في الحقيقه امنا هو ابرز ما لاحظوه في ولايه الكيف هو الطقس، ولا بارد الصباح بكري وفي يعني ما عادش النسمة فقط نتحدث على نسمة في الكيف ولا طقس، الحقيقة يطلب حتى تمتين الملابس شوية.
0: احنا الكل باللي فيست في الكيف
1: اي في الصباح الباكر الحمد لله، يعني تغيرت ملامح الطقس وبعدنا برش على السخانة اللي في الحقيقة يعني لولا السخانة ما تكون الأمطار، هذيك هو يعني طبيعة نزول الأمطار اللي في الحقيقة شملت خلال 24 ساعة الفارطة أساسا المناطق الساحلية الشمالية، أقصى الكميات كانت بنبذة في حدود 12 مليمتر من ولاية باجة، وما زلنا معنيين في الحقيقة ببعض السحب اللي ممكن تتكثف وتتراكم قرب المناطق الساحلية الشمالية وتعطي بعض الزخات من الأمطار، لكن ممكن جدا تكون محليا رعدية في فترة ما بعد الظهر مع درجات حرارة قصوى تتراوح عامة بين 25 و 30 درجة في حدود 21 بالمرتفعات الغربية، دون أن ننسى حالة البحر اللي هي تحت البحر يعني تحت الإعلان عن هبوب رياح قوية اللي هم أخوانا البحر، بحر شديد الاضطراب ما عدا بخليج جابس يكون متموج. غدوة الأمطار باش تكون يعني تدريجيا حاضرة بمناطق الجنوب مساء، يعني تتكاثف وتتكاثر السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض المناطق الساحلية سواء للشمال أو السواحل الشرقية. الحرارة القصوى تزيد شوية ما بين 26 و 30 درجة عموما في حدود 23 بأقصى الشمال الغربي، وكذلك بالمرتفعات الغربية، وممكن جدا تصل إلى حدود 33 بالجنوب الغربي.
0: واضح.
1: يوم الثلاثاء والأربعاء يعني وضعيات جوية ملائمة لنزول بعض التساقطات، لكن في المناطق الساحلية إن شاء الله ربي يرزقنا بغير كما اللي صار خلال 24 أو 48 ساعة الفارطة. إن شاء الله إن شاء الله أكتوبر يكون ممطر، وإن شاء الله بداية نوفمبر يعني نحس فيها بدخول الشتاء من الباب الكبير.
0: إن شاء الله يا سرحان، يعطيك ألف صحة على التفاصيل هذية. أكيد الوقت هذية الطقس هذية الخريفي عنده عشيق وعنده زيد الرونق والميزة انتاعه. نقوله أهلا بالخريف وأهلا بالشتاء، إن شاء الله ربي يحينا أحياء الخير ويكرمنا بالأمطار. 17 دقيقة بعد السبعة مازلنا معكم واصلين مشوارنا من صبحيتنا لليوم عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. نمشي ونسمع جنات، نسمع ننسي عجرم ونرجع معكم.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: تمام السابعة ونصف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم من عناوين النشرة الإخبارية القادمة. مجلس وزاري مضيق حول تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة بأصحاب المشاريع. تضرر مساحة هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة على إثر تساقط حجر البرد وتهطل كميات من الأمطار. تواصل إنجاز سد الرغاي بغرد ما من ولاية جندوبة لتوفير مياه الري لستة ألاف هكتار بمعتمديات الولاية. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.
7: راديو كيف FM.

فرقة جيتارة يا غالي، توصلنا لـ40 دقيقة بعد الـ7. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، نقولوا صباح الأنوار والخيرات الناس اللي التحقوا بينا تويكا. وقيت باش نمشي نعطوكم فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة بولايات الشمال الغربي طيلة الأسبوع هذايا حتى لنهار 17 أكتوبر، من اليوم حتى لـ17 أكتوبر 2026. الانطلاقة تكون بولاية الكيف الدهماني، صيدلية سامي الضاوي، سرس حسني عبد الوهاب، لوكسور خالد التناني، الكيف المدينة عن العيد الغربي، زفيتلانا باتشيخ، سميرة برزقي، تجروين عبد الجواد الحمروني، سقية سيدي يوسف أمين بوغاني، قلعة سنين سيف الدين مسعود ونبر يمن مزي. بالنسبة لولاية بيجا، بيجا المدينة صيدلية سامية مشرقي وخليل الرابعي، تبرسق هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، تبار رفيق زمت، سيدي اسماعيل فراس نصيري، مجاز الباب منظر العكرمي، نفزة سونيا قدور، وواد الزرقاء نادية شلوتي. بالنسبة لولاية جندوبة عندنا بالريجية صيدلية أحسن غزواني، بوسالم محمد حناشي، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية عندنا محمد الأحمر ومهدي المهدواني، تبرقة نوفل الشاطر، عين دراهم رضا ضيفلي، غار الدماء غسان مجدي، وفرنانة طارق العلوي. نختمو بولاية سلينا عن الروحية صيدلية هنون حسني، لوكريب محمد دقية، برقو عصام بن عطية، بوعرادة محمد البنجاجي، سلينا المدينة رجب بكر، قعفور جلال الدين بن فرحات، كسرى يوسف المفداوي، وختاما مكثر الشد للواتي. دونك هذه صيدليتنا المناوبة في ولاية شمالنا الغربي من يوم 11 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2026.

0: إشهار عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي مجموعة لوازم وأكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: تمام والثامنة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق حول تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة بأصحاب المشاريع. تضرر مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانا على إثر تساقط حجر البرد وتهطل كميات من الأمطار. تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغردمة من ولاية جندوبة لتوفير مياه الري لستة آلاف هكتار بمعتمديات الولاية. تفاصيل الأنباء. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خياراً اقتصادياً وطنياً واستراتيجياً يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. تم تحديد أجل استكمال أشغال مشروع تزويد معتمديات بعرادة والعروسة وقعفور ولكريب من ولاية سليانا بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف مناطق الولاية والإشكاليات التي تعترض الأشغال. رئيس مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بالشمال الغربي رياض هلال يضيف:
4: قمنا بجدول الأشغال المتبقية تزويد مناطق سليانا الشمالية، وهي تشمل بعرادة، العروسة، قعفور والكريبة. هذا في المرحلة الأولى، وثم المرحلة الثانية هي تزويد مدينة سليانا بالغاز الطبيعي. سألنا في الأشغال هي معناها الشهر هذا باش نبدأ، وإن شاء الله نخرجوا من قبلات باش يتم تزويد قبلات نتعدوا البعرادة، وكي كان مشيوا في السونس دي غاز معناها بعرادة العروسة قعفوك. بالنسبة للأشغال كانت متوقفة بسبب معناها تعطل المقاولات، صعوبات مادية، عملنا جدول مع المقاولات باش يستقبلوا الأشغال، وباش يتم إن شاء الله معناها تزويد المناطق ابتداء من مارس أبريل ماي جوان يتم انتهاء الأشغال كامل معناها حتى نوصل الكريب بما فيه محطات تخفيض الغاز اللي هما خمسة محطات. كذلك معناها ثم العديد من الأشغال اللي هي ديجا حاضرة كاملة باش نسيبوا الغاز فيها تسريح الغاز. نسبة تقدم الأشغال تفوت 80% بعض المناطق، تم وصلنا حتى 90% في كما في الكريب. إن شاء الله يكونوا في الموعد. نسبة الإشكاليات العقارية كلها تحلت، وتوا ما عاد كان شوية وقت، وإن شاء الله نكملوا المشروع ونزودوا المناطق هذه.
2: تضررت مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانا على إثر تساقط حجر البرد وتهطل كميات من الأمطار أمس. عضو المجلس المحلي بكسرى رشيد العصادي يضيف:
5: بعد نزول الغيث النافع أضرار فلاحية كبيرة لحقت بفلاحي معتمدية كسرى، خاصة منها أشجار الزيتين، وأكثر المناطق تضررا المناطق السقوية بولاد بوعافية وولاد البيهي، وإن شاء الله الدولة والوزارة الفلاحة تتدخل على الأقل بتعويضات للخسائر التي لحقت بمنتجاتهم الفلاحية التي تعد مورد رزق الوحيد لهم، مع إمكانية فتح المعاصر وقتيا لجبر الأضرار. أضرار أخرى لحقت بمعظم الطرقات والمسالك بكامل المعتمدية بعد فيضان بعض الأودية، مع العلم أن فرع التجهيز بكسرى يفتقر لجميع التجهيزات، نذكر منها عدم وجود آلة ماسعة، مما يطرح سؤالا أين وزارة التجهيز وسلطة الأشراف من معتمدية كسرى.
2: يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغرب دمى التي انطلقت أشغاله في أفريل الماضي على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، بما سيوفر مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعد معتمديات بعدة معتمديات. رئيس المجلس المحلي بغرب دمى حاتم الحفصوني:
6: الأشغال انطلقت تقريبا أواخر أفريل، كلفة الإنجاز تقريبا تناهز 250 مليون دينار. أجل انتهاء الأشغال تقريبا 4 سنوات. برج الرغاية الناس الكل متفائلة به، سد ممتاز. سعة البرج هذا 35 مليون متر مكعب، باش إن شاء الله يسقي مساحة 6000 هكتار تقريبا من غردماء حتى الجندوبة الشمالية، غردماء ودمليز والجندوبة الشمالية. إن شاء الله الخيرات نتاعه إن شاء الله باش تعود على المناطق هذه. 6000 هكتار باش تدخل معناها طور الانتاج كمنطقه سقويه ان شاء الله، باش يضر علينا الخير الكثير ان شاء الله. بدايه الاشغال الاداره العامه للسدود بصدد معناها تعويض مواطنين اللي تم معناها انتزاع اراضيهم واشجارهم في حوزه السد. هذا معناها مشروع رائد باش يغير ملامح المنطقه كامله.
2: تختتم اليوم بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون، وتتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى 15 من شهر نوفمبر القادم. انطلقت أمس من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بمقرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل، شهر تونس الإنسانية. وانطلقت أمس 24 قافلة من أمام المقر الرئيسي للهلال بمقرين موجهة أو متوجهة إلى كل ولايات الجمهورية، حيث تحتوي كل قافلة على كمية من المساعدات المتنوعة لتقارب كمية المساعدات المرسلة 84 طناً. وضمن أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين أمس وأصيب آخرون بجراح جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس، هذا وأصيب 22 آخرون بجروح البارحة في هجمات نفذها مستوطنون صهاينة على قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة وسط تنديد فلسطيني كبير. أفادت عدة مصادر بإصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض البارحة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى اختيار قيادة جديدة إلى في أوكرانيا، وانتقد نظيره الأوكراني وطالبه بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه من الأفضل له أن يتوقف عن ذلك، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه أنه توصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين: مجلس وزاري مضيق حول تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة بأصحاب المشاريع. تضرر مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة على إثر تساقط حجر البرد وتهطل كميات الأمطار. تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغرب دمى من ولاية جندوبة لتوفير مياه الري ل6000 هكتار بمعتمديات الولاية. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم الأحد 11 من أكتوبر 2026. بداية أخبارنا بكرة القدم، والبارح دفعة أولى مباريات الجولة الخامسة لبطولة رابطة الأولى لكرة القدم، فيها هزيمة للأولمبي البيجي 3-2 أمام الترجي الرياضي التونسي. الترجي يتصدر البطولة منفردا بعد هزيمة فريق النادي الإفريقي اللي كان معاه في نفس الترتيب بهدفين مقابل هدف أمام اتحاد بنك جردين. هدف الفوز كان في الدقيقة 6 من الوقت البديل في هذه المباراة. نرجع لقاء الترجي والأولمبي البيجي، ثلاثية في المباراة لحازم المستوري في الدقيقة الأولى والدقيقة 13 والدقيقة 48، وبعدها كان فريق الأولمبي البيجي سجل هدف عن طريق حمزة المبروك دقيقة 59، وتحت له فرصتين كذلك لتسجيل هدف ممكن تذليل الفريق، لكن النتيجة وفات 3-1 للترجي الرياضي التونسي. هزيمة يتحدث عليها المدرب نصيف البيوي في الندوة الصحفية ما بعد لقاء الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي.
11: جينا مأمنين بحظوظنا، نعرفوا اللي ترجي مبدل الجهاز الفني أول مباراة لمدربهم، كنا متأكدين اللي باش يلعب بالتشكيلة الأساسية تقريبا متاعو. تعرفوا في الماتشوات هذه أنك تغلط في الدقيقة الأولى من المقابلة غلطة بدائية متاع تمركز جماعي وتقبل هدف في الدقيقة الأولى، تصعب عليك من بعد نوعا ما. خرجنا من التركيز، عودنا قبلنا على هجمة سريعة من الترجي في غضون 10 دقائق هدفين، تبدلت المعطيات، بدلنا ديركتومو، معناها بدلنا الوقفة متاعنا، بدلنا الشوا، مشينا لبلون آخر دو جو. الحمد لله يعتبر أنه رغم أنه النتيجة إجمالا ثقيلة شوية 3-1، لكن برشا حاجات بوزيتيف الواحد يبني عليهم. تعرفوا الأولمبي البيجي الكونكيرون ديريكت ما هوش ترجي، خاصة في رادس الكونكيرون ديريكت متاعنا الجمعيات اللي جي تلعب في بيجا الكل بدون استثناء، والجمعيات اللي ينافسوا معنا على وسط الترتيب. دونك الماتشوات هذه نحاول نجتهدوا ان نربحوا بها، خاطر مأمنين برواحنا ومأمنين بالخدمه اللي نخدموا فيها. كان جي ربح خير وبركه ما فماش، نتعلموا منها، وهذيك هي معناها الكره دروس.
10: هذا نصيف البيو مدرب فريق الأولمبي البيجي بعد هزيمة الفريق البارح أمام الترجي 3-1. الجولة الخامسة البارح النادي بنزرتي والاتحاد المنستيري 0-0، تقدم سقيط الدير فاز على جارو النادي السفيقسي هدف مقابل 0 من دقيقة 30 عن طريق محمد علي العمري، والنادي الإفريقي انهزم في بنجردين أمام اتحاد بنجردين 2-1 دانيال أوبو دقيقة 18، ووائل الصالح دقيقة 90+6 لاتحاد بنجردين، وأسامة الشريمي دقيقة 24 كان عدى النتيجة للنادي الإفريقي. بقية مقابلات الجولة اليوم ساعتين ونص، النجم الساحلي مع نادي حملنف، نجم متلوي مع الملعب التونسي، شبيبة العمران مستقبل مرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي مع الأمل الرياضي بحمام سوسة. الترتيب قبل المقابلات نتاع اليوم والمقابلات المؤجلة، الترجي في الصدارة 12 نقطة، تقدم سقيط الدير واتحاد بنجردين الثانيين ب 11 نقطة، الرابع الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي ب 9 نقاط، السادس النادي السفيقسي والنادي بنزرتي 8 نقاط، الثامن شبيبة العمران 7 نقاط، التاسع الملعب التونسي نجم الساحلي 4 نقاط، الحادي عشر نجم متلوي ترجي الجرجيسي 3 نقاط، الثالث عشر الأولمبي البيجي 2 نقاط، الرابع عشر مستقبل مرسى ملحم سوسة نقطة، والمركز الأخير لنادي حملان بصفر من النقاط. نمشي الومضة إشهرية ونرجع نواصل ونكمل أخبارنا الرياضية.
9: إشهار
0: عيد ميلاد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: اشهار.
10: نعود إلى أخبار الرياضة ونبقى مع الرابطة الأولى لكرة قدم الترجي. ما يرتاحش ملعبيته اللي ملعبوش البارح ضد الأولمبي لابيجي، باش يلعبوا اليوم لقاء ودي أمام نجم الفحص في حديقة الرياضة بها بداية من الساعة منتصف النهار. الرابطة الثانية لكرة قدم اليوم أولمبيك كيف يستضيف قوافل قفص الحكم ياسين لهماني الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة الثانية المجموعة الثانية، وسبورتينغ المكنين يستضيف جندوبة رياضي الحكم يوسف توتي. اليوم أولمبيك مدنين مستقبل قصية ملبوشم الملعب جيبسي الشبيب قاروني مع اتحاد قصور السيف وجمعية ريانا مع القلعة الرياضي. في نفس المجموعة البارح هلال الرديف انهزم ضد النادي قربي بهدف مقابل صفر، وفي المجموعة الأولى الملعب السوسي فاز على بعث بوحاجة 3-0. مستقبل سيمان هزم ضد جمعية مجرين 3-2. النجم الخليدي تعادل مع سيكاك الحديد السياقسي دون أهداف. مستقبل جيبس انهزم أمام هلال الشابة 2-1، ومكرم هدية تعادل مع هلال مساكن 2-2. اليوم زوز مقابلات، سبورتينغ بن عروس مع اتحاد تطاوين، ومحيط قرقنة مع كوكب أقرب. المرجان الرياضي بتبرقة يدخل الغدوة الاثنين في تربص في مدينة عين دراهم لمدة أسبوع، والفريق كان فاز البارح وديا في ملعبه على اتحاد بوسالم 2-1 هدفين بإمضاء بسام الزديري المنتدب من الأولمبي بيجي وريان بن سيسي المنتدب من أمل تزركة، وحلمي ثوبتية كان سجل هدف الاتحاد الرياضي بوسالم البارح. كذلك شبيت بعرادة ونادي مجازي تعادلوا 0-0. اليوم الترجي الكريبي مع المستقبل الرياضي كيف برنوسة، وهلال برقو مع جارو اتحاد سليانا. كرة السلة البارح الجولة الخامسة للبطولة المحترفة، النجم الراسي انهزم ضد ليت غرومبيري 84-83، اتحاد الانصار انهزم ضد النادي افريقي 64-46، الملعب النابلي على حمام سوسة 80-63، النجم الساحلي انهزم ضد الاتحاد المونستيري 58-51، والشبيبة قيرونية على نجم حلق الواد 90-60، الشبيبة الصدارة بعشرة نقاط. الجولة السادسة لبطولة النخبة كرة اليد، البارح النجم الساحلي على مكرم هدية 29-26، بني خيار على حمامات 26-25، مكنين على منزل تميم 29-27، الترجي على المنزة الرياضي 36-28، والافريقي على جمال 38-32، 6-6 للترجي الافريقي والنجم الساحلي 18 نقطة في الوطني ألف. الجولة الرابعة النادي المرسن هزم ضد مستقبل رياضي بمجاز الباب 37-29. الدوريات الأوروبية البارح في البطولة الإسبانية فوز برشلونة بثلاثية على خيتافي، هدف جوردون تشيزوس وكوندي، والريال على فيا ريال 1-0 بهدف لديوموندي وحمرة لفينيسيوس، وألافيس انهزم ضد أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف. في البطولة الإنجليزية أرسنال فاز على ليدز يونايتد في الجولة السادسة 2-1، أستون فيلا وبرينتفورد 2-2، تشيلسي على بورنموث 5-1، ومانشستر يونايتد توتنهام 1-1. لقاء قمة اليوم 4:30 بين ليفربول ومانشستر سيتي. في فرنسا ليل على لوهافر 1-0، لوريون بمشاركة الطالبي فاز على اف سي باريس 1-0، وبي اس جي على لومون 3-1، موناكو تولوز 2-2. اليوم 8:15 تروا مع مارسيليا. في إيطاليا إنتر فاز على بارما 3-0، نابولي على فروسونوني 3-0. اليوم لقاء كاليري جوفنتوس 8:15 قبل الخمسة، ساسولو مع ميلان. في ألمانيا أوغسبورغ يفرض التعادل على بايرن ميونخ 2-2، ولايبزيغ يفوز على فرانكفورت 6-0. اليوم كولن فريق الياس الصخيري 2:30 يستضيف بروسيا مشنغلادباخ. كمل بأبرز لقاء اليوم في البطولة المصرية، الزمالك مع الأهلي في السادسة مساء، وهدف هدفين جديدين ليونيل ميسي يرفع رصيده لمستوى 934 هدف في مسيرته في سن 39 عام، زوز أهداف مع فريقه على دي سي يونايتد 4-0.

0: صباح نرباح
1: راديو الكل.
0: إشهار
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
1: رجعنا معكم وصلين مشوارنا عبر موجتنا، موجات راديو الكيف في روبريك هايتيك. لليوم نبقاو مع عالم التكنولوجيا والروبوتكس، باش نحكوا شوية على شركة دانيو روبوتكس اللي هي قاعدة طويلة تخدم وتعمل على تطوير الروبوتات لتحسين فرز المواد القابلة لإعادة التدوير وفرز النفايات. أهمية التقنية هذه هي مساعدة مراكز معالجة النفايات على التعرف على المواد وفصلها بصورة آلية، وهذا بطبيعة الحال يقلل الأخطاء ويساعد على استرجاع مواد أكثر لإعادة رسخلتها واستخدامها. باش نبقوا زادة مع عالم الذكاء الاصطناعي، باش نحكيو شوية على المنازل الذكية. تخيلوا أنه تسكنوا في منزل ذكي اللي كل شيء فيه يخدم تلقائيا جست بالأوامر كهو. المنزل الذكي هذا يعتمد على أجهزة متصلة بال انترنت وأجهزة خاصة بالاستشعار وتطبيقات على الهاتف وأحيانا مساعدات صوتية أو أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي. أولها الإنارة الذكية، نجموا تشعلوا المصابيح وتطفوها زادة بالهاتف أو بالصوت، وبرمجة أوقات الإضاءة وأوقات أنه تنجموا تطفي فيها الضوء في الدار حتى إذا كان أنتم بعاد يعني في بلاصة أخرى من ولاية لولاية. كذلك زادة التكييف والتحكم في الطاقة، خاصة أن التطبيق هذه تتيح ضبط درجة الحرارة وفق جدول الزمني، وبعضها يخدم زادة بأنماط وتعليمات صوتية عن بعد. بالإضافة إلى الأمن والمراقبة، نجم زادة المنازل الذكية هذه الأقفال الإلكترونية نتاعها تخدم بالاستشعار من خلال إرسال تنبيهات إلى الهاتف وقت اكتشاف حركة أو فتح باب، وهذا زادة ينطبق زادة على الكاميرات اللي يكونوا موجودين في المنزل هذية. كيف كيف نجموا زادة في المنازل الذكية المكانس الروبوتية تنظف الأرضيات، وهذا وفق برنامج محدد ويتم رسمه من خلال خريطة للمنزل بتجنب العوائق، ويرجع هذية إلى محطة الشحن تلقائية. دونك منزل ذكي يريق لروحه بروحه من خلال التطبيقات هذه، جوست يعني تعطيه انت الاوامر شنو بالضبط تحبوا يصير ويصير كل شيء. دونك الذكاء الاصطناعي يغزو العالم بصفه كبيره في المجالات الكل، خاصه في الحياه اليوميه.
4: هاي تك
0: إشهار
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي مجموعة لوازم وأكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
1: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

بالورد جيت نصبح وحنا زيدا نعود نقول لكم صباح الورد والفل والياسمين على كل المستمعين عبر موجتنا موجات راديو الكيف معكم في صباح نربح حتى ليل العشرة. نمشي شوية متابعتنا الثقافية الأجندة الثقافية وأخبار الفن السابع. نبدأ بمشاركة 5 أعمال تونسية اللي انطلقوا البارح من خلال مشاركتهم في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة. المشاركة هذه باش تتواصل حتى لنهار 13 أكتوبر تحديدا بطرابلس ضمن مسابقة الأفلام الروائية اللي تشهد مشاركة 19 عمل. يشارك من تونس كل من هزار العباسي وكذلك سارة النجازي بفيلم الأسير. في مسابقة الأفلام الوثائقية اللي تضم 18 فيلم يحضر من تونس فيلم المردومة لياسمين الناصر ورواند لمحمد ياسين، فيلم ظل المناجل لصابر أسبوعي، بالإضافة لأعمال أخرى من 21 دولة من بينها ليبيا الجزائر المغرب العراق مصر وسوريا. بالإضافة للأعمال التونسية يحضر زيدا المخرج التونسي مراد بالشيخ ضمن لجنة تحكيم خاصة بالمهرجان الناشئ هذية اللي ينتظم ببادرة من الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون اللي ترجع بالنظر تحديدا إلى المركز.

0: كيف.
1: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجتنا موجة التراديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع. نحكي شوية على أعلان غرفة التجارة والصناعة بصفاقة عن تنظيم بعثة أعمال متعددة القطاعات من 14 حتى 18 نوفمبر شهر داخل بالعاصمة السعودية الرياض. البعثة هذه هي فرصة هامة لربط شركات استراتيجية وزيادة توزيع أفاق التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين في السوق السعودية اللي هي تعتبر سوق واعدة. يتضمن البرنامج هذا عقد لقاءات شراكة وأعمال ثنائية بي تو بي وزيارة ميدانية لمعرض الأغذية السعودي، بالإضافة لتنظيم جلسات عمل وكذلك زيارات لعدد من الهياكل الاقتصادية. كانت دعات الغرفة الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية كل من يريد المشاركة في البعثة التسجيل بطبيعة عبر الرابط الإلكتروني انتحى. نذكروا أنه غرفة التجارة والصناعة بصفاقس CCIS هي واحدة من أعرق الهيكل الاقتصادية في تونس وتخضع لإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. الهدف من الغرفة هذه بشكل أساسي هو دعم القطاع الخاص ودفع المبادرة والاستثمار وتطوير التصدير للمؤسسات الاقتصادية في الجهة وخارجها. تنظم الغرفة هذه بانتظام بعثة أعمال اقتصادية متعددة القطاعات وزيد لقاءات شراكة ثنائية لمساعدة الشركات التونسية على دخول الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الواعدة. بالنسبة للشركات الصغيرة وإلى الناس اللي عندهم مؤسسات وشركات خاصة بالاستثمار ويحبوا يكونوا موجودين في البعثة هذه ينجموا يدخلوا على الموقع الخاص بالغرفة، غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، ويشوفوا أكثر المعطيات وشروط المشاركة. مكملين احنا معاكم سويعتنا الثالثة تعديت في ساعة، مازال الجزء الرابع اللي باش نرافقوكم فيه من 9 حتى للعشرة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: يا اخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
2: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياه.
4: إشهار
5: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: اشهار
8: مقرين من بعيد 24 ساعه. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
9: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكيف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم تحديد أجل لاستكمال أشغال مشروع تزويد معتمديات بوعرادة والعروسة وقعفور والكريب من ولاية ياسليانا بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف مناطق الولاية والإشكاليات التي تعترض الأشغال. يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء الذي انطلقت أشغاله في أفريل الماضي على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، بما سيوفر مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعدة معتمديات. تختتم اليوم بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون، وتتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى غاية 15 من شهر نوفمبر المقبل. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزرية البارحة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. انطلقت من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهرته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. استشهد 5 فلسطينيين البارحة وأصيب آخرون بجراح جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة بإذن الله.
4: صباح نرباح
10: راديو الكهف.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجاتنا، موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل وين ما كنتم مكملين المشوار في صباحنا رباح. نحكيه شوية على مناظرة انتداب. هذه المناظرة اللي أعلن عليها الديوان الوطني للتطهير من خلال فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية قصد انتداب 521 عون وإطار لتعزيز موارده البشرية بعنوان سنة 2026. تندرج المناظرة هذه كخطوة الهدف منها تلبية احتياجات مختلف مصالح المركزية والجهوية الموزعة على كافة ولايات الجمهورية. تتوزع شغورات المفتوحة للتناظر بين سلك الإطارات بواقع 58 خطة وسلك التنفيذ اللي يستأثر بالنصيب الأكبر ب 463 خطوة. يشمل سلك الإطارات انتداب 36 مهندس في اختصاصات متنوعة تشمل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية والمدنية والمائية بالإضافة إلى هندسة البرمجيات والشبكات إلى جانب 22 متصرف من بين الحاملين للإجازة أو الأستاذية في التصرف والمالية والحقوق والتصرف في المخاطر والموارد البشرية والصحافة والاتصال. أما فيما يتعلق بسلك التنفيذ تتوزع الخطط بين 376 عامل يدوي موجهة للمترشحين ممن تتراوح مستوياتهم التعليمية من السنة الثالثة والسادسة ابتدائي و87 سائق آليات ثقيلة لحملة المستوى الثانوي المندرجين ضمن الشروط المطلوب توفرها شريطة الحصول على رخصة سياقة من صنف جيم. وقد تم يعني تحديد البلاغ هذا السن القصوى للترشح ب40 سنة للسلك الخاص بالإطارات و35 سنة للسلك الخاص بالتنفيذ عند حلول الأول من جانفي 2026. كان أوضح زيدا الديوان أنه عملية التسجيل تصير حصرين عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمناظرة على الموقع الرسمي www.onas.net.in وهذا خلال الفترة الممتدة من 12 أكتوبر 2026 إلى غاية 1 نوفمبر 2026. كما شدد البلاغ على أنه إرسال الملفات الورقية باش يكون مرحلة لاحقة يقتصر فيها الإجراء على المترشحين اللي تم انتقائهم أوليا عبر برقيات فردية ترسل لهم حصريا على طريق البريد السريع.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. نام نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويمشعني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار
3: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
4: نقولوا مرة أخرى صباح النور للناس اللي حلو توا الراديو يسمو فينا. أهلا وسهلا بالجميع اللي بدأوا معنا مشوارنا من الستة. تحية توصلكم عبر موجة راديو كيف. تحية خاصة زادة لكل مستعملي التاريخ. نبقاو شوية في عالم الفن السابع، باش نحكيو على مشاركة تونسية بثلاثة أفلام ضمن قسم السينما العربية الفانتازية في الدورة 48 لمهرجان السينما المتوسطية اللي باش تصير في مونبلييه، اللي تنتظم الشهر هذايا تحديدا من يوم 16 حتى 24 أكتوبر 2026. وفق البرنامج الكامل للدورة اللي تم الكشف عليها نهار الجمعة، باش تشمل البرمجة هذية تحديدا نهار 22 أكتوبر جلسة لتقديم المشاريع المشاركة في أراب أفريكان سيري لاب أمام عدد من الموزعين وشركاء التمويل الدوليين. وهذا برنامج إفريقي للتكوين في كتابة المسلسلات، وسبق أنه أعلن عليه المعهد الفرنسي بتونس. تنتظم زادة برمجة السينما العربية الفانتازية خارج المسابقة الرسمية بالشراكة مع مهرجان ماسكون، أول مهرجان لأفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازية في العالم العربي ومقره في بيروت. تسلط الفقرة هذه الضوء على عدد من الإنتاجات جديدة والحديثة في سينما النوع في سياق الاهتمام المتزايد بالصنف هذية من أنواع الأفلام السينمائية. ضم المشاركة التونسية في القسم هذا الخاص بالأفلام الطويلة زوز أفلام طوال وفيلم قصير. وهذه من بين الأفلام اللي مشاركة نسمع كان الريحة اللي تم إنتاجه عام 2021 للمخرج يوسف الشابي، زاد فيلم دشرة اللي تم إنتاجه عام 2018 لعبد الحميد بوشناغ، و فيلم لابيت كيا ديفوغي سولي اللي تم إنتاجه عام 2021 لقيس المجري. الفيلم هذية ما نسمع كان الريح المدة الزمنية نتاعه توصل 1:36. إلى جانب زادة عدة أفلام أخرى من عدة دول باش تكون مشاركة في الدورة هذية. نقولوا احنا انه البرنامج الخاص بالمهرجان هذية هو يمثل لقاء مهني حول السينما النوع هذية الفانتازيا، اللي هو يعني نوع جديد من المهرجان مهرجانات اللي تصير وخاصة ترتكز على النوعية هذية من الأفلام العربية. نذكروا أنه المهرجان هذية تم تأسيسه تحديدا عام 1979، واللي هو من أبرز التظاهرات السينمائية اللي موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمناطق المجاورة لها، خاصة أنه البرمجة نتاعو تجمع بين عروض الأفلام واللقاءات المهنية والتظاهرات اللي عندها صلة بالسينما. نقولوا بالتوفيق للمشاركة التونسية.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

رجعنا معكم في الختام، نحب نحكيو شوية على إعلان القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي اللي صادر سنة 2026 إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس وقت تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وكانت أوضحت زادة القنصلية في بلاغ لها تم نشر نهار الخميس أن الإجراء هذا يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر 2026، يشمل العمال التوانسة المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة للمواطنين التوانسة الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة واللي تحصلوا على فرص عمل ويرغبوا في تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال إجراءات الحصول على تأشيرات عمل، فائدة القنصلية اللي هما يتمتعوا بمهلة قدرها 45 يوم من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. بالخبير هذي نكون وصلنا لختام مشوارنا من صبحيتنا لليوم. صبحنا الباحة اللي بديناه معكم مسة تحية لكم من الناس كلها وين ما كنتم. نسلم زيد على الكيب معايا اللي أمن لي الحصة الصباحية هذي في الجانب التقني، كل من خير الدين قرفي، محمد أمين بوبكري، مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. كنت معكم أمن الخليفي من أمام الميكروفون، ونقول لكم بسلامة في الأمان.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام 10 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية الطرقية الممولة من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، انعقدت بمقر ولاية الكاف جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاع الطرقات والجسور. تم تحديد أجل استكمال أشغال مشروع تزويد معتمديات بوعرادة والعروسة وقعفور والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف مناطق الولاية والإشكاليات التي تعترض الأشغال. يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدمال الذي انطلقت أشغاله في أبريل الماضي على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، بما سيوفر مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعدة معتمديات. تختتم اليوم بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون، وتتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى غاية 15 من شهر نوفمبر المقبل. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري البارحة بقصر الحكومة بالقصب على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. انطلقت أمس من أمام مقر الهلال الأحمر التونسية بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. شرق أوسطيا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 18 فلسطينيا اليوم خلال اقتحامها لعدة مناطق بالضفة الغربية. جددت جماعة الحوثية اليمنية اليوم الأحد تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد، وذلك بعد يوم من هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصاً. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: الكل صغار، الكل صغار، مع ألفة بوعشة.

مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم ورود، نهاركم اسعد ليامات، نصبح عليكم وين ما كنتوا. انت تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. تحيه للي كيف الكل اللي رافقني اليوم، تحيه لزميلي الاسعد بن عياد، خير الدين القرفي، الناس الكل اللي تامن العمل هذا دون استثناء. اليوم باش نحكوا على اجمل ورده في الدنيا، يظهر لي احسن حاجه في الدنيا، باش نحكوا على الام ونحكوا زيد على الاب، اللي هما ورود الدار الحقيقة، واللي هما أنا راها أحسن حاجة معناها في الدنيا هما الوالدين. تحية كبيرة لكل الأم ولكل أب طبعا، الوالدين اللي يساعدونا في كل شيء، يساعدونا في قرايتنا، يساعدونا كي نبدو مريضين شوية يهزونا للطبيب، هما اللي يشرولنا، هما اللي دلونا، هما يحبونا حب معناها في حتى مصلحة، حب الوالدين. اليوم باش نحكي على علاقة الصغيرات بالأم والأب، وخاصة باش نطرحوها في إطار معناها إنه الصغيرات يروحوا من القراية يلقوا الأم والأب هما اللي يعاونوهم، هما اللي يهزوهم، هما اللي يجيبوهم، هما اللي يعاونوهم في واجباتهم المدرسية. هذا هو اليوم موضوعنا لليوم، كما ذكرت تحية لكل أب وكل أم يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. شوية خير يكونوا حاضرين معايا الصغيرات في الأستوديو، هيت نسمعوا مع بعضنا نغم، ما ننسوش رو زيدا اللي يسمعوا فينا زيدا رو عنا بارشة فقرات أخرين، خاصة فقرة المطالعة، فقرة شيف صغرون، فقرة عيد الميلاد، برشة فقرات. بقوا معانا على موجات راديو الكيف، شوية خير يكونوا حاضرين معايا الصغيرات في الأستوديو.

0: مرحبا بكم الناس الكل، إذاعة الكيف منورة اليوم بالصغيرات اللي حاضرين معايا. خليني باش نتعرف عليهم واحد واحد. يحيى.
1: نعم.
0: عسلامة يحيى.
1: عسلام.
0: صباح النور يحيى.
1: صباح الخير.
0: لباسة؟
1: لباس.
0: شنو أحوالك؟
1: هان.
0: لباسة؟
1: أي.
0: تقرأ؟
1: أي.
0: أمورك واضحة؟
1: أي.
0: باهي بالقدي؟ عجبتك القراية؟
1: أي.
0: سنة أولى أنت؟
1: أي.
0: سنة أولى؟
1: أي.
0: عجبتك القراية في المدرسة؟
1: أي.
0: باهي. عملت أصدقاء ولا؟
1: عملت
0: برشا أصدقاء؟
1: أي.
0: ولا شوي؟
1: برشا؟
0: هاي بيقولها مراني نحييكم برشا ونحبكم.
1: راح نحييكم برشا ونحبكم.
0: يعطيك الصحة يحيى. يحيى قرا سنة أولى. ذكرني بالاسم. أي ألا. عسلامة ألا. ثاني مرة جينا ألا الإذاعة الكيف. مرحبا ألا.
1: مرحبا بيك.
0: لباس ألا. أي خلينا نتعرف عليك يا ألا.
1: أنا اسمي ألا ولقبي بن مسعي، نقرا سنة ثانية جي.
0: باهي صباح القراية.
1: أي لباس. باهي القراية لباس.
0: جبتلنا اليوم ضيفة معاك. جبتلنا ضيفة معاك اليوم.
1: أي.
0: عسلامة.
1: عسلامة.
0: أختك. أول مرة تجينا الإذاعة الكيف. عسلامة نوران.
1: عسلام.
0: شو أحوالك يا نوران؟
1: لاباس.
0: خلينا نتعرف عليك يا نوران.
1: اسمي نوران بن مسعي. سنة رابعة ب.
0: صافا. تعاوني في القراية؟ تعاوني فيها أليه في القراية ولا تستحقك ساعات؟
1: أي.
0: باه يعطيكم الصحة. أنتم محليكم اليوم. موضوعنا تعرفوه شنو ولا لا؟ شنو موضوع؟
1: على الأم والأب.
0: هكا في المطلقة.
1: اي
0: يعاونوكم. شو يعملوا لكم ماما وبابا؟
1: يلبسونا ويوكلونا ويشربونا كل شيء.
0: يعطيكم الصحة. نحن اليوم هذا هو موضوعنا كما ذكرت منذ بداية الحصة، مش نحكو على الأطفال وعلاقتهم ماما وبابا، وخاصة فكل انهم يعاونونا في الواجبات المدرسية.
1: أي.
0: هكا ولا لا؟
1: خلنا
0: نسمع مع بعضنا لسعد شارت درتها مع الأطفال، وبعدها باش نرجعوا للموضوع متاعنا ونشوفوا النقاش مع صغيرات.
2: درتها مع الأطفال.
3: درتها مع الأطفال.
0: هاي كيد.
4: درتها مع الأطفال.
0: في درتها مع الأطفال كما ذكرت ماما، شو تقول لنا ألي؟ أي ألي بس حكي لنا بارش حاجات.
1: هما يعملوا لنا، يشربونا ويوكلونا، زادة يلبسونا. هما بعد كي يكبروا نحن زادة نشربهم كما ونوكلوهم ونلبسهم وكل شيء كما كي عملوا لنا ونحن صغار.
0: خاصة زادة يهزونا للمدرسة.
1: أي.
0: ويجيبونا.
1: أي.
0: ها؟ تقريبا الأولياء رجعوا يقروا.
1: زادة يشروا لنا، زادة يشروا لنا أدوات مدرسية.
0: به. وكيفاش يعاونونا في الواجبات المدرسيه نتاعنا؟
1: كيفاش يعاونونا؟ يعاونونا نبدو نحنا نقول له هذه صعيبه علينا، نقول لها ما مساش تفهميها لي. تقول لي اي
0: هاي
1: تفهمها لي ونولي نفهمها ونخدمها في الامتحانات بالصحيح.
0: يعطيها الصحه ماما. تصفيقه كبيره على ماما، نصفقوا عليها. يعطيها الصحه ماما. معناها كي تروحوا للدار تقول لكم راو يلزمكم تبدلوا حوايجكم،
1: تاكلوا
0: حاجه.
1: أي.
0: ونقروا واجباتنا المدرسية. بابا يعاونك؟ يعاونك
1: زيد. اي زيد يعاونني.
0: كيفاش يقول لك بابا؟
1: بابا مرة وقتها فهم لي الارقام وقتها مازلت صغير. فهمهم لي واعطاني برشا تمارينات وخدمتهم بالصحيح ملول بالغلط، وبعد فهموني وليت نخدم فيهم بالصحيح.
0: معناها بالسياسة هكا يفهمونا هكا واللي يوسعوا بالهم، خلينا الكلمة الاصح انهم يوسعوا بالهم. يوسعوا بالهم بالجدا. به يعطيك الصحة يا ألا. هذه تجربتك أنت، شوفوا تجربة يحيى. يا يحيى
1: ماما وبابا نحبهم مرشا مرشا. قال رسول الله تعالى، قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا.
0: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذه سورة الأحقاف الآية 15.
1: اي
0: هاي
1: ماما وبابا نحبهم برا وان شاء الله يطولهم في عمرهم. وديما ماما تحب تعاوني في الواجبات المنزليه، تبدا حاجه سهله انا نكتبهم بوحدي، اما تي نغلط تصلح لي ماما.
0: يعيطوا ولا بالسياسه يقروكم؟
1: بالسياسه يقرون. اي انا مثلا كي حاجه مانيش فاهمتها تقول لي هكا اكتبها الكيكه واكتبها والقادم طحيه ماما وبابا ونقدم تحيه للنشر كل
0: اللي يسمعوا فينا.
1: اي
0: باه يعطيك الصحه. خلينا نشوفوا ذا يحيى تجربه يحيى باش نشوفوا تجربه نوران. نوران احكي لي انت زيد.
1: نسمع كلام ماما وبابا خاطر هما يوفروا لينا الملابس والاكل والشرب وزيد
0: يعاونوكم في الواجبات.
1: اي يعاونونا.
0: خل تحكي لنا نوران تجربتها. احكي لنا نوران.
1: تعاوني ما في الواجبات المدرسيه كي تبدا حاجه صعبه علي تفهمها لي.
0: هاي
1: وبا زيد يفهمني.
0: يقول لك يا راب كي ما فهمتيش حاجه تقول له با راني ما فهمتش ولا ماما راني ما فهمتش. لو عندي واجب مدرسي وراو كيف ما نفهموش راو يلزمك بابا وماما تفهمونا الواجب المدرسي نتاعنا. ها وتقولوا على الواجبات المدرسيه نتاعكم كيف تروحوا والا لا ساعات فما صغار يخبوا راو على ماما بابا. ها
1: يخبوا على يقولوا لا ما عنديش واجبات.
0: انتم
1: اللي نمشي نلعب.
0: اي اللي منتم اللي تروحوا
1: نقولوا ليه.
0: صحي
1: نقول لهم مني روح
0: روا كيك راو. اول حاجه ما نكذبوش على ماما وبابا.
1: اي
0: وما نكذبوش زيد على انستي.
1: اي
0: ونكسبوا ثقه انستي هكا ولا. وثاني حاجه انه نخدموا الواجبات المدرسيه نتاعنا باش نتعلموا باش نفهموا باش يكون عندنا مستقبل باهي هكا ولا.
1: اي
0: يكون عندنا مستقبل باهي ولا كي نقرأ على رواية صحيت ويكون عندنا مستقبل باهي. شكون عنده أنشود على ماما ولا بابا؟
1: ني ماما ني. وبابا
0: باه
1: حتى
0: باه. انا
1: ابي وامي.
0: يا
1: ابي وامي يا ابي انت حبيبي انت اهل المكرمات منك مجدي منك عزي منك ذاتي وصفاتي ولامي كل فضل فهي خير الامهات حملتني ارضعتني هي روحي وحياتي لكما ما عشت حبي ودعائي في صلاتي.
0: يعطيك الصحة يا لا تصفيق عليها كبيرة وتحية لكل الأمهات لكل الأباء. يحيى عندك أنشودة؟
1: عندي أغنية بالفرنسي
0: على ماما بابا
1: أغنية
0: باه خلنا نسمعه.
1: ماما ماما ماما ماما جوتيم جوتيم طاديه هي الحفاظة من الأخرى ما هاش حفاظة.
0: ماما ماما جوتيم جوتيم ماما هذه اللي حفظ.
1: اي
0: اكهو بيعطيك الصح. قول بابا بابا بابا بابا جوتين بابا
1: بابا بابا بابا جوتين جوتين
0: يعطيك الصح يا يحيى. نشوفوا تو نوراني يا نوراني.

0: ما.
1: الله الله الله الله يعطيك الصحة، تصفيقة كبيرة. وين باش نسمعكم حسين الجسمي؟ أمي جنة سمعكم زيدة، ننسي عجرم أمي باش نسمعكم زيدة، بلطي بابا، هذه الأنغام اللي اخترتها اليوم نحب تبقى معنا على

دخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: هذه غنيت على الأم والأب، إن شاء الله ربي يفضلهم، الأمهات والأبيل الكل اللي حيين إن شاء الله ربي يفضلهم، واللي مريضين شوية إن شاء الله ربي يشفيهم، واللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم. طبعا هذه فقرتنا، فقرة درشة مع الأطفال، باش نمشوا الفقرة المطالعة، بشوف مع الصغيرات اليوم القصص اللي طلعوهم مع بعضنا، باش نشوفوا ألا
1: نيت طلعت قصة النملة والصرار، والعبرة منها من جد وجد ومن زرع حصد.
0: يعطيك الصحة يحيى.
2: صرار والنملة
0: كيف زيدة؟ شنو العبرة منها؟
2: يلزمنا نخدم على روحنا في الصيف، في الشتاء شناكل، والخدم نعملناه في الصيف، ومن زرع حصد.
0: يعطيك الصحة يا يحيى. نوران.
3: قوة الإرادة، العبرة منها الإنسان يقهر الصعاب بقوة الإرادة.
0: صعاب.
3: صعاب.
0: أوكي صعاب معناه. باش نسألكم سؤال، أنا معناها ريتوا القصص اللي طلعوا فيهم، أنتم تحبوا طلعوهم ولا ماما وبابا هما اللي يجبركم باش طلعوهم، وإلا أنستي تعطيه لكم واجبات، وإلا أنتم وحدكم هكا تقولوا لا تو نحن عنا شوي وقت فراغ يلزمنا نطلعوا قصة؟ شكون يحب يجاوب؟ يحيى.
2: الصرار كان يعزف في الصيف، والنملة قاعدة تعمل على تخدم على روحها في الصيف، وبعد بجشتاء بدأ ومشى يطلب من جارته الصرار، قال لها تعطي شوية ماكلة، قلت لها ليه ما تسمع، كان عين ما خدمتش في الصيف، وقال صرار نوعدك نخدم في الصيف. بعد عطاته ماكلة وقال لها شكرا، والصرار بقت جا الشتاء، والصرار نبدا بدو يخدم على روحهم، وبعد جا الشتاء بدو ياكلوا شمعات يستمتعوا في الصيف، يجمهم يخدموا على روحهم.
0: وانت في الصيف تخدم على روحك ولا؟
2: نخدم صلاح طبيب شيف.
0: سمعت لأسعد ولا لا؟ مش يخدم طبيب صلاح وشيف نا؟ برشا فلوس. انت حشتك بالفلوس ولا انت تحبهم الخدمة ضم خدم؟
2: نحب ضم الخدمة.
0: أيوة. خطر على الفلوس ولا خطر انت تحبهم؟
2: خطر على الفلوس، اما نحبه
0: الفلوس وتحبهم، تحب تعمل برشا فلوس؟
2: اي
0: برشا أي. برشا قدويش تحب تعمل برشا فلوس؟
2: مليار.
0: مليارة؟
2: اي.
0: تعرف شو معناها مليارة؟
2: اي.
0: تعرفها؟
2: اي.
0: بالحق
2: كنزة يعني.
0: برشا أي. فلوس را
2: اي نعرف قد الفلوس اللي عندك.
0: ولاش تعملش كنز. مليون برك؟
2: لا خطر المليار قد اللي عند الكنزة، الكنز في الفلوس.
0: ما اصغر مليار ولا مليون؟
2: مليون.
0: مليون أصغر؟
2: إيه.
0: هك تعرف الفلوس بالقدي؟
2: نعرف، أما ألف أقصى شوي قد النتش.
0: وانت تحب برشا هذاك إيه. علاش تحب تخدم صلاح وطبيب
2: إيه.
0: وشيف
2: إيه.
0: ها؟
2: إيه.
0: شيف في الصيف؟
2: إيه.
0: ها؟ إيه. وكيفاش توفق بين الخدمة ضمة ثلاث؟
2: ضمة نخدم نوافقهم، نجيب الفلوس، تجيب الفلوس غاطرة عند شقاقة معبية بالفلوس، نجيبهم ونأكل بيهم ونرضيكم الكل.
0: أنا عرفتها صي بلاست الشقاقة. عرفتها بلاست الشقاقة راني
2: خبيها الفوق.
0: قال عليها واحد
2: طلعت فوق البير وخبيتها الفوق.
0: قال عليها أوكي. كان يسمع فينا طاها ولا خوك شو اسمه ليخ؟
2: صغير ولا كبير؟
0: طاها وليخر شو اسمه؟
2: إدريس.
0: إدريس بربي كان هكا فوق البير ومن فوق.
2: إيه
1: انا
0: تحبوا تمشوا تهزوا الشقيقه نتاع يحيى تنجموا تزوره قال لكم معبي بالفلوس. يعطيكم الصحة يعطيه الصحة هذا يحيى ديما راهو بالدعابة نتاعو به. وقول لي ساعة ماما وبابا هم اللي يقولوا لك اقرا قصة ولا تقراها وحدك؟ خاطر خرجت من الموضوع انت جملة.
1: نقراها وحدي. نعرف نقرا قصة وحدي.
0: بالحق؟
1: اي.
0: باه. ألا؟
1: أنا نحب نخدم طبيبة ومعلم.
0: زوزة؟
1: اي.
0: بالحق؟ نجمو نحن نخدمو زوز مهنة؟
1: اي.
0: نجمو؟
1: لي وإلا مدربة كاراتيه وطبيب كهو
0: يمكن. به قولي لي على القصص ساعة.
1: قصص طلعت قصة النملة والصرار.
0: لا طالع وحدك وإلا ماما وبابا هما يقولوا لك ولا أني ستي تعطيه لك واجب؟
1: طلع وحدك.
0: به وحدك. نوران
3: نحب نخدم معلمة.
0: به باهي برش. والمطالعة كيفاش؟
3: نطلعها وحدي.
0: وحدك من غير ما تستني حتى ماما بابا يقولوا لك والا اني ستي تعطيك واجب وحدك؟ معناتيكم الصحه ما شاء الله عليكم. وهكا راهي المطالعه مهمه ومهمه جدا. لا سعد خلينا نسمعوا الاناشيد اللي اخترناها وبعدها باش نرجعوا لفقره شيف صغرون. شيف المستقبل صلاح وطبيب وشيف. هيا شيف شو باش تطيب لنا بعد؟
1: نطيب لكم مقارونه سباجيتي.
0: مقارونه سباجيتي. باه نسمع مع بعضنا الغنيات.

0: صغرون.
1: نمشوا لفقرة شيف صغرون في فقرة شنو قلت لي يحيى؟
2: برشا أطفال.
1: نعم؟
2: درش على أطفال.
1: برشا أطفال.
2: درش على الأطفال.
1: ما فهمتكش شنو.
2: درش على الأطفال.
3: درش قال لك.
1: ما فهمتكش.
2: درش على الأطفال.
3: برشا.
1: درش. آه درش على درش مع الأطفال. يعطيك الصحة اللي مش درش فتنيها فقرة درش هذه فقرة شيف صغرون. فقرة شيف صغرون. أنت بما أنك شيف المستقبل لازمنا. طيب لنا حاجة بنينة اليوم كيش تغشوا عليك المستمعين هكا ولا لا؟
2: ايه.
1: انت مش تخدم شيف وصلاح وطبيب في المستقبل.
2: ايه.
1: ثلاثة مهن يلزمك. ثلاثة مهن نظمة فيهم مهنة يلزمك تاو تخدم هنا بالقداء اللي هي شيف. شيف صغرون هكا ولا لا؟
2: ايه.
1: بيه. هاي حكي لنا في شيف صغرون شو بش طيب لنا اليوم.
2: نصب الزيت ونحط الطماطم ونحط الثوم ونبدو نخلطوهم وبعد حطيت اللي يحضرهم.
1: لا خليه هاي
2: الصلصة تاع مقارو سباجيتي بعد نصبو نحطو المقارونة نخلطو نحطوهم في صحونة ونأكلو بالفرشيتة وصحة وشفاء.
1: عودنا الصوص كيفاش يطيب؟ شو نقول لك شيف ولا لا؟
2: نحط الزيت نحط الطماطم نحط الثوم ونخلطو وحطيت تولي اللي الصوص
1: مقرونة كذابة معناه؟
2: لا
1: ها؟
2: صحيح
1: صحيحة؟ باه صحيح. ألا
3: نين طيب نوما قطو أمانة نعاونها صحيح نعمل العظام والفارينة
1: أما منمسوش القاع؟
3: لا منمسوش الفور
1: باه
3: تحطوا ما في الفور وبعدين كيطي ونعمل ليه الشوكولاتة وزاد الحال.
1: كيفاش يطيب هاي يقول لي
3: كيفاش يطيب؟ نعمل الفارينة وزاد نعمل ثلاثة حار عظام وزاد
1: ثلاثة حيار عظام؟
3: ليه ثلاثة حار عظام
1: ثلاثة حيار عظام هاي كون
3: وزاد فارينة
1: هذا باش يجي
3: زاد خميرة
1: كيك برشا اي
3: زاد خميرة جاتو بعد كده نحطوه في الصحن وبعد كده نحطوه في الفور.
1: باهي يحيى
2: ايش
1: قولك فيها بما انك انت شايف طيبة الكيك بالقدا ولا
2: لا؟
1: ما طيبتش بالقدا؟
2: ايه.
1: وانت ايش قولك المقرونة طيبة بالقدا ولا
2: لا؟
1: لا
2: ما طيبهاش بالقدا.
3: ناقص
1: باه نوران
4: لازم نطيب كريمة وحدي.
1: باه كيفاش تطيب هاي قولي لي.
4: نعمل حليب ونحط الكريمة وبعدها نخلطها وبعد ناكله.
1: باه معناها نطيبوا المقرونة ناكلوا المقرونة متاع يحيى ها
2: ايه.
1: ومن بعد نتعدوا ناكلوا الكيك نتاع نتاع الي معاها كويس قهوه
2: اي
1: وفي العشيه مخر خلاص نعملوا كويس كريمه هكا ولا
2: ايه.
1: ها
2: اي
1: ولا عندكم اقتراح اخر
2: ما
1: عندكمش اقتراح اخر يعطيكم الصحه طيبتونا ماكله بنينه برشا
2: بيتزا
1: باهي
2: حتى انا
1: باهي خليه يقول لنا البيتزا كيفاش هاي يحيى
2: نحط العجينه وبعد نخلطوها في الخلاط تاع العجينه حتى تخلط وبعد نعملوها كما الكسره نعملوها هكا وبنحط الصوص ونحط التون ونحط الجبن نحط الزيتون ونزوها طيب وبعد ناكلها صحة وشفاء.
1: باه يعطيك صح. ما عندش كنت تعلمتها ما عند ماما ولا ما عند بابا؟
2: ما عند ماما والاخرين ما نعرفهمش عند ماما.
1: ايه ما عندش كنت تعلمتها البيتزا؟
2: من عندي اما الاخرين علمتهم لماما.
1: باه يعطيك الصحة

0: اكيد طلعت شايف بالحق انت،
1: اي
0: شايف شايف ها،
1: اي اي
0: وتصلح وش مش تصلح. صلح
1: نصلح التليفونات.
0: صلح التليفونات
1: اي
0: وشايف طيب لنا الماكلة.
1: اي
0: وطبيب وشنو تداوي طبيب؟
1: نداوي نداوي الكل المريض
0: صغار ولا الكبار؟
1: صغار وكبار
0: على بعضهم.
1: اي
0: باه طبيب عام معناه.
1: اي
0: باه
1: ونهز
0: وبليش ولا بالفلوس؟
1: بفلوس مش بالبليش.
0: بالفلوس.
1: اي
0: كي يجيك واحد يقولك ما عنديش فلوس
1: ما عادش ندوي.
0: يعطيك الصحة يا يحيى، مواصلين معاكم، خلي قلبك كبير يحيى. بيه نمشوا لسعد للأغنيات اللي اخترناهم مع بعضنا، وبعدها باش نرجعوا فقرة عيد الميلاد والتحية.

0: شخبط شخبيت، ما فيش ولا شخبط ولا شخبيت.
1: شخبط
0: شخبيت. اه تغني فيها، قول لي كيفاش.
1: شخ شخبط
0: لخبط لخبيت،
1: شخبط شخبيت لخبط لخبيت، مسك الالوان ورسم على الحيط، واعمل لك اهويك يا حماد.
0: يعطيك الصحة، حمد الغنية لكل ألام ما شاء الله عليها، يعطيك الصحة. أنا شكون تحب تقدم تحية؟ حياي فيزا فيزا فيزا.
1: ما وبا وخويا وخويا الكبير أخذت وعلمني نحسب المئة و...
0: ديما ديما يموت على الأرقام رو فلوس وأرقام. هاي
1: أقدم تحية جد جداتي وبنت خالتي ولد وبنت خالي واخوي الصغير ادري يس
0: والعائلة الكل. باش ما يتغشش عليك الا شكون تقدم تحيه؟
1: نقدم تحيه لجيراني، نقدم تحيه زاد لما وبا، نقدم تحيه لاختي.
0: يعطيك الصحه نوران.
2: نقدم تحيه لما وبا واختي والمعلمين اللي قروا فيا الكل، وزاد جداتي وخالاتي وعماتي
0: والعائله الكل. شكون يحتفل بعيد ميلاده؟ فيسا فيسا فيسا، عيد ميلاده قريب ولا اليوم؟
3: انا نعملت عملياتي
0: صيية. هاي نغنوا له مع بعض. عيد ميلاد سعيد يا يحيى، عيد ميلاد سعيد يا يحيى، عيد ميلاد سعيد يا يحيى. ان شاء الله عقبال 100 سنه هو يحب الارقام بالطبيعه ويحب برشا فلوس. اه ان شاء الله تكبر وتعمل برشا فلوس هكا ولا قول ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه. انا نقول لكم نتقابل انا وياكم الاسبوع القادم في نفس التوقيت على نفس الموجات. تحيه لي كيف الكل زميله سعد بن عياد، خارجين قرفي، الناس كل اللي امنت العمل هذا دون استثناء. نقول لكم نهاركم

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الحادية عشر صباحا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. بحثت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية الكاف تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاع الطرقات والجسور وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، وذلك في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية الطرقية الممولة من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. في إطار إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات من سن 12 سنة إلى 25 سنة ضد الورم الحالمي، تنتظم اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة صحية توعوية وتحسيسية لفائدة أهالي الجهة ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والإدارة الجهوية المعنية. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر القادمين. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا، والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك بداية من 12 من أكتوبر وإلى غاية 15 من هذا الشهر. ينظم مجلس نواب الشعب غدا الاثنين يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. وفي العالم أصيب 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في عمليات إطلاق نار طالت حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. الموجز إلى اللقاء.

0: احلى صباح احلى تحيه، تحيه لكم الناس الكل اصدقائي في هذا الجو الخريفي شويه بروده بعد مده من الاشمئزاز. الكل ما فيها باس، انا نعيش في الاجواء الخريفيه، واحلى منها ايضا انه الطقس ماهوش مقلق برشا، خاصه الويكاند والناس برشا تتحرك في الطرقات، وبرشا صغيرات ايضا يرتاحوا بعد تعب اسبوع. نعرف مليح اجواء الدراسه والارهاق في بدايه الثلاثي، ان شاء الله تكونوا الناس كلها فرحانين في هذه البدايه. رحنا متميزه ايضا عبر موجات في منوعة كلمة الأحد، اخترناها لكم خصيصا كل يوم أحد نعيش إيقاعات، نعيش أجواء، نعيش مصابحاتنا أيضا أجواء ثقافية إضافة أيضا للمسابقات. وشكرا لكم كل أصدقاء المستمعين، تواصل معنا دائما عبر موجات إذاعة الكيف. صباح النور زميلي سعد تحيري أمام الكونسوليت، شكرا لكم أنتم زادة اللي تتابعوا فينا. شكرا زميلي مكرم أيضا في الغرفة الهاتفية، تحية لكل من يتابع صفحة فيسبوك راديو كيف. البداية بالطبيعة اخترنا لكم إيقاعات لبنانية سورية مع جيمي، ثم نعود ونسمعك بالرحلة دائما في منوعة لما تلاحظ
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: 11 دقيقة بعد الحديث، مرحبا وسهلا لكل بكم في هذه المنوعة الأثرية. أكيد عشتوا على امتداد أسبوع البارح، كان لاختتام فعالية الدورة 11 أيام قرطاج الموسيقية لهذه السنة في مدينة ثقافة الشادي الغربي في تونس العاصمة. شاركت تقريبا 26 عرض مختار من شوكيكز، وأيضا 9 حفلات كبرى، مشاركة أكثر من 220 تقريبا مقطوعات موسيقية، إضافة أيضا لمشاركة أكثر من 20 دولة. الحاجة الباهية في هذه السنة أنه زامنت أيضا مع رحيل الموسيقار والمؤلف الموسيقي المرحوم محمد القرفي، ونعرفه مليح. راحل محمد القرفي قدم أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية، وتعاون مع مارسيل خليفي وجولي بطرس مؤلف موسيقي وقائد فرقة موسيقية. على كل قلت تزامن لأنه الإعلامي والصحفي لطفي البحري كان حضر عمل خاص في الواقع المرحوم وراحل الموسيقار محمد القرفي في الافتتاح فعالية المهرجان أيام قرطاج الموسيقية. لطفي البحري، في البداية احنا حبينا نرجع شوية الكواليس، حبينا نرجع أيضا بعض المعطيات الخاصة بفعالية مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في الدورة 11 خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر. البارح كان الاختتام، مش نرجع الافتتاح، ولطفي البحري بتبيع هو تقييم للراحل المؤلف الموسيقي محمد القرفي. نسمع لطفي البحري يتحدث عن هذا العمل.
2: والله شوف، بحكم ان معاشرتي وثنية كبيرة مع سي محمد القرفي، انا كلطفي كشخص ولطفي كصحفي المذيع، اكيد كيف فارقنا سي محمد القرفي هذا الصديق وهذا الموسيقار، لطفي تجيك فكرة انه نفكروا نعملوا له حاجة. ولقيت تجاوب كبير وفوري وسريع من وزارة الشؤون الثقافية، وتجاوب كبير وسريع من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات. فأنت تخيل يكون عندك هذا الدفع بهذه الطريقة النبيلة جدا، خرج هذا العمل في وقت قياسي. إن شاء الله عجبكم، إن شاء الله نال أعجابكم. حاولت أنه يكون مصافحة لسي محمد القرفي من خلال زخارف عربية، لأنا واكبت فيها تقريبا من البدايات عروض زخارف الكل. صدقني وانا نكتب ما عملتش برويون، أكيد شوية صياغة الفقرات اللي كتبتها والكل مش تكون مناسبة للصورة، أما الكلام على سي محمد يخرج. أنا عشت معاه حوالي 30 سنة، ممكن قبل أنا صغير، لكن كي عرفته عشرة طويلة. دونك نعرف الإنسان ونعرف الموسيقار.
1: هذا صوت الإعلامي والصحفي لطفي البحري. لكن حاجة الباهية في هذه الدورة هو الصالون المهني للفنانين، نعرفوا مليح ثم أسماء عالمية تكون حاضرة، لكن أيضا تسعى إدارة المهرجان لتشجيع الفنانين الناشئين والتعريف بهم في الجهات، تعزيز حضورهم أيضا في الساحة الفنية. هو مشروع إنتاج موسيقي، مشروع أيضا إنتاج كلمة، مشروع أيضا نابض بالحياة الموسيقية للشبان. وذلك علاش في بداية المهرجان مدير الفني الدورة 11 سيد منذر فلاح تحدث عن الصالون المهني للفنانين الناشئين بتبيعه بشراكة مع عدد الجمعيات والمنظمات الخاصة بالموسيقى. على صوت الموسيقى تنطلق وصلات فنية جميلة برشا، وهذا هو بتبيعه مشروع أيام قرطاج الموسيقية. نسمع لسيد منذر فلاح المدير الفني للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
3: الدورة 11 أيام قرطاج الموسيقية ما هيش مش تبدل برشا على الدورات السابقة، خذينا المشعل وكملنا في نفس الثنية. هو صالون مهني للفنان الناشئ وفرد وقت مهرجان للجمهور العريض في 26 عرض مختار، جاونا من برشا بلدان، أكثر من 15 بلاد مشاركة معنا اليوم. الأنماط الموسيقية مختلفة، وعندنا 8 حفلات كبرى كيف كيف من العالم الكل، مشاركات دولية. أكيد صالون مهني نحكيه على لقاءات مهنية، نحكيه على ورشات، وجديد السنة هو ورشة الجاز اللي هو الجي ام سي جاز كامب، والجائزة الرمزية اللي يعطيها المهرجان للفنانين الناشئين، فنانين الناشئين عفوا، اللي هي جي ام سي في الجهات، دونك جي ام سي دون لي ريجون، وين احنا نكونوا اول مساند للفنان الناشئ بعد المهرجان، ونوفروا دورة فيها ثلاثة جهات بالشراكة مع مهرجانات جهوية، المندوبيات الجهوية، الجمعيات وحتى المؤسسات الخاصة.

0: هذه بطبيعة وصلة موسيقية. هذه الموسيقى في الواقع هي ورشات موسيقية في الصالون المهني الفنان الناشئ، وكانت فرصة بطبيعة باش نتعرفوا بها على برشا موسيقات. لكن الانفتاح كان عنده دور كبير برشا. جدل أو مجموعة جدل أو فرقة جدل الأردنية خلقت جدل كبير، لأنه السياسة بتعم الموسيقى الكلمة أصبحت سلاح، مصطلح جديد في الموسيقى. مجموعة جدل أو مجموعة موسيقى الروك العربية نعرفوا هي خلقت جدل كبير برشا في منطقة الشرق الأوسط تحديدا في الأردن، لكن مجموعة جدل تعرفت برشا في لبنان، في سوريا، في باقي الدول في الواقع المتوسطية. فرقة جدل كانت خطوة بمثابة جذب المستمع وأيضا محبي الموسيقى للروك العربي المبتكر، وأصدرت في الواقع مجموعة أغنيات كبيرة برشا، خاصة إعادة توزيع أغنية عبد الحليم حافظ، أيضا أغنية سلمى. ونعرف مليح أنه المجموعة هذه تقريبا يحبوها برشا الشباب، وجدل كانت في انتظارات كبيرة في أيام قرطاج الموسيقية. مجموعة جدل كانت حاضرة في دار أوبرا، كانت حاضرة بجمهور شبابي، كانت حاضرة أيضا موسيقات مختلفة نسبيا عن النمط الموسيقي المعروف في الغرب المتوسط، عن النمط الموسيقي اللي يعرفوه الشباب خاصة. لكن العودة للروك بنمط عربي، هذا كان بطبيعة موضوع جدل لفرقة جدل. نسمع مقاطع موسيقية لمجموعة فرقة جدل.
1: أحسن عرض مشيت له في حياتي، ثاني عرض مشيت له في حياتي، أما يقعد أحسن عرض مشيت له في حياتي. بيرفورمانس مش عادية، عملوا جو على الأخر مع الأودينس، معناهم كملوا بكري، أما عملوا معناها عملوا الريكومنديشنز بتاع الناس الكوليكا، كل ما نقول لهم على الأغنية غنوها وكاو.
2: الأغنية اللي حافظينهم القدم جدد، والجيتار سولوز مش نورمال، واللايف يتصيروا باليوتيوب والسبوتيفاي وغيره، وجيبوهم لنا في كارتاج على خاطر راهو لسبات صغيرة عليهم ما شاء الله، تكيت مع سولد اوت.

مصلحة صعب أكره كل اللي

0: هذه موسيقى مجموعة جدل، وفي الواقع هو نمط موسيقي كما قلت استجاب لي الجماهير في تونس على كل مدينة ثقافة. حتى الأسبوع حضر أكثر من 20 دولة وأكثر من 220 موسيقي و26 عرض مختار و9 حفلات. كان في البداية العدد 8، كان بتبيع بما أنه مجموعة جدل طلبوا منها إعادة العرض عرض ثاني، وهذا اللي تم فعلا، أصبحت مجموعة حفلات 9 على كل الدورة. هذه فيها ورشة جديدة، ورشة جاز، والجاز نعرف مليح من الموسيقات اللي أصبحت عريقة في تونس للتعريف بها، خاصة في تبرق وفي قرطاج وأيضا في الجام ومختلف المهرجانات الصيفية ومنها السياحية. حاجة مزينة برشا أيضا أنه عملوا برشا ورشات ودروس تكوينية على امتداد 5 أيام دامت أكثر من 40 ساعة، خاصة للتعريف بالموسيقات الجاز. البارح كنت تابعت الاختتام، والأكيد برشا يحب الموسيقى لكن أيضا حبها بصوت مختلف. فيونان المغني السوري اللي تحمل جنسية السويدية، ابنة حلب واللي تقيم حاليا في بيروت، واللي عرفناها في برشا مهرجانات دولية في تونس، في قرطاج، في حمامات، في مقطر، أيضا في دقة، وصولا أيضا إلى تبرقة. فنانة فيونان كانت حاضرة البارح في حفل الاختتام، اختتام أيام قرطاج الموسيقية، وكانت بتبيع صوت وصورة وحضور روحي متميز، واختيار نجم نقوله مناسب لاختتام هذه الدورة. وكان خطاب فيونان الجمهور خطاب تونسي معه بتبيع النغمة الحلبية. نسمع فيونان.
1: عسلامة تونس، اشتقت لكم كتير كتير كتير كتير. حبيت أبدأ بهالغنية لأنه عن جد لا تخاف أنت أخر قلبي عليك، لأنه قلنا كتير ما التقينا وتأخر هاللقاء، بس أنتوا بالقلب هون هون، من صمصوم القلب من جوا. وهلأ بس طلعت تذكرت ليش تونس هي البلد المفضل عن كل الفنانين إنه يغنوا فيها، لأنكم حلوين على النخر على النخر على النخر. هاي الدنيا كمان لإلكم، من أين أبدأ بوحي اشتياقا؟ هاكم سبيل لبوي تلاقى.
0: هذه بطبيعة مقطع موسيقي مصغر في طبيعة الفيونان، لكن حبينا تحية كبيرة برشا لكل الضيوف اللي زاروا تونس خلال الأسبوع الفارط في إطار نغير الطوم من المصطلح، في إطار الترويج للسياحة الثقافية في العاصمة مدينة تونس الكبرى. 23 دقيقة بعد 11 حتى بزيت واصل معاكم، ونذكركم أنه في شاء الله في الساعة الثانية باش نمشيو شوية للمسابقات معاكم. ما تنساش جوز محافظ مدرسية بطبيعة، فيه الكتب، فيه الكلاس، فيها كل شيء خاصة الكلام. ده اخترنا اليوم ان تكون واحده من التعليم الثانوي والاخرى من التعليم الابتدائي. تحيه شكر كبيره برشا لمكتبه مريم الموجوده في شارع 14 جافي بمدينه سرس، شكرا لوكيلها التجاري سي خالد المصطاحي، نحيوه برشا بطبيعه، واللي وفر الادوات المدرسيه لمختلف التلاميذ. تو مش نمشيو للميكس باش نمشيو للمنوعه، والاكيد انه اليوم معنا دي جي لاسات، مش رافقنا شويه في الميكس في منوعه لمت لحد.
2: راديو الكر، صوتك يا بلادي ديما عالي.

الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني

مع نبيل الشيخاوي على موجات إذاعة الكاف. برشا مفاجآت وجوائز وهدايا، فيها استضافات، محطات خارجية ومسابقة.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
1: 41 دقيقة بعد 11، مرحبا أهلا وسهلا بكم. كل تستنونا إن شاء الله ساعة ثانية في انتظاركم جواز من إهداء مكتبة مريم شارع 14 بالسرسلي وكيلها التجاري خالد السباطحي، وأيضا إهداء شركة إريس للتوزيع شارع الطيب الميري بسليلة محافظ بطبيعة عليكم أنتوما خاصة بالتلمذات. لكن أيضا احنا في الأيامات هذه قاعدين نحضروا واستعداد كبير برشا في الواقع لمختلف المدن لاحتضان تظاهرات ثقافية فلاحية حرفية تجمع بين مكونات الفعل الثقافي والاقتصادي بالجهة. هذا مش تعيش إن شاء الله غرض ما، وفي الكواليس بدأت التحضيرات اليوم لفعاليات الدورة السابعة لمهرجان الرومان بغرض ما. إن شاء الله مش عارفوا بعد شوية التاريخ بتاعه، مش عارفوا الفعاليات، ونعرفوا أيضا مكونات هذا المهرجان. مباشرة معنا من غرض ما السيدة سهام العريضي مدير دار ثقافة بغرض ما والمشرفة على تظاهرة الرومان في دورته السابعة. سيدة سهام أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا مرحبا بك صباح النور، ونشكرك على اللفتة الكريمة ومتابعتنا لأنشطتنا الثقافية.
1: منذ حين تقريبا المسودات حول تظاهرة مهرجان الرومان بغرض ما، إن شاء الله مش يكون قريب برشا في المدينة.
2: صحيح، اليوم نحن في إطار جلسة استعدادية لضبط برنامج مهرجان الرومان. مهرجان الرومان دورته السابعة، أرض وثقافة تحت شعار من ذاكرة المكان. المهرجان مبدئيا باش يكون من 23-24 أكتوبر، باش يتضمن عروض موسيقية في الافتتاح والاختتام، باش يتضمن ورشات تنشيطية متنوعة موجهة للأطفال والشباب، معرض حرفي وصناعة تقليدية، منتجات صناعة تقليدية، معرض فلاحي، باش يكون بمشاركة جمعيات، باش يكون مشاركة مؤسسات عمومية من مستشفى شباب طفولة ومدارس خاصة، فلاح، الغابات، طلبة زادة، طلبة جامعة جندوبة، المركز الثقافي، مسابقات، يكون في مسابقات في الصورة الفوتوغرافية، مسابقة أحسن ضيعة، مسابقة أفضل جناح بالمعرض الحرفي، باش تشرف عليهم مندوبية الصناعة التقليدية والاتحاد الفلاحين، حوارات إعلامية مع الشباب من لدار الشباب غرب ما حول مخاطر الإدمان، وعروض رياضية لنوادي الرياضة الكاراتيه وكونغ فو المنطقة.
1: باهي برشا، خلينا نمشوا توا بالمرحلة. المهرجان كما عرفنا معاك حاليا لمدة 3 أيام 23-24-25 أكتوبر إن شاء الله على قريب في مدينة غرض ما. المكان بالضبط في غرض ما، ومش يكون العرض تجاري وأيضا أنشطة ثقافية.
2: المكان باش يكون أمام ساحة الشهداء اللي هو شارع الحبيب بورقيبة، شارع رئيسي للمدينة،
1: قلب مدينة غرض ما. نمشي الجانب الثاني الآن. برشا يقولك الدورة السابعة معناها تجاوزنا مرحلة البناء، مرحلة ربما الأخطاء، الآن دخلنا مرحلة قوية برشا اللي هو المهرجان. مهرجان الرومان بزور متاعه بدأ يشع على التوانسة، بدأ يشع على الشمال الغربي، ثم إمكانية أيضا بعض رحلات الخاصة لمدينة غرض ما في هذه الأيام باش نجم يزور مدينة غرض ما لمهرجان الرومان، ومن خلالها بطبيعة يطلعوا على محمية الفايجة، عين سلطان، المحميات أيضا قريبة منها، فج حسين، وادي مليز، معناها رؤية سياحية ثقافية تنموية في الجهة.
2: هو المهرجان هو متزامن مع بداية العطلة، معنا نصف الثلاثي اللي باش تنطلق من 26، هو جوست جاء في آخر الأسبوع. يعني فرصة لتوافد الرحلات وأهالي المنطقة اللي يسكنوا بعاد. هو بالأساس محمل ثقافي تسويقي إعلامي للجهة ومنطقة غرض ما خاصة، معناها من حيث الجانب الفلاحي والثقافي والأنشطة الموجودة، وفي نفس الوقت فرصة عوينه لزيارة مدينة غرض ما والتعرف على خصوصيتها.
1: حاجة مزيانة برشا. برشا يراو أنه أهالي غرض ما في حاجة إلى مثل هذه التظاهرات لترويج منتجاتهم. نعرف مليح المدينة تزخر بإنتاج نباتي، نحكو على زيت الذرو، نحكو على أيضا على الرمان، نحكو أيضا على العسل، نحكو على الخروب، نحكو على حاجات طبيعية موجودة في غرض ما، وهذه فرصة بالنسبة لهم لإقامة معارض وإبراز منتجاتهم، وفرصة أيضا لخلق ديناميكية تنموية في الجهة.
2: صحيح، هي فرصة للتعريف بخصوصية الجهة، تعريف بمنتوجاتها الغابية بحكم هي مدينة غابية، عندنا فايجة، عن سلطان، تزخر ببعض

0: المنتوجات والأعشاب الطبيعية، فرصة للحرفيات واللي معناها ينشطوا في المجال هذا، تقطير الزيوت والمنتوجات الفلاحية بصفة عامة، أنهم باش يبرزوا المنتوجات نتاعها ويعرفوا بها، وفرصة لأنه باش يكون عاوني للتعريف بالخصوصية الجهات.
1: يعني موجودين في المعرض التجاري هذا، وش نقصده موجودين في المعارض، في المعرض التجاري في غردماء
0: بالطبيعة باش يكونوا موجودين. عندنا جمعية التنمية والعدالة الاجتماعية، هي تنشط في المجال الحرفي ومجال هذا المواد الطبيعية بصفة عامة، باش يكونوا موجودين معنا إن شاء الله. إذا إلى جانب معناها ثم زوار أخرين من خارج المنطقة باش يكونوا موجودين.
1: بعض المهرجانات تجاوزت مرحلة العرض اليومي ومشات أيضا العرض الليلي، معناها إضافة العرض مهرجانات في اليوم في الأكلات إلى غير ذلك، مشات أيضا سهرات لدعم ميزانية المهرجان. فكرتوش أنكم أيضا تنظموا بعض السهرات الفنية لتنجم ثمن خزينة المهرجان؟
0: والله هذا في إطار الإعداد قاعدين نتناقشوا فيه إن شاء الله، نسعوا أنه باش ما يكونش معناه العرض على معناه في النهار برك ويحدث، إن شاء الله باش يكون ثم سهرات، ثم أنشطة ليلية وتنشط المدينة وفي إطار تنشيط المدينة وإحيائها.
1: إن شاء الله بالتوفيق، احنا نتمنى كل خير إن شاء الله. أوك في بالكم الناس كلها تسمع فينا حاليا 23-24-25 أكتوبر باش يكون عروض مهرجان الرومان، أكيد أنكم تنجموا تزوروها، تزوروا المهرجان، تزوروا أيضا المعارض التجارية، أيضا العارضين بنبات الرومان، إضافة أيضا بعض الندوات والورشات والتظاهرات المزيانة برشا ودعم الفلاح والمنتج في المنطقة الحدودية منطقة غردمة. شكرا لك سادة سهام العريضي مدير دار ثقافة بغردماء والمشرف على تظاهرة مهرجان الرومان في دورته السابعة بمدينة غردماء.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: تمام، منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. في إطار إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد الورم الحليمي، تنتظم اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة صحية توعوية وتحسيسية لفائدة أهالي الجهة، ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة وبشراكة مع منظمة الصحة العالمية اليونيسف والإدارة الجهوية الإدارات الجهوية المعنية. في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية الطرقية الممولة من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبرنامج الجهوي للتنمية، انعقدت بمقر ولاية الكاف جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاع الطرقات والجسور. وتندرج هذه المشاريع ضمن تعصير البنية الأساسية والتي تشكو صعوبات في تنفيذها وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع على غرار الصعوبات المالية الخاصة بالمقاولات وندرة المواد المقطعية، مما أثر على نسق تقدم الأشغال وعدم قدرة بعض المقاولات على الإفاء بتعهداتها. تم تحديد أجال استكمال أشغال مشروع تزويد معتمديات بوعرادة والعروسة وقعفور والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف مناطق الولاية والإشكاليات التي تعترض الأشغال. يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء الذي انطلقت أشغاله في أفريل الماضي على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، بما سيوفر مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعدة معتمديات. في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهرته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية، وجهت المنظمة قافلة مساعدات إنسانية إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، حيث تحتوي على قافلة على كمية من المساعدات المتنوعة لتقارب كمية المساعدات المرسلة 84 طنا. كما تشمل التظاهرة برمجة 80 نشاطا تكوينيا مجانيا موجها ل70 مواطنا في كل هيئة محلية للهلال الأحمر التونسي بمختلف ولايات الجمهورية، وأنشطة تكوينية موجهة لفائدة عمال البلديات وحراس الغابات والعاملين في المهن الخطيرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري أمس بقصر الحكومة بالقصب على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. شرق أوسطيا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 18 فلسطينيا اليوم خلال اقتحامها لعدة مناطق بالضفة الغربية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

0: Voici derrière sa machine à musique.
1: لمت لحد لمت لحد

أحب يا حبيبي أنا يا حياتي أحب. لا تنتقم.

0: تسأل علاش تشعل الضوء في النهار؟ أنا نقول لك شعل ضوءك تحمي روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي في منوعة لما تلحد لما بزيادة بطبيعة مع الناس الكل. اليوم حضرنا لكم كما قلنا منذ البداية زوج جواز مثل في زوج محافظ مدرسية، واحدة التعليم الابتدائي الأخرى التعليم الثانوي، فيها كل المستلزمات الدراسية. نتمنى حظ موفق وسنة ناجحة للجميع. هذاك علاش حابينكم تكونوا معنا. تواصلوا معنا على الرقم الهاتفي 78 281 720. عاود الرقم الهاتفي 78 281 720. شكرا مجددا ليساهموا معنا شركة إيريس للتوزيع الموجودة في شارع طيب مهيري بسريانة. شكرا أيضا مكتبة مريم الموجودة في شارع 14 جانفي بمدينة السرس، المكتبة المتميزة مكتبة مريم لوكيلها التجاري خالد سماطحي. شكرا أيضا لمكتبة نور اللي قاعدة تسلم بالطبيعة في الجوائز هذه للمتسابقين والفايزين. ديما نذكروا عندكم صلاحية أسبوع كامل على ذمتكم باش تاخذوا الجائزة هذه، لأنه تعرفوا مليح تلامذة يستحقوا مليح المحافظ مدة أسبوع. إذا كان بالطبيعة أسبوع فات ما خدوش محظا، وقتها نعاود نخرجوها الأسبوع اللي بعده. مشكورين الناس كلها، إن شاء الله ربي يوفقكم وتحية ليكم. على رقم 78 281 720 ناخذ المكالمات الهاتفية. ناخذ أولى المكالمات. ألو على السلامة.
2: ألو على السلامة.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
2: عايشك هديل جيزاني.
1: هديل جيزاني من الدهماني. مرحبا بك يا هديل.
2: عايشك
1: هديل. احنا اليوم اخترنا زوج محافظ، محظة خاصة بالتعليم الابتدائي، محظة خاصة بالتعليم الثانوي. حابوا نعرف المستوى الدراسي اللي اخترناه صدفة بالطبيعة في المحافظة دوما. مش نبدأ معك في الابتدائي، المستوى الدراسي
2: ثالثة ابتدائي.
1: وبالنسبة للثانوي
2: ثالثة ابتدائي.
1: يعطيك صحة يا هديل، مشكورة برشا على تواصلك. شكرا لك، تحية لك، تحية لكل أهالي غردي. ما حبيت نعرف معك هديل، أنت عندك شكون يقرأ ولا لا؟ هديل انقطعت المكالمة الهاتفية، وصلنا توقيت 24 دقيقة بعد نصف النهار. نحب نوجه تحية كبيرة برشا ليكم الناس الكل. تواصلوا معنا دائما على الرقم 78 281 720. هذا الرقم اللي اخترتوه واللي بالطبيعة نعرفه معك من المستوى الدراسي، وإن شاء الله ديما تكونوا محظوظين معنا في هذه المنوعة. المكالمة الثانية. ألو على السلامة.
3: عسلامة خوينا بيل، تحية ليك انت ولكيف الكل اللي معك.
1: ربي يبارك لك وينعم عليك، مشكورة برشا. شكرا ليك. شكون معايا؟
3: خلود صحباني من ولاية ريانة.
1: مرحبا بك يا خلود، ومرحبا بكل أهالي ريانة. ثم مطر غاديك في تونس ولا لا؟ لأنه سمعنا أيامات هكا ولامس تقريبا ما ترى برشا عندكم غادي في العاصمة.
3: أي لا، الحقيقة مطر كانت يوم الجمعة، الحقيقة مطر كبيرة.
1: مطر كبيرة. واليوم صفا الطقس، الكليما صفا اليوم؟
3: اليوم الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله. اي خلود نمشي معاك، نعرف معاك المستويات الدراسيه اللي اخترناها فيما يخص المحافظ اللي نبدا. نمشي نبدا معاك في الابتدائي.
3: ثانيه ثانوي.
1: لا الابتدائي. اي مساج.
3: ثانيه
1: ابتدائي. باه واضح هذايا. وبالنسبه للثانوي؟
3: سابعه ثانوي.
1: سابعة تقضي رابعة ثانوي ولا تقضي سنة سابعة أساسي؟
3: رابعة ثانوي.
1: هذا بالنسبة للثانوي. يعطيك الصحة، مشكورة برشا يا خلود، شكرا لتواصلك معنا. تحية لك وتحية لكل مستمعين، وشكرا لكم أنتم أيضا السادة المستمعين تتواصلوا معنا دائما على الرقم 78 281 720. كما قلنا مجددا نحب نوجه تحية كبيرة برشا للي ساهم معنا في هذه المناعة، وكان معنا أيضا من المساهمين باش نفرحوا شوية صغيرات ونفرحوا الناس اللي موجودة معنا في هذه المناعة. وإن شاء الله أيضا كما قلت لمدة أسبوع المحافظة ذوما على ذمتكم، ونتنجموا تكونوا بطبيعة من الفايزين معنا. شوف المكالمة الهاتفية. عسلامة.
2: عسلامة.
1: مرحبا.
2: خلود يحيوي من الكيف.
1: خلود يحيوي من الكيف، مرحبا بك يا خلود.
2: نقولوا سنة ثالثة وتاسعة.
1: به بشوية نبدأ معك بشوية. به المستوى الدراسي في الابتدائي شنو اللي اخترتي؟
2: ثالثة.
1: ثالثة ابتدائي. به وبالنسبة للثانوي؟
2: تاسعة أساسي.
1: لا لا هذاك أساسية، حسنا بالثانوي. ثانوي يعني أولى سنة ثانية ثالثة ولا رابعة ثانوي؟
2: أولى ثانوي.
1: أولى ثانوي. خلود عندك شكون يقرأ في الدراسة؟
2: إيه عندي أختي وخويا.
1: ما شاء الله، إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم في السنوات الدراسية هما.
2: عايش.
1: عايش. شكرا لك يا خلود، يعطيك الصحة، دمت وفية ليك، وربي يوفقك ووفق أيضا أبنائك وأخوك وأختك وكل عائلتك في مستوى السنوات الدراسية. نعرف منيح كما قلت، نحاولوا نقدموا ما أمكن في هذه المنوعة. عسلامة.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا.
4: كيفك يا عايش؟
1: ربي يبارك لك. شكون معايا؟
4: ليك عبد الطيب بن خليفة.
1: سي عبد الطيب مرحبا.
4: ويك أخوي الباس.
1: الحمد لله. شو حوالك يا سي عبد الطيب؟
4: والله الحمد لله.
1: عندك شكون يقرا؟ اي فاق فاق سي عبد الطيب. عندك شكون يقرا؟
4: ولد بنتي، ولد بنتي.
1: ما شاء الله، فين السنة؟
4: سنة رابعة.
1: سنة رابعة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لي.
4: يعيش.
1: اي سي عبد الطيب، نمشي معاك في الابتدائي، المستوى الدراسي اخترناه.
4: الابتدائي نقولوا ثلاثيام، سنة
1: ثلاثة. ثلاثة ابتدائي، وبالنسبة للثانوي اي؟
4: سيزيام.
1: لا ما ثماش سيزيام، خلينا نفهمك. مساج مساج. سامحني؟
4: سانكيام
1: قلت. لعل تقصد بالنظام القديم. خلينا نفهم.
4: ايه ثم سيما والله كثير
1: خير. مساج مساج، وسع بالك سي عبد الطيب. سي عبد الطيب. أولى ثانية ثالثة ولا رابعة ثانوي؟
4: الأولى سنة ثالثة.
1: اللي بالنسبة للثانوي سنة ثالثة ثانوي.
4: سنة ثالثة اي نعم.
1: ثالثة ثانوي. ربي يبارك لك، شكرا لك سي عبد الطيب، يعطيك الصحة، مشكور برشا. نذكر انه بالطبيعة ساعات عندنا المصطلحات القديمة الخاصة بالتمدرس في المستويات، نعرف مليح تغير التعليم الإعدادي 7 8 9 والثانوي الأولى ثانية ثالثة رابعة ثانوي. عسلامة.
5: أهلا عسلامة لاباس.
1: أهلا سيدة زينة، وش أحوالك؟
5: عايش وليدي.
1: فرحانين توا، فرحانين توا، مش نولوا ما نسمعوش صوتك، مش توحشوك برشا سيدة زينة.
5: عايش وليدي، ربي يخليك وربي ينورك ومنورك، ربي يبارك لك. عايش وليدي، نحب نسلم عليك ونسلم على أسرة الإذاعة الكل والمستمعين الكل.
1: ربي يبارك لك ويطول في عمرك، والناس كلها تسلم عليك ويحبوك في الإذاعة هنا.
5: حتى أنا نحبهم. عايش وليدي يحبكم ربي. عايش وليدي، ربي يبارك لك وربي ينورك.
1: يعطيك الصحة سيدة زينة، مشكورة برشا، وسمعينا ديما صوتك، احنا نقلقوك صحيح تطلبين ونتعبوك.
5: لا ديما نسمع وليدي ديما، إلا لكان ما تحصلش وليدي يلا غير.
1: نعرف. ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحة يا سيدة زينة.
5: ينورك ينورك.
1: تستحقي حاجة سيدة زينة؟
5: لا بابو خير، نسلم عليكم بركة، ربي ينورك ويكسر خيرك بركة الله فيك، ربي ينورك.
1: ينعم عليك. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة زينة، مستمعة وفية لإذاعة الكاف، ونحيوها برشا بطبيعة ديما مونستنا في مختلف المنوعات. المكالمات الهاتفية ديما على الرقم كما قلت 78 281 720 ونشوف المكالمة. عسلامة. عسلامة. عسلامة.
6: ألو عكامة.
1: مرحبا.
6: لاباس عليك خويا نبيل.
1: الحمد لله، ربي يبارك فينا. ما عليك، عايشك.
6: معك سونيا سيرني ملكي.
1: سونيا سيرني ملكي، مرحبا بك يا سونيا.
6: لاباس عليك، الصحة لاباس.
1: الحمد لله، ربي يفضلك، ينعم عليك وربي يبارك لك.
6: نقدم لك من كل تحية.
1: يعطيك الصحة. سونيا، عندك شكون يقرا ولا مازال؟
6: لا عندي زوج، واحد تيم وواحدة نبيل.
1: إن شاء الله ربي ينجحهم وبالتوفيق. سنوات صعيبة شوية راهو إعدادي، خاصة فيها إرهاق برشا للعائلة في المتابعة، لأنه مرحلة نسموها انتقالية بين الابتدائي والثانوي. باهي سوني، عيني مش معاك. في الابتدائي شنو المستوى الدراسي اخترناه؟ سونيا؟
6: ما سمعتكش خويا نبيل.
1: المحفظة في الابتدائي لنا مستوى دراسي لنا سنة. يا سونيا. تسمع فيا؟ باهي سوني. المحفظة اللي احنا اليوم هدية. لسنة أولى ثانية ثالثة رابعة ولا خامسة ولا سادسة في الابتدائي؟ أنا هي سنة
6: ثالث.
1: سنة
6: سنة ثالث.
1: سنة ثالث ثالثة ابتدائي. به وبالنسبة للثانوي أولى ثانية ثالثة ولا رابعة ابتدائي؟ سامحيني، أولى ثانية ثالثة رابعة ولا ثانوي؟ أي سنة؟
6: رابعة ثانوي.
1: رابعة ثانوي. شكرا لك يا سونيا، يعطيك الصحة، مشكورة برشا. شوف المكالمة الموالية. عسلامة.
7: ألو عسلامة.
1: مرحبا.
7: عايشك رمضان.
1: ربي يبارك لك.
7: عمر من دريس يا سيدي.
1: مرحبا بك يا سي عمار، شنو أحوالك؟
7: عايشك ربي يبارك لك، الحمد لله.
1: الحمد لله. ثم شوية مطر غادي في جريسة ولا لا؟
7: ما ثماش حاليا مطر، ما ثماش.
1: ما ثماش. هاي سي عمار.
7: والله الابتدائي أنا نقول سنة رابعة.
1: الابتدائي. في عقلك، الابتدائي سنة رابعة، هاي.
7: وبالنسبة للثانوي سنة
1: ثالثة. سنة ثالثة ثانوي.
7: ثانوي.
1: ثالثة ثانوي. يعطيك الصحة. شكرا لك يا سي عمار، مشكور برش على تواصلك معنا. شوف المكان من مويري. عسلامة.
8: ألو عسلامة عم بي.
1: مرحبا أهل وسهلا.
8: جسد حبيت شركة نفسها ويعني قدم التحية.
1: ربي يبارك لك وينعم عليك. شكون معايا؟
8: لوزين غنزات.
1: لوزين
8: غنزات.
1: مرحبا بك يا لوزين.
8: شاركت معاك الجمعة اللي فاتت وربحت الطابلة، أنا حبيت نقدم التحية لكم في الفريق اللي معاك.
1: عيب خديتيها الكرتابلة صحيح؟ وفديتي فيها الكلارس والكتب كاملين؟
8: يا ما كتب بتاع ربع ثانوي.
1: ما وانت يا جاوبت بتاع ربع ثانوي يا جوزي.
8: يا جوزي.
1: فهمت.
8: ربي يبارك لك.
1: فهمتك. شنو الاشكال جوزي؟ عندك اشكال تحب تقوليه لي ولا عادي؟
8: لا حبيت نقدم التحية.
1: فهمتك. قلت ربما ما تحبي تبدلي كذا، ربما ندخلوش في الموضوع هذا كموضوع اخر، فهمتي؟ هذاك علاش حبيت نكون معك. يعطيك الصحة يا لوزين، شكرا ليك. شكرا ليك، تحية ليك. كما قلنا التلميذات نحب نفرحوهم ديما في بداية السنة الدراسية. عسلامة.
9: الو عسلامة.
1: مرحبا.
9: هاي سمعك صالحة طالب.
1: صالحة
9: طالب.
1: طالب منين تكلمي فينا صالحة؟
9: برج العيف.
1: برج العيف، مرحبا بك يا صالح، مرحبا بكل اهل برج العيف.
9: عايش.
1: صالح، نبدا بالابتدائي.
9: ثالثة.
1: سنة ثالثة، الابتدائي الثالث. باه، والثانوي؟
9: التاسعة.
1: لا هذاك اعدادي، ثانوي أولى، ثانية، ثالثة، رابعة.
9: رابعة.
1: رابعة ثانوي، رابعة ثانوي. شكرا لك يا صالح، ارجع الكوليج في برج العيف وفرحنا شوية للصغيرات ترجعوا غادي يقراوا في برج العيف، نقصوا التنقل شوية للكيف 17 كيلومتر يوميا، رجعت للملابس. صالح شكرا لك. نشوف المكالمة الهاتفية الموالية، ديما نذكركم راهو الرقم تنجموا تاخذوا فيه معنا 78-21-27. الو عسلامة. مرحبا. مرحبا. مرحبا. عسلامة. لا مش نسمع مليح، راهو الصوت مش قاعد يوصلني.
10: شريف.
1: سامحني.
10: شريف نواصري.
1: خليفة نواصري.
10: شريف
1: نواصري. مرحبا بك سيد الشريف. ساي ساي وصل الصوت. باه نبدا معاك الابتدائي الشريف. سنة.
10: سنة ثالثة.
1: سنة ثالثة. باه والثانوي.
10: ثالثة.
1: ثالثة. ربي يبارك لك يا شريف، يعطيك الصحة. مشكورة برشا على تواصلك معنا. نعتذر بطبيعة رداء الصوت مع السيد الشريف، هذاك علاش خذينا باختصار الجمل اللي معاها. نحييكم انتم ايضا على صبركم معنا، لانه نعرف مليح لو وقت طويل ساعات باش تحصل على رقم 78-21-27. وكما قلنا راهو حاولنا نفرحوا شويه التلميذات في بدايه السنه الدراسيه، حتى كان عنده تنجم تعطيها لغيره. هذه الوسيله الوحيده اللي نجموا نقدموا بها النوعيه هذه من الجوائز، ونشكر برشا في الواقع اللي قاعدين يساهموا معنا في المنوع. نشوف المكالمه. على السلامه. على السلامه.
11: نبيل معك فاطمه حوايجيه.
1: سامحيني. كلميني بالتليفون. بالتليفون. بالتليفون خلينا نسمعك مليح. معنا بعد شوي على الراديو.
11: معك فطومة حويجية.
1: فطومة حويجية، مرحبا بك سيدة فطومة. يا فطومة، فطومة ثم إيكو كبير راهو، ركزي معايا بالتليفون من غير إيكوتور. سي؟
11: سي.
1: باه، باش نسمع بعضنا المستمع باش يتقلق راه. باه، منين تكلمي فينا فطومة؟ من كيف؟ باه، هاي فطومة الابتدائي.
11: الثالثة.
1: الثالثة. والثانوي.
11: رابعة.
1: رابعة. ربي يبارك يا فاطمه، يعطيك الصحه. شكرا لتواصلك معنا عبر موجات اذاعه الكيف. انتم زاده نجم تواصلوا معنا مجددا. نوجه شركه ايريس توزيع شارع تميري سليانه والمقر الاصلي نتاعها في مدينه قيروان. شكرا لمكتبه مريم، المكتبه المتميزه في الواقع والتجاوب معنا على امتداد اسابيع موجوده في شارع 14 جافي في السرس. اكيد كي مشمشونها ما تندموش، خاصه مكتبه مريم جميله برشا حتى في اللوك والديكوراسيون، بصراحه مزيانه في مدينه السرس. شكرا سي خالد سماطحي على هذه الاضافه. عسلامه. عسلامه. عسلامة. عسلامة. ما نحرموش المكالمة إذا كان موجود يكلمنا. عسلامة مرحبا بك. عسلامة. ثم إشكال تاع وصول الصوت بطبيعة للاستوديو في الهاتف، غادي إن شاء الله ثبت الميكروفون إذا كان مفتوح وإلا لا. وبالطبيعة نقول لكم مرحبا بكم ديما على 78-21-27. عسلامة.
12: عسلامة.
1: مرحبا. شكون معايا؟
12: مريم من نابل.
1: مريم شنو لقب؟
12: زوادي.
1: جوادي. مرحبا بك يا مريم. لقب جوادي منتشر برشا في قلعة سنان وفي القيروان وفي نابل.
13: أخي
1: مريم نمشي معك توا. المستوى الدراسي ثالثة ابتدائي هاي
13: وتروازيام سكوندير
1: سنة ثالثة ثانوي. كيف كيف مريم مقيمة في نابل ولا تقل في نابل؟
13: لا مقيمة، متزوجة ومقيمة في نابل.
1: ما شاء الله عليك، إن شاء الله ربي يوفقكم. تحية لك وتحية لكل أهالي الوطن القبلي. ومشكورين برشا على تواصلكم والتقاط موجودة على تلفزيون راديو كيف ما تي إن. شوف المكالمة الهاتفية الموالية بالطبيعة في التوقيت 37 دقيقة بعد نصف نهار، ثم مرتهم بالطبيعة نتاع المكالمات. نعتذر من السادة المستمعين لأنه ناخذوهم تقريبا في الجزء الأخير من المنوعة، لكن نحاولوا من خلالها أيضا إسعادكم وإرفاقكم أيضا بمجموعة من الهدايا إن أمكن بالطبيعة حسب الظروف حسب توقيت هدايا. كما قلنا نحاول في خلال شهر اكتوبر نغطي شويه مستلزمات مدرسيه، حتى كان ربحت ما تستحقهمش اعطيهم من غيرك ربما يستحقهم ولا يستحفظ بهم. المهم الهدف كما قلت، مشكورين برشا اللي قدموا لنا الجوائز هذه، والهدف ديما نقول هدف انساني اكثر منه هدف تجاري بالنسبه للشركات قدمت لنا، لانه في الواقع ما طلبوش منا حتى احيانا ان نذكر اساميهم، لكن احنا بطبيعه نحاول نذكرهم لانهم قدموا الاضافه لنا، وبقطع النظر حتى على المسابقات وغيره معناها التزموا حتى انهم امنوا وصول بعض الجوائز اخرى ايضا لطلبات اخرى. نشكرهم برشا مكتب مريم شارع 14 في السرس، وايضا شركة إيريس توزيع شارع طيب مهيري بيسيان، وشكرا ايضا مكتبة النور الموجودة في الشارع الموجي سليم بالكاف اللي سلم لكم من المحافظ. 38 دقيقة نمشي شوية، نبدل شوية الإيقاع، نبدل شوية الأجواء. بالطبيعة اخترنا كوكتيل مغاربي في الواقع في جو مختلف بين إيقاع جزائري والتونسي والمغربي في هذا التوقيت منتصف النهار بعدها 38 دقيقة.

ميكس مزيان في الوقت اخترناها انه يكون في ريحه الختام، لكن ريحه الختام في منوعات لما تلاحظ، لانه مازالت منوعاتنا مازالت لقاءاتنا معكم تتجدد دائما عبر موجات اذاعه كيف. مشكورين برشا على تواصلكم، شكرا مجدد لكل من تابعنا، تحيه لكم لكل من تابعنا على الباج فيسبوك راديو كيف، شكرا ايضا لكل من سندنا، شكرا لك مكتبه مريم شارع 14 في بسرس، شكرا لمكتبه النور الموجوده في شارع المجلسين بالكيف، مكتبات متميزه خدمه اضافيه، سواء كان مكتبه النور شارع المجلسين بالكيف أو مكتبة مريم بشارع 14 في بالسر. شكرا أيضا للوكيل التجاري سي خالد سماطحي، شكرا أيضا شركة إريس للتوزيع شارع طيب مهيري بسليانة، والموجودة أيضا مقرها الأصلي في مدينة القيروان. اليوم بطبيعة برشا إجابات احتمالات في الواقع، يعني تلعب فيها دور الحظ، لكن المؤسف أنه مش نخرجوا محفظة واحدة اليوم، معناها لصف المستوى الثاني ما هوش موجود، اللي هو اليوم محفظة ثانية ثانوي بطبيعة مش نرجع نبدل الكتب بتاعها للأسبوع القادم. لكن بالنسبة للمرحلة الابتدائية الثالثة ابتدائي صار حظ موفق للي مشربح معنا، كما قلت فيها كل المستلزمات الدراسية، بتلمس تكون محفظة واحدة صالحة طالب مرجعيفها أنصفتها القرعة، صالحة إذا كانت تسمع فينا، صالحة إذا كانت تسمع فينا في غضون الأسبوع هذا جيت تسلم المحفظة نتاعك، معناها ليمتها ضم انطلاقا من غضوة حتى نهار الجمعة عندك الوقت الكافي بطبيعة جيت تسلمي المحفظة نتاعك من مكتبة النور، بطبيعة بعد ما تجي مقر الإذاعة بعد تعدي مكتبة النور تاخذي المحفظة نتاعك كاملة صالحة طالب من برج ضعيفها، مبروك عليك المحفظة. أنتم زادة مشكورين برشا على تواصلكم، يعطيكم الصحة أنكم كنتم معنا على امتداد ساعتين كاملين في لمة الأحد. نحب نوجه تحية خاصة أيضا زميلي الأسعد اللي في الواقع رافقني منذ البداية في المنوعة بلمسات ذهبية امتيازات، شكرا زميلي ناجح حورتينا أيضا في القاعة الفنية، زميلي مكرم أيضا في الغرفة الهاتفية. نشكركم الناس كلها، نقولكم شيء طيبة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

Ouais, mou.

0: Ouais, moi.
1: طيب هوني ما عم بيقولوا كلكم هون يلا تنشوف ورا ومو مش عم بسمع ومو

0: الواحدة ظهرا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: تظاهرة صحية توعوية وتحسيسية لفائدة أهالي قلعة سنان من ولاية الكاف ضمن البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات ضد الورم الحليمي. المطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بثلاث مناطق بمعتمدية العروسة بالماء الصالح للشرب. غدا يوم دراسي برلماني حول مشروع قانون لتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بحثت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية الكاف تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاع الطرقات والجسور وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعضها، وذلك في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية الطرقية الممولة من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. وتم خلال الجلسة عرض مشاريع صيانة الطرقات بمختلف مكوناتها والتي تراوحت بين المنجز وفي مراحل متقدمة من الإنجاز ومراحل الدراسة، كما تم عرض مشاريع الجسور والبنية التحتية بمختلف معتمديات الولاية والمدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة ومدى تقدم إنجازها إلى غاية شهر سبتمبر المنقضي. وتم التأكيد على ضرورة تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى ضرورة التسريع في نسق الإنشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها وفقاً للجداول الزمنية المتعهدة بها. في إطار إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات من سن 12 سنة إلى 25 سنة ضد الورم الحليمي، تنتظم اليوم بقلعة سنان من ولاية الكاف تظاهرة صحية توعوية وتحسيسية ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية اليونيسف والإدارة الجهوية المعنية. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني يضيف:
2: ظاهرة منا كبرى بالشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة بالكاف ومنظمة الصحة العالمية للطفولة اليونيسف، وكذلك كل إدارات سواء إدارة التعليم والتربية، إدارة شؤون المرأة، إدارة الشباب والرياضة، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمجتمع المدني في نطاق التوعية والتحسيس وحث الأولياء سواء كانوا الأمهات أو الآباء على تلقيح بناتهن ضد سرطان عنق الرحم اللي هو يسبب في 440 حالة كل سنة في تونس، يتوفاوا 220 أي 50%. الدولة التونسية أخذت القرار ووزارة الصحة تجيب اللقاح هذا بشكل مجاني، هو لقاح آمن فعال ومجاني، وبالتالي التظاهرة فيها منها توعية والتحسيس، وفيها كذلك منها ماراثون أو مشية من أمام المستشفى المحلي بقلعة سنان إلى مشارف طاولة يوغرتا، وبالتالي منها تحسيس كل المجتمع وكل المهتمين، وهي حركة مجتمعية تهدف إلى حماية فتياتنا ونسائنا من سرطان عنق الرحم، ونتمنى السلامة لكل مواطنينا.
0: نبقى في الكافة التي تستعد لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا، والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمة. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي الجديد، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية. ووفق المدير العام لمصنع اللفت السكري ببن بشير بجندوبة الشمالية نعيم غربال، فأن الشركة تعمل على زراعة 3000 هكتار من اللفت السكري موزعة بين ولاية تيباجة وبنزرت، مشيرا إلى أن الشركة بصدد توفير الأسمدة والأدوية والمعدات لضمان إنجاح الموسم الحالي.
3: الموسم المقبل
2: برمجنا للألفين هكتار في ولاية جندوبة وألف هكتار في الولايات المجاورة اللي هما باجة وبنزرت والكاف. مشنا نحاول نعملوا ألف هكتار في الولايات هذه القريبة للمصنع. هو المعمل اللي يصنع السكر من اللفت السكري، أنت يعمل عقود زراعة مع المزارعين ويمولهم بمدخلات الإنتاج ويوفر الماكينة الفلاحية، ومن بعد العصاد يخلص الفلاحة وتبقى من بعد السكر ينتج الدبس مادة أولية للخميرة وينتج العلف الحيواني. إلى جانب هذايا زراعة اللفت السكري حسن من خصوبة الأرض، تدخل في التداول الزراعي وقت اللي يعمل قمح بعد اللفت السكري عنده 20 قنطار زايدين في إنتاج القمح من مخلفات اللفت السكري، ولهذا الزراعة دي عندها أهمية كبيرة.
0: بلغت نسبة تقدم عمليات وضع الحبوب الممتازة لبيعها وتوزيعها بولاية سليانا ما يقارب 39%، بما يعادل 24,500 قنطار موزعة إلى 19,600 قنطار قمح صلب و 4,200 قنطار قمح لين و 950 قنطارا من الشعير، وفق رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طهر عزوز. وبيّن عزوز أنه تم وضع 1800 قنطار من البذور العادية من الشعير المعد للبذر، ووضع 25,500 قنطار من السماد بنسبة 102% مقابل 6,600 قنطار من مادة الديابي أي بنسبة 3%. كما أشار إلى انطلاق عملية بذر الأعلاف الخريفية من جورت وسيلاج خاصة بالمركب الفلاحية تابعة للأراضي الدولية. طالب النائب عن المجلس المحلي بالعروسة حسان الجنواتي بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق الجنيوات وخشة شعبان ومنطقة جنان 2 بالماء الصالح للشرب، وعرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة عليه وتكليف المقاولة بتنفيذه.
3: في نطاق الاهتمام والقرب من العائلات والمواطنين في الأرياف، تم إدراج برنامج تزويد منطقتي الجنوات ومنطقة خشة شعبان من عمادة العروسة ومنطقة كنان 2، قرابة 10 عائلات في منطقة كنان 2 و25 عائلة في منطقة الجنوات إلى جانب 20 عائلة في منطقة خشة شعبان. تم التنسيق بين أعضاء المجلس المحلي للتنمية وإدراج هذا المشروع ضمن ميزانية المجلس المحلي للتنمية لسنة 2025. تمت المصادقة عليها، تم تنزيل المشروع ضمن مرحلة طلب العروض، ولكن إلى يومنا هذا هذا المشروع في انتظار عرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وأعطاء المقاول الإذن بالانطلاق في المشروع الفعلي.
0: استعدادا لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانا بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف بالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن، مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي، وفق ما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليانا مكي جبالي.
4: بلدية سليانا تقوم مجهود استعداد لموسم الأمطار، والمجهود الحق ينطلقت فيه من أول الصيفة بالشراكة مع عديد الأطراف. أهم الأعمال اللي قامت بها البلدية هي جهر المنشآت المائية على مستوى الأودية سواء في كامل المنطقة البلدية بالمدينة وإلا بالأرياف، بالإضافة إلى جهر وتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار خاصة داخل المدينة. المجهود هذا متواصل. بلدية سليانة قامت باقتناء آلة حفر وجر في يسموها تراكتوبيل، بالإضافة عبر متصفقة لاقتناء آلة شفط مياه حاليا مزود، تعهد باش يزودنا بها عار 20 مشهر حالي، إن شاء الله يتم التزود في أقرب وقت.
0: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت عن صاحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصرطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك بداية من يوم غد الاثنين 12 من أكتوبر وإلى غاية 15 من أكتوبر الحالي. الهيئة أوضحت أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على صاحب الوكالة تقدم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. ينظم مجلس نواب الشعب غدا الاثنين يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية في إطار دراسة لمقترح متعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة المنجزة دون ترخيص، وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. مقترح القانون يهدف إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي. في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية، وجهت المنظمة قافلة مساعدات إنسانية إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، تحتوي كل قافلة على كمية من المساعدات المتنوعة لتقارب كمية المساعدات المرسلة 84 طناً. كما تشمل التظاهرة برمجة 80 نشاطاً تكوينياً مجانياً موجهاً لفائدة 70 مواطناً في كل هيئة محلية للهلال الأحمر التونسي بمختلف ولايات الجمهورية. هذا وتسلم الفرع الجهوي للهلال الأحمر بالكاف يوم أمس كمية من المساعدات المتنوعة تتحدث عنها رئيسة الفرع دكتورة لمياء المرزوقي.
5: في إطار الاحتفال بالذكرى 70 بتأسيس الهلال الأحمر التونسي اللي وافق 7 أكتوبر 1956 نظمت الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي قوافل ل 24 ولاية بالجمهورية، تحتوي هذه القوافل على مساعدات للأشخاص اللي يستحقوها، كما تحتوي على وسائل دعم لتقوية قدرات ونشاطات متطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر في كل ربوع الوطن. في ولاية الكاف استلمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي أدوات وآلات لدعم نشاطات متطوعيها ومتطوعاتها، تمثلت في سترات للبروز وتحمل شعار السبعينية، كما تحصلت على آلات لدعم النشاط الصحي، النشاط الإسعافي، التصدي للكوارث. هذا الكل ضمن مساندة الهلال الأحمر للسلطات وتدخل كل ما يقتضي الأمر. في هذا الاحتفال يتواصل على امتداد شهر كامل من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، تكون فيه نشاطات تحت شعار الإنسانية غايتنا.
0: تختتم اليوم بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون التي تضمنت عروضا موسيقية وورشات متنوعة، وذلك في إطار شهر أكتوبر الموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل. في أخبار العالم، أصيب 8 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في عمليات إطلاق نار طالت حي شجاعية شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من القطاع. جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها شركتي الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، وقالت أنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد، وذلك بعد يوم من هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم تظاهرة صحية توعوية وتحسيسية لفائدة أهالي قلعة سنان من ولاية الكاف ضمن البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات ضد الورم الحليمي. المطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بثلاث مناطق بمعتمدية العروسة بمياه الشرب. غدا يوم دراسي برلماني حول مشروع قانون لتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام الثانية بإذن الله، إلى اللقاء.

ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد الهوى ولا احنا مش قد

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة: إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
4: تمام الثانية على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عن عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. هذا ودعت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. وأوصت الوزارة في بلاغها بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد الإرشادات. في إطار إنجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات من سن 12 سنة إلى 25 سنة ضد الورم الحليمي، تنتظم اليوم بقلعة سنان تظاهرة صحية توعوية وتحسيسية لفائدة أهل الجهة ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية اليونيسف والإدارة الجهوية المعنية. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلات بتكلفة تفوق المليون دينار، حيث تم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة. ينظم مجلس نواب الشعب غداً الاثنين يوماً دراسياً برلمانياً حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمالي القطاع. جددت جماعة الحوثية اليمنية اليوم تحذيرها شركات والطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة أنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد، وذلك بعد يوم من هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصاً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا. ماضي ساعتين واربع دقائق على موجات إذاعة الله كيف. هذا استوديو الرياضة حتى الخمسة نتاع العشية، وفيها النقل المباشر للمقابلات الرياضية. مقابلات ينطلقوا ماضي ساعتين ونص. نذكر أولمبيك الكيف القوافل الرياضية بقفصة، الوصف والتعليق باش يكون الميداني الوحيشي، ومن الملعب المكنين لقاء سبورتينغ المكنين وجندوب الرياضية نبيل بن حسين. نشوفوا قبل نصيف ساعة الأجواء في ملعب كيف، ثم جماهير إذا توفروا تشكيلة الفريقين، وكذلك من ملعب المكنين قبل نصيف ساعة الأجواء لقاء سبورتينغ المكنين وفريق جندوبة الرياضية. نبدأ معاك نبيل، ملعب المكنين، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك حنان، تحية ليك وتحية لكل عشاق رياضة الموجات إذاعة كيف. بالفعل قبل حوالي 25 دقيقة من بداية المباراة هنا في ملعب العجمي سليم في مدينة المكنين، مسرح مباراة جندوبة الرياضية ضيف مدينة المكنين وضيف فريق سبورتينغ المكنين، ملعبية على أرضية الميدان للقيام بالحركات الحمائية، طاقم التحكيم أيضا على أرضية الميدان، جمهور قاعد يتوافد على ملعب العجمي سليم بالمكنين في نطاق قلنا بطولة الرابطة المحترفة الثانية الجولة الثالثة للذهاب. ومباشرة نمر للورقة الفنية للمباراة، والبداية بالفريق الضيف فريق جندوبة الرياضية في حراسة المرمى محمد عزيز نصيبي، خالد المعروفي قائد فريق، غيث الحميدي، سهيل التانتي، إبراهيم الفرشيشي، جعفر الزريبي، عبد القادر النغموشي، الطاهر ماني، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، وأدم القريشي. على ذكرة البودلان لقاو عبد الحق الرجيبي كحارس مرمى احتياطي، حسام الكار، رائد المازني، عاشور المعروفي، أحمد زكريا عمار، رياض الفريوي، إيهاب جراية، ونسيم العبيدي، وإلياس مفتاح. مدرب الفريق كما هو معلوم هيكل العياري. بالنسبة للتشكيلة الأساسية لفريق سبورتينغ المكنين والحداش اللي يعول عليهم المدرب محمد السويحلي في حراس المرمى، قائد الفريق منير الجيزاني، يوسف الكلابي، فارس العيسي، إلياس بن فاطمة، محمد السبعي، مروان الترد، سيف الدخيللي، لؤي العراكي، ريان المدب، محمد الفزاني، ومروان الكوكي. على دكة البدلاء أدم جنان كحارس مرمى احتياطي، معه محمد عزيز معتوق، حكيم الحاج عياد، رابح النصري، سليم المزليني، محمد خليل عثمان، نسيم بن عامر، رامي العفاس، وحمزة الحاج حمودة. وكما أسلفت الذكر المدرب هو محمد السويحلي. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، يوسف التوتي كحكم ساحة، يساعده ياسين بن حسن وحمزة أجلاسي، بينما الحكم الرابع هو إيهاب الكيلاني. يراقب المباراة السيد الياس السويدان، وتحية شكر المنسق العالمي زميلنا رضا السايبي. كما أسلفت الذكر، سبورتينغ المكنين اليوم استقبل جندوبة الرياضية في إطار الجولة الثالثة للذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية للمجموعة الثانية. سبورتينغ صاحب المرتبة 12 بعد زوج مباريات هزيمة وتعادل، وجندوبة الرياضية صاحب المرتبة 7 بعد فوز وهزيمة واحدة. واليوم اللقاء مفتوح باش يكون بزوج فرق أكيد من أجل الانتصار ولا غير الانتصار. هذه فكرة أولى من ملعب العجم سليم حنان، ولا نعود بعد قليل.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك، حطيتنا في الإطار نبيل بن حسين، مباشرة من ملعب المكنين ولقاء سبورتينغ المكنين وفريق جندوبة الرياضية. لحظات يكون حاضر معنا ميداني من ملعب الكيف ولقاء أولمبيك الكيف القوافل الرياضية بقفصة، في أولى مقابلات الكوتش مخلوف على رأس القوافل، والقوافل منتشي بثلاث نقاط بعد مربح الإثارة ضد فريق المستقبل الرياضي بالقصرين. أولمبيك الكيف يسعى اليوم لتحقيق أول انتصار على أرضية ميدانه، ثلاث نقاط على شلي أمام جمهوره في لقائه أمام القوافل الرياضية بقفصة. بارح بعد نهاية المقابلات وكما كان متوقع، إقالة المدرب نبيل الكوكي من تدريب فريق النادي الرياضي الأصفاقسي بعد الهزيمة أمام فريق تقدم سقيط الدير، ونهاية العلاقة التعاقدية بين نبيل الكوكي وفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نذكركم بالنتائج البارح، الترجي كان فاز أمام الأولمبي البيجي 3-1، تعادل دون أهداف بين النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري، هزيمة سياسيس كما ذكرت أمام تقدم سقيط الدير وعجلت برحيل نبيل الكوكي، وهزيمة في بنجردين للنادي الإفريقي أمام اتحاد 1 بن قردين 2 مقابل 1. اليوم النجم الساحلي ماضي ساعتين ونص يستقبل نادي رياضي لحمام الأنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران مستقبل مرسى، وترجي جرجيس مل حمام سوسة. نذكر الترجي في المركز الأول ب 12 نقطة، 11 نقطة لتقدم سقيط الدير ومعها فريق اتحاد بن قردين، 9 نقاط للنادي الإفريقي الاتحاد المنستيري، 8 للسي اس اس معها النادي البنزرتي، شبيبة العمران 7 نقاط، الملعب التونسي 4 نقاط معها النجم الساحلي، 3 نقاط لترجي جرجيس معها نجم المتلوي، نقطتين لفريق الأولمبي البيجي، مستقبل مرسى مل حمام سوسة نقطة، ويبقى النادي الرياضي لحمام الأنف بصفر من النقاط بعد 5 جولات. هذا بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم. في الرابطة الثانية مقابلة المجموعة الأولى البارح، الملعب السوسي فاز أمام بعث بوحاجلة 3 أهداف مقابل 0، 3-2 لجمعية ميغرين أمام مستقبل سليمان، تعادل 0-0 بين سبيغا النجم الخليدي والرالويز كل حديد الصفاقسي، و 2-1 لهلال الشاب البارح أمام مستقبل جابس في جابس، تعادل 2-2 بين هلال مساكن ومكارم المهدية. اليوم يتلعبوا زوز مقابلات لحساب المجموعة الأولى، سبورتينج بن عروس اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة كوكب عقارب، مجموعة فيها مكارم المهدية معها جمعية ميغرين 7 نقاط، هلال مساكن 5 نقاط معها رالوي، بعث بوحجلة مستقبل سليمان الملعب السوسي هلال الشاب 4 نقاط، 3 نقاط سبورتينج بن عروس مع اتحاد تطاوين، 2 من النقاط للنجم الخليدي ونقطة لكوكب عقارب مستقبل جابس، ويبقى محيط قرقنة بدون أهداف في المركز الأخير. في المجموعة الثانية البارح النادي القربي فاز أمام هلال رديف هدف مقابل 0، وبقيت مقابلات الجولة يتلعبوا اليوم، نذكر هي الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الثانية، أولمبيك الكيف قوي في القفصة، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، أولمبيك مدين مستقبل القسرين، أمل بوشم الملعب الجيبسي، شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف، جمعية ريانة القلعة الرياضية، والترتيب هلال رديف معاها النادي القربي وشبيبة بست نقاط، 4 نقاط اتحاد قصور السيف، 3 نقاط للقلعة الرياضية معها جندوبة الرياضية قوي في القفصة مستقبل القسرين أمل بوشم، نقطتين للملعب جيبسي جمعية ريانة معها أولمبيك الكيف وسبورتينج المكنين بنقطة، وأولمبيك مدين في المركز 14 المركز الأخير بصفر من النقاط. لسعد في الإخراج، ناجح في المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية، ميداني في ملعب الكيف، وكذلك نبيل بن حسين في ملعب المكنين. نغم ورجعين.

0: راجعين 14 دقيقة بعد ماضي ساعتين ونرجع الملعب الكيف ميداني. مساء الخير ونقدموا لقاء أولمبيك الكيف وفريق القوافل الرياضية بقفصة. مرحبا بك ميداني.
1: مرحبا بك حنان بكل سادة المستمعين. إذا هذا هو ملعب الكيف اللي تظن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية من المجموعة الثانية فيه الأولمبيك الكيف والقوافل الرياضية بقفصة. إذا اللاعبين على أرضية الملعب قاموا بعملية التسابق، ما زالت تقوم بالعمليات الإحمائية، أجواء يعني بتنظيم محكم إلى حد يعني هذه المباراة، جماهير بتجلس تتوافد على مدرجات الرئيسية بأعداد محترمة، وصلت كل الأعداد هناك، وهذه المباراة وصلت كل الانطلاقة الحقيقية لأولمبيك الكاف اللي باش ينزل يعني مدزز بكامل عناصره الموجودين يعني باستثناء بعض الإصابات أو ثم تكون مش مؤهل بدنيا. إذا بالنسبة لقوافل القفصة في هذه المباراة ينزل بالتشكيلة الثانية وبمدرب جديد أيمن مخلوف خلف اللي فرحان زروق. التشكيلة تكون على النحو التالي: خالد السعيدي السعيديني في حراسة المرمى، عبد السلام البريكي، سامر الكنزاري، آزر شكري، علي العشمي، ياسر طالب، أسامة الشعباني، متيع السعيد ومحمد السعيد. قائد فريق على دكة البدلاء رائد رابحة في حراسة المرمى معه ياسر زروق، ابراهيم جمالي، امان بسته، منتصر الله الكامل، جاسر ملاله، يحيى حسن، مسعود درباني، ومحمد يوسف. طرف الفريق ايمن مخلوف خلف الفرحات زروق، وهي اول مباراه فيه بالنسبه لاولمبيك الكاف ينزل بالتشكيله التالي في هذه المباراه: ربيع سوسان في حراسه المرمى، نور الدين الشرطاني وراء الرحال في محور الدفاع، جسيم العبيدي ظهير ايمن، محمد الرحالي ظهير ايسر، محمد العافية في وسط الميدان مع أيضا محمد بن عزيزة يوسف وجلافي، أيمن السيتي المهاجم، نبيل كرير على الجناح أيمن أويس، ومحمد الصادق إنجازو كذلك نفس الشيء كيف وكيف نبيل كرير على دكة الدفاع نجم أمير البرهومي، محمد وشقيقه محمد أمين البرهومي، على دين الفاهم يحيى البلومي، طارق الشعبوني، جاسم العثماني، حازم التونسي، وياسين مدرب الفريق مكرم العاب في طاقم تحكيم هذه المباراة، حكم ساحة ياسين العماني، المساعد الأول هشام أولاد علي، المساعد الحكم المساعد الثاني الشافي العامري، الحكم الرابع فادي بخريز، المراقب معز البرياني، والمنسق العام لهذه المباراة مهدي بالدوة، والمنسقين الإعلاميين رمزي بن سعيد وعيد الفرجيشي. إذا دخلوا اللاعبين لحضورات الفريق، ننتظر جزاية الجمهور كما قلت. هذه الانطلاقة الحقيقية لأولمبيك الكاف في هذه المباراة، لأنه مدجج في كل عناصره، كانت تكون إيجابية، النتيجة الإيجابية، هو مطالب بنتيجة إيجابية، هذا نقولوا نحن، لكن ذا الميدان حقيقة أخرى، هذاك هذا مثل التسويق خلال تسعير الدقيقة من المباراة.
0: إن شاء الله تكون نوعية الصوت أحسن من ملعب الكيف. شكرا لك ميداني. هذه تشكيلة أولمبيك الكيف القوافل الرياضية بقفصة. نرجع لمتابعاتنا، وكما ذكرت نهاية العلاقة التعاقدية بين النادي الرياضي صفاقسي ونبيل الكوكي بعد هزيمة السياسيس البارح في دربي صفاقس أمام تقدم سقيط الدير هدف مقابل صفر. هيئة السياسيس تجتمع وتقرر إقالة المدرب نبيل الكوكي. نرجع لإقاعاتنا لسعد قبل تقريبا 13 دقيقة من انطلاق مقابلة الرابطة الثانية لكرة القدم المجموعة الثانية.

0: مساء الخير راجعين من جديد، اهلا وسهلا بكم. 3 دقائق قبل انطلاق مقابلات الرابطه الثانيه الجوله الثالثه، ونذكركم بالبرنامج اولمبيك الكيف قوي في القفصة، سبورتينغ المكنين، جندوبه رياضيه، اولمبيك مدنين، مستقبل القصرين، امل بوشم، الملعب الجيبسي، شبيبه القيروان، اتحاد قصور السيف، وجمعيه ريانا القلعه الرياضيه. هذوما المقابلات اللي باش يتلعبوا اليوم. نذكر البارح النادي القربي فاز في لقاء القمة من هلال رديف، هدف مقابل صفر، هكا فريق النادي القربي 3-3. أهلا وسهلا بكل من اختار موجاتنا، ومرحبا من جديد نبيل بن حسين، ملعب المكنين، لقاء سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية. تفضل نبيل، نذكروا بتشكيلة الفريقين.
1: تفضل. شكرا لك حنان، تحية لك وتحية للسادة المستمعين عبر موجات إذاعة الكيف. قربت زوز دقائق وصلنا عن بداية المباراة هنا في ملعب العجمي سليم بمدينة المكنين، ونذكر السادة المستمعين التحقوا بنا الآن بتشكيلة الفريقين، والبداية بالفريق الضيف فريق جندوبة الرياضية. اليوم يمثل كل محمد عزيز نصيبي في حراس المرمى، خالد المعروفي قائد فريق، غيث الحميدي، سهيل التهنتي، إبراهيم الفرشيشي، جعفر الزريبي، عبد القادر النغموشي، طاهر ماني، ماهر بن سلطان، محمد الرويسي، وآدم القريشي. على دكة البدلاء نلقاو عبد الحق الرجيبي كحارس مرمى احتياطي، حسام الكار، رائد المازني، عاشور المعروفي، أحمد زكريا عمار، رياض الفريوي، إيهاب الجراية، نسيم العبيدي، وإلياس مفتاح. المدرب هو هيكل العياري. بالنسبة للتشكيلة الأساسية للسبورتينغ المكنين، الفريق صاحب الأرض والجمهور منير الجيزاني قائد فريق في حراس المرمى، يوسف الكلابي، فارس العيسي، الياس بن فاطمة، محمد السبعي، مروان الترد، سيف الخلالي، لؤي العراكي، ريان المدب، محمد الفزاني، ومروان الكوكي. على دكة البدلاء آدم جنان كحارس مرمى احتياطي، محمد عزيز معتوق، حكيم الحاج عياد، رابح النصري، سليم المزليني، محمد خليل عثمان، نسيم بن عامر، رامي العفاس، وحمزة الحاج حمودة. والمدرب هو محمد السويحلي. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، يوسف التوتي كحكم ساحة، يساعد كل من ياسين بن حسن وحمزة أجلاسي، بينما إيهاب الكيلاني هو الحكم الرابع. يراقب المباراة السيد الياس السويدان من رابطة سوسة، وتحية شكر كما قلنا للمنسق الإعلامي السيد رضا السيب. اليوم سبورتينغ المكنين يغيب عليه وسام المحفوظي بداعي الإصابة، أيضا جندوبة الرياضية يغيب عليها وديع المجري بنفس السبب، بالأسباب صحية. وديع المجري تغيب على التشكيلة الأساسية لفريق جندوبة الرياضية. كل ملعبية على أرضية الميدان، طاقم تحكيم في انتظار الإجراءات التنظيمية. نشوف الحكم الرابع السيد إيهاب الكيلاني مع رئيس سبورتينغ المكنين المولدي الغربي في أكيد الحركات، يعني في الأمور التنظيمية، ينبه على ملعبية الفريقين باحترام يعني المناطق متاعهم. بنك البدلاء، بعض الجماهير وبعض المسؤولين الحاضرين من فريق جندوبة الرياضية، يمشي الأمن مع رئيس النادي وأيضا الحكم الرابع. أكيد يعني آخر التحذيرات قبل انطلاق المباراة، هو الحقيقة توا في 2:30 بالضبط، يعني ممكن المباراة باش تنطلق بتأخير بدقيقة بدقيقتين على أقصى تقدير. حنان
0: شكرا، الخط مفتوح معك نبيل بن حسين من ملعب المكنين. رجع لك ميداني الملعب الكيف، لقاء أولمبيك الكيف وفريق قوي في القفصة. تفضل ميداني.
2: شكرا حنان، نشكرك التحية لكل السادة المستمعين. إذا مازالت ما تلقتش مباراة أولمبيك الكاف وضيف القوي الفرنسي بقفص، يمكن دقيقة والكثير من الآن تنطلق المباراة. نذكر بتشكيلة الفريقين بالنسبة للقوافل اللي ينزل بالتشكيلة التالية: خالد السيداني في حراسة المرمى مع باسم التريكي، سامر الكنزاري، آسر شكري، علي العجمي، ياسر قالب، أسامة الشعباني. تفضل.
0: تفضل نبيل.
1: شكرا لك. للعلم فقط انطلاق المقابلة رسميا، انطلاق مقابلة سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضي في هذه الآونة، يعطي يوسف التوتي بداية المباراة.
0: شكرا. تفضل ميدان.
2: واصل تشكيلة القوة الرياضية بقصة كما قلت، أسامة الشعباني مع بركات الشعباني، ياسين الصالحي، بديع سويني، ومحمد مسعي قائد الفريق. على دكة البدلاء رائد رابحة في حراس المرمى مع يسلم زروق، ام سمالي، امان بوستة، منتصر بالله الكامل، ياسر ملالة، يحيى حسن، مسعود الدربالي، ومحمد يوسف بنور. يدرب الفريق ايمن المخلوف. بالنسبه لاولمبيك الكاف يدخل بالتشكيله الثانيه في هذه المباراه: في حراس المرمى رابيه شوشان، نور الدين السلطاني، رائد الرحالي، ياسين العبيدي، أحمد الرحالي قائد فريق، محمد العرفاوي، محمد بن عزيزة، يوسف جلاسي، أمين السيتي، نبيل كرير، ومحمد الصادق إنجازو على دكة البدلاء، أمير البرومي إلى جانب محمد شقيق ومحمد أمين البرومي، على الدين الفائن، يحيى البلومي، طارق الشعبوني، جاسر العثماني، حازم التونسي، وياسين الخليفي يدرب الفريق مكرم أجمالي. الجماهير تتزايد والعدد أصبح عدد محترم يساند فيه أولمبيكا كاف، يعني منذ الجولة الأولى حاليا نشوفوا جماهير يعني غفيرة تعتبر بالمقارنة في مقايسة المقابلات، والعدد قاعد يزيد، قاعدين نشوف اللاعبين في الجماهير تتوافد على ملعب طريق بوليف، هناك عدد محترم وصار يزيد عدد دعم لفريق أولمبيكا كاف. اتجاهات بدات حتى قبل نصف ساعة من المباراة، لكن كما قلت ما زالت تتوافد المشجعين قاعدين يتفدوا على ملعب طريق بوليف بكيف تقريبا أقل من دقيقة أو لحظات وتنطلق مباراة أولمبيكا كاف والضيف المستقبل وقواف القفصة. طاقم التحكيم كل على أرضية الميدان، اللمسات الأخيرة حكم مباراة، نشوفوا حكم المباراة الحكم الرابع، أمور تنظيمية بينه وبين المنسق العام للمباراة المهدي بالدوة. نذكر طاقم التحكيم الحكم الساحة ياسين الهماري المساعد الأول، وفي هذه الآمنة بالضبط تنطلق مباراة أولمبيكا كاف وقواف القفصة. يعني الحكم الرئيسي ياسين الهماري، المساعد الاول هشام ولاد علي، والمساعد الثاني شافي العمري، والحكم الرادي فادي مخريس. اذا الدقيقه الاولى في زمن مباراه اولى بيكا كيف وضيف القوافل.
0: نبقى معاك ميداني خمسة دقائق في ملعب الكيف، خمسة دقائق في ملعب المكلين. تفضل اي
2: اولى بيكا كيف. محمد صادق انقازو على جيت يوسف اللي كان تتك منه، عاد راك فيها الصالح يكون في وسط الميدان ملعوبه في اتجاه من جا بركات سعدي، لكن سرعان قص وترجع من جديد. قاعد الفريق يطلب الكرة، محمد المسعي، المسعي عنده كرة في وسط الميدان، يطلب رقم بديع شويني 23، يرجع للخلف عنده كرة شويني، يخرج كير للضغط، لكن توصل الكرة هناك سامر الكازاري ظهير الأيسر عنده الكرة، المطالب مخالف والحكم قريب من العملية ويمنح ضربة مخالفة لصالح. أولمبيكا كاف ياسين العبيدي في التنفيذ، هو باش يخليها الرائد الرحالي باش يقوم بالتنفيذ، وتلعب الكرة عن طريق محمد العرفي وتبديل كلي للجهة اليسرى، والموجود أحمد الرحالي اللي عنده الكرة، يتقدم أحمد الرحالي العرفي ويطلب الكرة، لا يفضل يرجع الكرة للخلف في اتجاه رائد الرحالي عنده الكرة، ما سيفعل يجري الكرة في وسط الميدان باتجاه منه من السليتي كرير، لا ترجع مباشرة لربيع شوشان، ربيع شوشان عنده كرة يرفع كرة طويلة والبحث من هناك على أمين ستيتي، لكن الدفاع ويدخل ويحط الكرة رامي تماس في مناطق قواف القفصة. يمشي أحمد الرحالي على الجهة اليسرى باش يرجع الكرة للعب أحمد الرحالي، يتقدم يطلب الكرة من السليتي عنده الكرة، لكنه خيرها يلعب اتجاه كرير، تتقبل الكرة من جديد هجوم وترجع الكرة من جديد ليصار محمد صادق انقاش، يرجع بها للخلف العرفاوي، باهي من العرفاوي فتجاه رائد الرحالي، تبديل كل الجهة اليمنى موجود ياسين العبيدي عنده كرة ياسين، باهي من ياسين محاولة التمرير فتجاه كرير والدفاع يدخل ويصلح الخطأ ممتازة من كرير، والحكم الذي يقول يمنع ضربة مخالفة لصالح أولمبيكا كاف. لعب من كرير أسريع عملية سلامية وفي اتجاه أمير السيتي كرير، باهي العملية والدفاع موجود والمخالفة تدخل قوي من كرير واضحة، وضربة المخالفة أمام محمد المسحلي أمام تشجيعات الجماهير الموجودة في مدرجات الكاف اللي قاعدة تساند في فريقها منذ بداية المباراة. لعب الكرة بضربة مخالفة، يمشي ظهير الأيسر سامر الكنزاري، يرجع الكرة للعب كنزاري عنده كرة يرفع كرة طويلة ويدخل الدفاع، وباهي من ياسين العبية ومن رائد الرحالي نور الدين السرطاني، ترجع الكرة من جديد فضائية، ثم اللاعب رقم 93 بديع عشويني تحصلش على كورته وتمشي، تبقى كرة للمستقبل اللي قوية في القفص، باهي العملية محاولة المرور كتل الدفاعي من أولمبيكا كاف، ترجع الكرة ما في تسلل على الجهة اليمنى، يمشي سامر كنزاري يرفع كرة داخل منطقة العمليات والدفاع موجود نور الدين السرطاني، السرطاني يرفع كرة في دائرة الميدان، حد عارفه محمد بن عزيزة والهجوم، لكن تفتك سرعان ما تفتك الكرة تمشي لصالح حسام الشعباني، يرجع بها الخلف الشعباني، ثم رقم 27 يطلب في الكرة بركات الشعباني، لكن الخير يلعب كرة طويلة وموجود في الطريق الدفاعية ياسين العبيدي كما جات كرة على مستوى دائرة الميدان. المتابعة فريق رائد الرحالة أحمد محمد العفاوي والمخالفة والمخالفة لصالح فريق وفل القفصة على مستوى دائرة وسط الميدان. أدرك الدقيقة الرابعة من زمن المباراة ويبقى التعادل صفر مقابل صفر بين أولى بيكا كاف وقواف القفصة.
0: شكرا لك ميدانيا يا نبيل.
1: شكرا لك حنان. رجعت لي في 6 دقائق لعب من زمن الشوط الاول في مباراه ملعب العجم سليم بالمكنين بين سبورتينغ المكنين وجندوبه الرياضيه. فتره جس النبض بين الفريقين مع الافضليه لفريق جندوبه الرياضيه في عكس الهجمات في خلق الفرص خاصه عن طريق ادم القريشي والطاهر ماني، لكن دائما الامتياز للحارس منير الجيزاني. هذه كره لفريق جندوبه الرياضيه، لاعب رقم 8 ادم القريشي على الجهه اليمنى. ادم القريشي يتوغل لكنها مقطوعة من فارس العيسي في مرأولة وترجع من جديد ادم القريشي قرب زاوية الركنية. وماذا يقول المساعد ياسين بن حسن؟ يقول خرجت تجاوزت الكرة الخط وبالتالي ضربت 550 لفائدة سبورتينغ المكنين. سبورتينغ المكنين يلعب بزيئة التقليدية الحمراء والبيضاء، فريق على يسار المتفرج من جانب المدارج المكشوفة الوحيدة لملعب العجم سليم بالمكنين، بينما فريق جندوبة الرياضية بالقميص الأبيض المخطط بالأسود والأحمر والتبان بالأبيض أيضا المخطط بالأحمر والأسود والجوارب البيضاء. كرة باش ترجع برمية التماس لفائدة جندوبة أو برمية مخالفة لفريق جندوبة الرياضية في مناطق الخلفية أمام الكرة. خالد المعروفي قائد الفريق فريق سبورتينغ من أجل مداواة جراحه الحقيقة على أرضية ميدانه، كان انهزم في الجولة الأولى أمام هلال الرديف ثلاثية نظيفة. وفريق جندوبة الرياضية من أجل تدعيم وتعزيز انتصاره الأول في الموسم ولما لا العودة بالنقاط الثلاث من ملعب العجمي سليم بمدينة المكنين. كرة باش ترجع مخالفة لفريق جندوبة الرياضية مش بعيدة على مرمى الحارس منير الجيزاني. ممتاز اللاعب طاهر ماني حامل قميص رقم 5 في الكرة الأخيرة، وهذا انذار للاعب سبورتينغ المكنين رقم 5 اللي قام بمسك اللاعب طاهر ماني مروان الكوكي. أول الانذارات في مباراة سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية من نصيب المدافع مروان الكوكي. كرة باش ترجع بمخالفة لفريق جندوبة الرياضية في مناطق سبورتينغ المكنين حوالي 40 متر على مرمى الحارس منير الجيزاني. أمام الكرة الثنائي إبراهيم الفرشيشي رقم 8 ادم القريشي ويخلي الكره القريشي او القريشي بالفعل يخلي الكره للاعب الطاهر ماني. كل ملاعبيه جندوبه الرياضيه في مناطق 18 فريق سبورتينغ المكنين. كره ثابته خطيره قد تاتي بالجديد لفريق جندوبه الرياضيه. القريشي والطاهر ماني امام الكره في تنفيذ المخالفة لفريق جندوبة الرياضية. يعطي إشارة التنفيذ الحكم يوسف التوتي. تنفذ كرة مرفوعة في منطقة 18 تدخل من يوسف الكلابي في مرة أولى وما زالت الكرة لفريق جندوبة الرياضية لكن فما المخالفة. كان قريب الحكم يوسف التوتي من العملية الأخيرة يعلن على مخالفة للاعب يوسف الكلابي لاعب سبورتينغ المكنين. كما قلت عددت المحاولات والأفضلية في هذه اللحظات في 9 دقائق و17 ثانية لفريق جندوبة الرياضية اللي دخل قوة في المباراة. الحقيقة قاعد يلعب قاعد يضغط قاعد يخلق في الفرص في المقابل سبورتينغ المكنين. لم نشاهد الكثير من الخط الأمامي بقيادة اللاعب محمد الفزاني وريان لامد. كرة باش ترجع لفريق سبورتينغ المكنين، ما فماش المخالفة لكن يرجع للمخالفة يوسف التوتي أمام احتجاجات بنك فريق جندوبة الرياضية. مخالفة لفريق سبورتينغ المكنين بالتحديد اللاعب محمد الفزاني. ينبه يوسف التوتي على لاعب جندوبة الرياضية طاهر ماني. يقوم لباس محمد الفزاني ومخالفة قرب خط التماس في مناطق جندوبة الرياضية في توقيت 10 دقائق لعب منذ بداية المباراة. أصفار إلى حد الآن حنان في ملعب العجم سليم بالمكنين بين سبورتينغ المكان وجندوبة الرياضية.
0: شكرا نبيل. مدي ساعتين واثنين واربعين دقيقة نرجع الملعب الكيف لقاء أولمبيك الكيف وقوف القفصة. تفضل ميدان.
2: شكرا. إذا 9-8 دقائق عفوا في ثمن المباراة ويبقى تعادل صفر مقابل صفر بين أولمبيك الكيف وضيف قوف الرياضي بقفصة. القوف المنقوص في هذه المباراة من لعبها اللاعب جاسم الحمدوني اللي تعرض لإصابة ضد قربة وحضر إلى عملية جراحية في حين في صور امتاك غياب محمد عز المرزوقي بسبب الإصابة وكذلك غياب أنور المناعي ومرتضى المسعودي غياب العوادي ونور حمودة. لصالح فريق القوافل ويقوم لباس لاعب القوافل المدافع اللي تعرض لإصابة. كان يعني هجوم خطير أيمن السيسي على الجهة اليسرى لكن يدخل المدافع ويتعرض للإصابة ويقوم لباس والحكم يطلب منه في مقدرة الملعب.

0: الوزير العرفاوي، العرفاوي بها هي لجنسات اليسرى محاولة رفع الكرة، كرة مرفوعة والحرس. تم سنين في الهجوم نبيل كرير وكذلك ايمن السيتي، محمد الصادق انقاذ هو اللي يرفع الكرة على جهة اليسرى لكن ما توصلش، كانت اسبق وسهلة بين احضان الحارس خالد السعيداني اللي يرجع كورة طويلة ويدخل الدفاع وترجع من جديد، ما فهمش تسل ما ثم شيء، والرحالي على جهة اليسرى رأسية بها والمتابعة محمد الصادق انقاذه على جهة اليمنى تعرض عليه، تبعد عليها الكرة وتمشي رمية تماس لصالح طواف القفصة. 10 دقائق في زمن المباراة ومازالت متعادة المباراة إلى حد الآن، مش فرص جدية من هذا أو ذاك الفريق. وسام الشعباني هو اللي تعرض لإصابة قلب الدفاع، باش يدخل بعض لحظات بعد استشارة حكم المباراة، يعطيه الحكم إشارة الدخول. تعب بتعود الكرة لصالح القوافل الرياضيين، قص تلعب كرة طويلة ويتدخل الدفاع طريق الحالي أو تمشي المتابعة من سيتي انقاذ محاولة المرور، زوج مدافعين يطلب مخالفة، الحكم يقول ما ثم شيء قريب من القريب من العملية، محمد انقاذ وحب يصاب مخالفة لكن الحكم كان قريب من العملية، وتمشي كرة بضربة استمطار، الكرة موجودة على أرضية الملعب، ضربة استمطار لأبناء القوافل على طريق خالد السعيداني باش يقوم بإرجاع الكرة للعب، خالد السعيداني يحط الكرة مكانها باش يكون التنفيذ مباشر، يطلب من زملائه وتقدم إلى الأمام السعيداني، يتقدم السعيداني يرفع كرة طويلة تجاوز دائرة وسط الميدان لكن رأسية والمتابعة عن طريق محمد المسعي وكذلك أسامة الشعباني، خاصة الكرة تمشي مباشرة صالح أولمبيك كيف لأن السلامة تعود، وهذه كرة رأسية لصالح أولمبيك كيف أمن السيتي، عنده كرة مسافة تمشي كرير، لا لا لا لا لا ما تصيرش كرير، ترجع كرة من جديد محمد المرور تمشي ياسين العبيد، ياسين العبيد على جهة اليمنى كرير موجود، العبيد يبيع العملية السيتي رأسية باتجاه كرير واضحة عملية الدفع والمخالفة لصالح أولمبيك كيف يتحصل عليها اللاعب نبيل كريم، قريب موقع جد ممتاز يعني قريب من خط 18 على جهة الركنية ومخالفة، وأكيد مش يمشي رحالي مع أنه هو يساري والمخالفة يعني هذه ربما تشكل خطر على دفاع وحارس مرمى القوافل خالد السعيداني، نعم بالفعل الرحالي هو تسجل التنفيذ، الرحالي بالساق اليسرى حكم ياسين الهماري واقف أمام الكرة يطلب منه عدم التنفيذ، الا عند الاشاره مخالفه مباشره، زوج لاعبين في التغطيه الدفاعيه سامر الكنزاري وكذلك يرجع له المهاجم علي الزبيعي، نعتبره تنفيذ، الحكم باش يعطي اشاره التنفيذ امامه يعني تفاعل الجماهير من المدرجات، الرحالي الحكم يتابع وينبه داخل المدرسه عم يعطي اشاره التنفيذ، الحكم يسير للماتش يتقدم السير الرحالي يتقدم احمد الرحالي للتنفيذ، الساق اليسرى كما قلت يرفع كرة بها الى المقابلة، غريبة تغيب الفرصة، التمويه هذه عملها ضد شندوقة في مقابل ودية تتعادل اليوم، يلعب كرة الكل كان يظن باش يوزع داخل ملعب العمليات، يلعب كرة الخلفية وزميل يدخل من الخلف وتصفية العرفاوي ما خلتش مؤثرة كما يجب، وتمشي ست أخطاء، أبرز فرصة لصالح أولى تيجا كاف في 13 دقيقة لعب حاليا من زمن المباراة.
1: شكرا. في ملعب سوسة الأولمبي النجم الرياضي الساحلي متأخر في النتيجة أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل صفر، وفي الرابطة الثانية هدف لجمعية ريانا من القلعة الرياضية، هذه النتائج الحاصلة في ملعب الرابطة الأولى والرابطة الثانية. نرجع لملعب المكنين معك نبيل، لقاء جندوبة رياضية ضيف المكنين اليوم، لقاء الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، تفضل.
2: شكرا لك حنان. في المكنين تجاوزنا ربع ساعة الأول في المباراة، هذه كرة خطيرة لفريق سبورتينغ المكنين ريان المدب، والخروج ممتاز من الحارس محمد عزيز النطيبي، كانت أول الفرص الخطيرة لفريق سبورتينغ المكنين اللي خرج من انكمشه الدفاعي وقاعد ينسج في عديد العمليات الهجومية، ولكن تألق مرة أخرى للحارس المرمى محمد عزيز النطيبي، فرصة بفرصة بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين هنا في ملعب العجمي سليم في إطار الجولة الثالثة للذهاب كما سلبت الذكر من بطولة الرابطة المحترفة الثانية والمجموعة الثانية، كرة باش ترجع تماس لفريق سبورتينغ المكنين على الجهة اليسرى لؤي العراكي مباشرة إلى محمد السبعي، محمد السبعي ولا أبو خلفة على مستوى خط وسط الميدان من الجهة اليسرى لفائدة سبورتينغ المكنين، ممتاز الخروج بالكرة من الدفاع من يون فارس العيسي ويوسف الكلابي في اتجاه وسط الميدان لفائدة سبورتينغ المكنين، كرة باش تنفذ عن طريق اللاعب محمد السبعي حامل قميص رقم 17.

0: نقاش في تشكيلة سبورتينغ المكنين، تقريب وجه مغير فريق سبورتينغ المكنين هذا الموسم وعديد الانتدابات. هذه تسديدة من الياس بن فاطمة وممتازة، تعلق من محمد عزيز انصيبي على خط على الخط النهائي للمرمى. ممتاز، فرصة الفرصة الواضحة، الفرصة الجدية الأولى في المباراة لفائدة سبورتينغ المكنين. تهديد واضح لمرمى فريق جندوبة الرياضية من اللاعب الياس بن فاطمة حمل قميص رقم 7، كانت تسديدة على خط 18 مباشرة يتصدى لها محمد عزيز النصيبي بصعوبة بالبوكس، يبعد الكرة وترجع من جديد لفائدة سبورتينغ المكنين. حارس المرمى منير الجيزاني قائد الفريق، منير الجيزاني يربح بعض الأمتار في منطقة سبورتينغ المكنين، يرفع الكرة طويلة في اتجاه مروان الكوكي أو ريان المدب، ولا محاصرة من خالد أو من غيث الحميدي يحط الكرة في الركنية. أول الركنيات في المباراة لفائدة سبورتينغ المكنين، تأتي على يمين الحارس محمد عزيز النصيبي قاعد يضغط خلال المبادرة فريق سبورتينغ المكنين، قاعد يخلق في عديد الفرص في هذه الآونة مع تشجيع الجماهير الحاضرة هنا في مدرجات العجمي سليم بالمكنين. كرة باش ترجع بالركنية الياس بن فاطمة، يؤمر الحكم يوسف التوتي بوضع الكرة في مكانها المناسب على يمين الحارس محمد عزيز النصيبي، يعطي إشارة التنفيذ. الياس بن فاطمة يرفع الكرة والالتقاط بالرأس من جعفر الزريبي في مرة أولى مباشرة في التماس، تماس لفائدة سبورتينغ المكنين. في تنفيذ التماس محمد السبعي كالعادة الظهير الأيسر لفريق سبورتينغ المكنين. محمد السبعي، كل من العبيد جندوبة الرياضية في مناطقهم الدفاعية باستثناء حمل قميص رقم 8 أدم القريشي الموجود على مستوى دائرة وسط الميدان. تنفذ التماس في منطقة جندوبة الرياضية من محمد السبعي إلى مروان الطرد، لكن سهلة في دين الحارس محمد عزيز النصيبي. نلعب في 19 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، حنان دائما أصفار بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين.
1: شكرا. وفريق مستقبل القصريين يفتتح النتيجة في ملعب مدنين أمام فريق أولمبيك مدنين. حسين المناعي هو صاحب هدف المستقبل الرياضي بالقصرين، وجمعية ريالة متقدمة أمام القلعة الرياضية هدف مقابل 0 في الرابطة الأولى. نادي رياضي لحمام الأنف هدف شهاب بن فرج أمام فريق النجم الرياضي الساحلي. نرجع لك ميداني الملعب الكيف، لقاء أولمبيك الكيف وفريق قوي في القفصة. تفضل.
2: شكرا. 17 دقيقة لعب هنا في الكهف وتعادل 0 مقابل 0 بين أولمبيك الكهف وضيف مقاومة القفصة، مع ضغط وسيطرة طفيفة لصالح أولمبيك الكهف. وصعود الكرة بضربة مخالفة للأولمبيك في مناطق القوافل بعد التدخل على اللاعب أيمن الستيتي، تعرض إلى إصابة، الحكم يمنح ضربة مخالفة. وشوفوا اللاعبين الكرة بالتنفيذ يا أما الرحالي وكذلك محمد بن عزيزة اللي زملائنا في الميديا أعطونا نمرة 28 وتفضلنا له وهو يحمل القميص رقم 25 زين الرحالي في تنفيذ هذه المخالفة الثنائية في التنفيذ. ننتظر لمن سأقول الكلمة الأخيرة يتقدم وهي الرحالي يرجع الرحالي تمويه يلعب كرة. الحكم ماذا يقول؟ التنبيه ثم تلاحم في داخل مناطق العمليات، الحكم يرجع ويعب استعاد لضربة المخالفة. كانت استعبت مع صدق إنجازه التمويه تمشي مع ثنائي على التنفيذ كما قلت رحالي وإنجازه، لكن التنفيذ كان ثنائي والحكم يطلب بإعادة ضربة المخالفة. هذه المرة باش تكون مباشرة، يعني وضع كشف الخطأ باش يكون التنفيذ مباشر من أحمد رحالي بساق اليسرى داخل منطقة العمليات، يمشي إنجازه للمعازة وهذه الكرة مرفوعة داخل منطقة العمليات ويدخل الدفاع في مرة أولى والمتابعة وتخرج الكرة رمي تماس، تخرج الكرة رمي تماس لصالح أولمبيك الكيف قريبة من زاوية الركنية. ونشوفوا اللاعب محمد العرفاوي ربما هو المشقوم بيرجع الكرة للعب العرفاوي، نعرف أن العبيدي هو ظهير الأيمن لكن هذه المرة محمد العرفاوي ربما يستفيد باش يكون طويل هذه في هذه المرة قريبة من زاوية الركنية، ربما تكون على شاكلة الركنية. العرفاوي يطلب الزملاء يتقدم إلى الأمام يلعب كويرة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المصابة بضرب جزاء واضحة، الحرق لا واضحة، واضح الحكم يقول لا ما ثم شيء، هجوم معاكس، فارجع الكرة ويدخل الدفاع، يرجع أحمد الرحالي على جهة اليسرى وترجع الكرة من جديد لصالح بديع عزويني، بديع عزويني والدفاع يدخل وترجع الكرة في وسط الميدان ويتفوق اللاعب مراكش الشعباني لاعب القوافل، والحكم ماذا يقول؟ يمحو ضربة مخالفة. ثم تدخل واحتجاز من لاعبي أولى في كيف ربما أو بعض من اللاعبين على اللقطة الأخيرة على لقطة ضربة الجزاء، كانت العرقلة الكرة أنا حالها هي ما وصلتش للاعب لكن العرفاوي يخير في التنفيذ خطيرة داخل منطقة العمليات، تقع عرقلت أحد المهاجمين والحكم يقول ما ثم شيء، ضربة مخيفة تلعب سريعة عن طريق آسر شكري، آسر شكري كرة اليمين ومرفوعة داخل منطقة العمليات ومقطع من الدفاع ودي فرصة للقواوي محاولة التصويب ترجع الكرة رقم 9 يصوب وباهي من الدفاع، باهي ياسين الصاحي صوب والدفاع ياسين عبيد ممتاز والمتابعة تمشي الكرة يخليها ترتدم بالمتابعة تمشي الكرة رامي تميس، تمشي الكرة رامي تميس تصويب قوية من اللاعب ياسين الصاحي والدفاع موجود في التغطية الدفاعية لما تعود الكرة رامي تميس تلعب كرة سريعة وتبديل من الصالحي لكن الدفاع موجود في التغطية الدفاعية يلا يمشي المتابعة ما ثم شيء ترجع الكرة من جديد لصالح أولمبيك كيف كرة طويلة في اتجاه ستيتي ونقطة وهذه فرصة لصالح أولمبيك كيف محمد صادق انقاز على جهة اليسرى انقاز انقاز انقاز ويتباطا كرير لا لا لا لا لا لا لا يا انقاز مش هكا يا انقاز ويضيع فرصة كان كرير طريق على جهة اليمنى وهذه فرصة لصالح القوافل والحارس يخرج مرات ممتازة باهية من ربيع جوشان يصبح قلب دفاع ويحط الكرة في التماس ما عنده حتى حل يعني كرة مرتدة خطر من محمد صادق انقازه لو كان سرع في الكرة يعني زملاء كلها هبطوا الهجوم فرصة افتتاح النتيجه لكنه يتباطا وسك الكره تجي هجوم عاكس كاد يكلب الاولمبيك غاليا برجع الكره للقائد الفريق محمد المسحي يوصل الميدان والعرقله ويتحصل على مخالفه عن طريق اللاعب محمد بن عزيزه اثرت الدخل الاخير ضربه مخالفه ويمشي اللاعب وسام الشعباني رقم 20 قلب الدفاع ابو استقلال زميله الظهير الايمن فالتنفيذ لا يمشي قائد الفريق اللاعب محمد المسحي محمد المسحي تبديل كل لجهه اليمنى المطالبه بضرب جزاء والحكم ماذا يقول ماذا ننتظر قرار الحكم ثم انذار ثم انذار لاحد لاعبي اولمبيك كيف والحكم يعطي مخالفه على خط المونتاج اذا وصلنا بالضبط 22 دقيقه لعب ويبقى تعادل صفر مقابل صفر بين اولمبيك كيف وقفصه مع مخالفه خطيره لصالح القوافل القريبه من خط المونتاج لكن بلا القوافل يطلب ضرب جزاء والحكم يخرج البطاقه الصفراء في وجه احد المدافعين ويعلن عن ضربه مخالفه لصالح القوافل.
1: شكرا ميداني. مدام نحكي على اولمبيك الكيف ونعلق اللقاء اولمبيك الكيف وفريق القوافل الرياضيه بقفصه اجواء طيبه دارت فيها الحصه التدريبيه لصنف المدارس اي لفريق اولمبيك الكيف اليوم في ملعب حي الدير. المدرب هو مكرم الجبالي. وقت نحبوا نوجدوا الحلول نوجدوها. هذا ملعب موجود في حي الدير وبه انه صنف الشبيه لفريق اولمبيك الكيف يستغلوا الملعب هذا وقت ما عاش ندربوا في نص ملعب وعشرة متر ثم الحلول. وقت نحبوا نوجدوا الحلول رانا نوجدوها وان شاء الله تكون بدايه حل الاشكال الكبير والمعضله اللي عانوا منها شبان فريق اولمبيك الكيف فنيا وحتى على مستوى النتائج بشويه بشويه حتى تتحسن الوضعيه. اي نبيل
3: شكرا لك حنان. رجعت لي في 25 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول هنا في مباراه جندوبه الرياضيه وسبورتينغ لمكنين. الحكم منذ قليل يوسف التوتي عطى فرصه للملاعبيه ملاعبيه الفريقين لشرب الماء طقس حار نوعا ما هنا في ملعب العجمسين بالمكنين. اكيد يعني صحه الملاعبيه اهم من كل شيء او يعني اول حاجه مهمه قبل الكره قبل. وانت حكيت على الشبان يعني الشبان هذه المعضله اللي يعني ومنها تقريبا الفرق التونسيه بصفه عامه يعني اذا نلقاو الحلول ونبحثوا عن الحلول اكيد باش نلقاو فرصه للشبان باش لتطوير الكره القدم التونسيه واللي تبدا من القاعده من الشبان. على كل يشتاقنا في اللعب هنا في ملعب العجم سليم بالمكنين ضربه مرمى لفائده سبورتينغ المكنين طويله من منير الجيزاني تتجاوز خط وسط الميدان لكن تمشي لابراهيم الفرشيشي.
1: نبيل نشوف ملعب الكيف ميدان
2: تغير النتيجه لصالح القوافل الرياضيه في قفصه في 64 دقيقه لعب. اللاعب سامر الكنفاري يغاط الحارس بطريقه صعيبه ملاحظه في دفاع اولمبيك كيف ويعتدي الى تسجيل الهدف الاول لصالح قوافل القفصه يصبح القوافل متقدم على اولمبيك كيف هدف مقابل صفر.
1: تفضل نبيل.
3: مع الشكر لي كرة في وسط الميدان لفائدة جندوبة الرياضية لكن قبلها مخالفة كان قريب يوسف التوتي ويعلن عن مخالفة لفائدة مروان السرد لاعب سبورتينج المكنين. قالت نوعا ما فترة جس النبض
0: 26 دقيقة و30 ثانية منذ بداية المباراة أصفار بين جندوبة رياضية وسبورتينغ المكني. تتنفذ الكرة من مروان الكوكي طويلة على الرواق الأيمن لؤي العراكي ومعه الياس بن فاطمة في محاولة لتجاوز اللاعب غيث حمايدي، لكن الكرة تمشي لحارس المرمى محمد عزيز الأنسيبي. ممتاز في التغطية غيث الحميدي، كرة من محمد عزيز الأنسيبي مباشرة في التماس أو قبل ما تخرج يلمسها اللاعب مروان ترده، وبالتالي تماس لفائدة جندوبة الرياضية. تتنفذ بسرعة من محمد الرويسي يلعب واحد اثنين مع عبد القادر النغموشي، لكن تدخل من مروان الترد في مرة أولى ولؤي العراكي في مرة ثانية ويعكس الهجوم فريق سبورتينغ المكنين، وفما المخالفة فما العرقلة من جعفر الزريبي لاعب الكوكب الرياضي بعقارب مواسم الفارقة ولعب جندوبة الرياضية، وبالتالي مخالفة تأتي على يسار الحارس محمد عزيز النسيبي لفائدة سبورتينغ المكنين. مش بعيدة على مرمى جندوبة الرياضية إن شاء الله لباس للاعب سبورتينغ المكنين الياس بن فاطمة لاعب الشاب لفريق سبورتينغ يقوم لباس أمام انظار الحكم يوسف التوتي.
1: ذكرني بالتوقيت نبيل،
0: نلعب بالضبط حنان في 28 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول، دائما أصفار صفر جندوبة رياضية صفر سبورتينغ المكني.
1: شكرا، لحظات عقيلة تقرأ موجز لهم الأنباء ولنا عودة.
4: يا أخي شبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
5: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
4: ليش كون باش نحكي؟
5: نعرفش نحكي لأمك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: الثالثة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
8: صوت الشمال الغربي الكاف.
7: أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية وفطرية. وتبعا لذلك تدعو المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصية الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابة المرضية وإلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجني، كما أوصت بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد الإرشادات. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. طالب عضو المجلس المحلي لمعتمدية العروسة حسان الجنواتي بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق الجنيوات وخشة شعبان ومنطقة جنانس بالماء الصالح للشرب. ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم غد 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. ينظم مجلس نواب الشعب غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. استشهد مساء اليوم طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأصيب اليوم أيضا 8 فلسطينيين بينهم سيدة برصاص قوات الاحتلال في عمليات إطلاق نار طالت حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: راجعين نكملوا الأشواط الأولى من مقابلة الرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر في الرابطة الأولى نادي رياضي لحمام الأنف متفوق أمام فريق النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر في ملعب بن عروس. اتحاد تطاوين يفتتح النتيجة أمام سبورتينج بن عروس. أريانا مازالت متقدمة أمام فريق القلعة هدف مقابل صفر. قوي في القفصة في الكيف متقدمة أمام أولمبيك الكيف هدف مقابل صفر. بوشمة متفوقة إلى حد الآن أمام ملعب الجيبسي هدف مقابل صفر. وفي ملعب صلاح الدين بن حميدة في مدنين أولمبيك مدنين منهزم أمام مستقبل قصرين هدف مقابل صفر. نرجع لك ميداني تفضل.
1: شكرا حنان. 31 دقيقة لعب ضمن الشوط الأول وأولمبيك الكيف متأخر في النتيجة أمام القوافل الهدف مقابل صفر. هدف شاف الدقيقة 24 على طريق الظهير الأيسر سامر الكزاري في سوق قوافل القفصة. هذه كرة تعود لشرف أولمبيك الكيف تسليمات الرحالي عدو كرة ما زال يبعد الرحالي يرفع كرة طويلة بعد على ياسين العبيدي ومع عنده كرة بالدفع مين ستيت مين ستيت يرفع الكرة
0: نبيل خط مفتوح عايش خويا من ملعب المكنين الأصوات من الداخل
1: ياسين العبيدي المطالب رمي تماس عمي حصل على رمي تماس لعب سريعة في اتجاه اللعب حتى القنقاز وترجع الكره من جديد ما زال الضغط لصالح اولمبيك الكيف. الحل ياسين العبيدي على جهه اليمنى يفعل يرجع بالكره في اتجاه اللعبه من ستيت عمير ستيت باهي في اتجاه محطه القنقاز وتتصدم بدفاع انقاز والدفاع يدخل بكل صعوبه ويحط الكره في التماس. ياسين العبيدي يلعب الكره مع انقاز ترجع له ياسين العبيدي لعبيد هو باهي حلو المراوغه يرجع بالكره للخلف رائد الرحالي او اللعب نور الدين الشرطاني الرحالي رائد الرحالي عنده كرة رائد يتضرر يخرج محمد الرحالي لكن خير يلعب كرة في اتجاه انقاذ او في اتجاه اللعب حتى انقاذ طالب مخالف الحكم يقول مازال ما شيء كرة في الميدان وهذا هو الهجوم والاعتماد على الهجمات المعاكسة باهي التمريرة من علي العجمي وعلي العجمي باهي سامويه لكن الدفاع موجود يتبع كرة وما تخرجش الكرة. احمد الرحالي عنده كرة وصلها الرائد رائد الرحالي ما سافع عنده كرة داخل محطة العمليات في أولمبيك الكيف يرجعها في اتجاه أحمد الرحالي الكرة يطلب منقازو يمشي المرة هذه إلى اليمين بطيء جدا بكل صراحة محمد الصادق منقازو عندما تكون الكرة وهجوم لصالح أولمبيك الكيف يشد الكرة أكثر من لازم كان بإمكانه يخرج الكرة في الوقت المناسب ربما في اتجاه كرير وكذلك أمين السيتي ربما يأتي الخطر واضح جدا. قوافل الرياضية بقفصة تلعب بخطة 4-3-3 طبعا قاعدين يعتمدوا على المرتدات وهذه كرة من جديد لصالح ياسين الصالحي. ياسين الصالحي يربع كرة في القائم الثاني والدفاع وهذه فرصة هدف الثاني وزيع الكرة بكيفية غريبة كيفية غريبة بديع الشويني يلعب وسط ميدان هجومي يضيع فرصة يعني هامة جدا داخل ملعب العمليات على خط 6 امتار او 550 وجه لوجه مع كرير ويحط الكرة خارج الاطار وهذه العوامل النفسية ربما تكون في صالح اولمبيك الكيف. محمد العرفاوي باهي كرة جزاء كرير على جهة اليسرى فسيفعل على المخالف والحكم يقول لا رمي تماس نسميه بطاقة صفراء وحيدة فحكم المباراة في وجه اللاعب اولمبيك الكيف المدافع رائد الرحالي والتنبيه من ضربة مخالفة ضربة مخالفة لصالح اولمبيك الكيف. الحكم يمشي اللاعب محمد صادق انقازو انقازو في تنفيذ هذه الكرة الثابتة لكن هذه المرة من جهة المدرج الفرعية لكل من يعرف ملعب الكيف انقازو في تنفيذ المهاجمين ينضموا رائد الرحالي وكذلك ياسين العبيدي والشرطاني يدخلوا للهجوم يبقى في الطرف الدفاعية وحده الظهير الأيمن ياسين العبيدي ياسين العبيدي يبقى في الخط الخلفي الحكم شاطي صار استفيد وعند صادق انقاذه يتقدم يرفع كرة داخل منطقة العمليات وراسية لا لا ضيع الفرصة راسية نور الدين السرطاني محاذي للقائم الأيمن بقليل كان بإمكانه تعديل الكفة المدافع يعني ياسر الهجوم لاعبين يعني لاعب طويل القامة ويبقى حارس مرمى قوافل خالد السيداني يشتكي من إصابة على إثر العملية الأخيرة يتوجه له حكم المباراة حاليا 35 دقيقة لعب هنا في ملعب الكاف ولا فيك متخلف امام القوافل هدف مقابل صفر.
0: شكرا. كنت حكيت على مدارس اولمبيك الكيف اللي يجروا حصه اليوم في ملعب حي الدير، كذلك صنف البراعه تحت اشراف بلقيس الشابي، والكوتش نادي الغزواني كذلك حصه متميزه اليوم في ملعب حي الدير. ان شاء الله كما ذكرت عوده الروح لاصناف الشبان لفريق اولمبيك الكيف. فضل نبيل بن حسين، لقاء سبورتينغ المكنين وفريق جندوبه الرياضي.
2: 8 دقائق أخيرة في هذا الشوط الأول حنان في مباراة جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين، ودائما نتيجة التعادل السلبي 0-0 بين سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية. منذ قليل أتيحت زوز فرص لفائدة جندوبة الرياضية، الأولى عن طريق أدم القريشي وتسديده القوية تصدلها الحارس منير الجيزاني، ثم مرة أخرى أدم القريشي على الجهة اليسرى في هجوم جندوبة الرياضية وريتري ممتاز في اتجاه سهيل التهنتي، لكن كورتو كانت ضعيفة وفي دين الحارس منير الجيزاني، وكانت فرصة جدية وفرصة سانحة للتسجيل وافتتاح النتيجة لفائدة جندوبة الرياضية. الكرة باش ترجع في وسط الميدان، جعفر الزريبي لعب جندوبة الرياضية لمسة واحدة إلى إبراهيم الفرشيشي، إبراهيم الفرشيشي لكنها مقطوعة من محمد السبعي، طويلة من السبعي في اتجاه الياس بن فات، محاولة التسديد وفي ظهر المدافع غيث الحميدي، وترجع من جديد لجندوبة الرياضية. محمد الرويسي ليلعب 1-2 مع إبراهيم الفرشيشي في عكس الهجوم، إبراهيم الفرشيشي، عبد القادر النغموشي من الجهة اليمنى في هجوم فريق جندوبة الرياضية، يرجع إلى الوراء للطاهر ماني في محاولة للتسديد والمخالفة، تسديدة كانت ضعيفة لكن قبلها فما مخالفة وفما العرق من اللاعب رقم 22 في تشكيل سبورتينغ المكنين مروان الترد، مخالفة وكرة ثابتة خطيرة وخطيرة جدا على مرمى حارس منير الجيزاني حارس سبورتينغ المكنين، تقريبا من أفضل الكرات اللي حبذها فريق جندوبة الرياضية. كرة تأتي في وسط الملعب قرب خط 18 لفائدة جندوبة الرياضية قبل 6 دقائق من نهاية الوقت القانوني للشوط الأول هنا في ملعب العجمي سليم بالمكنين. جدار دفاعي يتكون من 5 ملاعبية لسبورتينغ المكنين، يخلي آدم القريش الكرة لزميله محمد الرويسي، محمد الرويسي ومعاه نشوف قائد الفريق تقريبا خالد المعروف يزيد نثبت أو يبقى محمد الرويسي فقط، هو باش يقوم بتنفيذ المخالفة، رميت ضربة المخالفة، كرة ثابتة لفائدة جندوبة الرياضية. أمام الكرة محمد الرويسي، محمد الرويسي كيف سيكون التنفيذ، يمشي معاه عبد القادر النغموشي، كرة خطيرة يعطي إشارة التنفيذ يوسف التوتي، تتنفذ المخالفة محمد الرويسي، ولا ممتاز الحارس منير الجيزاني حطها أسفل بجنب القائمة الأيمن لمرمى حارس منير الجيزاني، كان متفطن منير الجيزاني على الخط النهائي للمرمى، ما كانش قوية لكن كانت مباختة لحارس سبورتينغ المكنين، لكن في المكان المناسب حاضر قائد فريق سبورتينغ منير الجيزاني. كرة باش ترجع لفريق السبورتينغ، بمحاولة فرصة بفرصة بين جندوبة الرياضية اللي أكدت أنها جات للمكنين أكيد من أجل العودة بنتيجة إيجابية. ملعبش الدفاع أبناء المدرب هيكل العياري قاعد يخلق في الفرص، قاعد يضغط على فريق سبورتينغ المكنين، في المقابل سبورتينغ من حين لآخر قاعد يهدد في مرمى الحارس محمد عزيز الأنصيبي اللي عنده الكرة حاليا، محمد عزيز الأنصيبي باش يرجع الكرة للعب، مخالفة لفائدة جندوبة الرياضية بعد الكرة الأخيرة من سبورتينغ المكنين، يلعب بسرعة مع قائد فريقه خالد المعروفي، طويلة في اتجاه اللاعب رقم 6 سهيل التهنتي، سهيل التهنتي يحاول يفتح الزاوية محاولة للتسديد لكن يرجع إلى الوراء وين موجود جعفر الزريبي، يبدل اتجاه الكرة لليمين آدم القريشي، آدم القريشي يفتح على الزاوية ويمرر إلى محمد الرويسي في منطقة 18، أكثر فرصة خطورة لفائدة جندوبة الرياضية، ممتاز الحارس منير الجيزاني بقبضة اليد على الخط النهائي للمرمى وإن شاء الله لاباس، نشوف منير الجيزاني وصيب على أثر الكرة الأخيرة، كانت أخطر فرصة في المباراة لفائدة جندوبة الرياضية في توقيت 41 دقيقة حنان من هذا الشوط الأول، ودائما أصفار بين جندوبة رياضية وسبورتينغ المكنين. الحقيقة ارتفعنا سقف شوفنا برشا عمليات العديد من العمليات الهجومية لكن التسجيل مفقود إلى حد الآن.
0: شكرا يعطيك صحة نبيل. نرجع الملعب الكيف معاك ميداني تفضل.
1: شكرا. هنا في كيف 40 دقيقه لعب وما زالت النتيجه على حالها تقدم في الرياضي بكفص على اولمبيك كيف هدف مقابل صفر. هدف اللاعب ظهير الايسر سامر الكنزاري في الدقيقه 24 من المباراه. ايضا تمشي كوري صح اولمبيك كيف راح على الجهه العذرة والهجوم والضغط كما برشا دي سي وربما نتوقع دخول الثنائي امير البرومي ثنائي امير محمد امير البرومي يعطوا حيويه للخط الامامي من فرنسيه في مقابله وديه يعني ابو البلال حسن امام جندوبه الرياضيه. عود الكره من جديد كرير او محمد صدق الغاسو يجري كره راح علي عنده كره يربع كره داخل منطقه العمليات وهذه فرصه والمتابعه مازال الضغط يصلح لها في كيف ومرفوعه المطالبه بضرب الجزاء. لا لا لا لا لا لا لا الحكم ما فاز شيء. يلعب كره العب كره كانت ممتازه من امير السيدي والحكم يخرج الكره رمي تماسي صالحونا في كيف راح علي على جهه يوسف لعب كره سريعه العرفيه ويوسف الكره. لا المرور واستدراك بحذاء بن عزيزه محمد بن عزيزه يتحصل على مخالفه بن عزيزه يتحصل على ضربه مخالفه وربما ثم تغيير باش يحصل في صفوف قوافل قفص بما انه اللاعب اسامه الشعباني قلب الدفاع يشتكي من اصابه واكيد ثم لاعب يقوم حركات حمائيه وربما في قدم الوقت باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه ما عادش ينجم يكمل واللاعب اللي باش يدخل باش هو مسعود الدربالي. الدربالي هو اللي باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه بعد مرور 41 دقيقه لعب في زمن الشوط الاول. الدربالي يدخل الى قلب دفاع لاعب طويل القامه يدخل المعاذ وهي ضربه مخالفه تلعب الكره العرفيه ويدخل منطقه العمليات ممتاز رائد الرحالي بسيطه 41 يعدى الكفه وبنص ودف هو اللاعب رقم ثلاثه لصفوف اولمبيك الكاف ولسادت في صفوف خوف الكفه يحمل كذلك رقم ثلاثه ظهير قلب دفاع وظهير ايسر يسجلوا في هذه المباراه 41 او 42 دقيقه لعب والتعادل الايجابي هدف مقابل هدف بين اولمبيك الكاف والقوائم الممتازه ضربه المخالفه تاتي اوفيا وان شاء الله تصلح الامور على مستوى الخط الامامي. ثم برشا بطء يعني ترزيد الهجوم اولمبيك الكاف هذه كره طويله والمتابعه من ياسين العبيدي اشوفه مدرب القوافل يطلب من ابنائه المتقدم للامام صرف عن طريق ياسين العبيدي غير امن اولمبيك الكاف يرجع له اللاعب نبيل كرير يلعب كوره وتوصل من جديد والمتابعه تخرج الكره تخرج الكره بعيده اللاعب يوسف الجاسي بعيده على يوسف الجاسي ويمشي سامر الكزاري يرجع الكره للاعب سامر الكزاري يلعب كره طويله يدخل دفاع اولمبيك الكاف في مره اولى تخرج من ياسين العبيدي ممتاز يطلب الكره المهاجم ياسين الصالحي التنفيذ من نفس المكان ونفس اللاعب ومسجل هدف القوافل يرجع الكره للاعب ويدخل الدفاع ممتاز ما تخرجش وكير ماذا يقول نعم لمسه رمي تماس لصالح اولمبيك الكاف يربح الوقت يعني يا امين السيتي ياسر يشد الكره رجع الكره خط لعب ضربة رمي تماس يمشي ياسين العبيدي يرجع الكره لعب يلعب ياسين العبيدي كره في الوسط واتجاه من يحيى جلاسي عنده الكره كرير ويحيى ترجع له يحيى يحيى بها تمرير ثم شيء الحكم يعطي نظريه وهذا وشوف بها العمليه وزني وجه يخرج بعيده محمد صادق انقازو كان في مكانه يتقدم بعض الامطار ما فيش تسلل انقازو انقازو يرجع الدفاع يتباطى يتباطى يتباطى يتباطى برشا انقازو يتباطى ويرجع الدفاع الكل الرحالي عنده كره مسافة يرفع الكره داخل منطقه العمليه بها العمليه ويتدخل الحارس خالد السعيداني بعصبية وبعد اختار امام المهاجم نبيل كرير والحكم مباشرة يوقف اللعب اثر الدخل الاخير لخالد السعيداني حاليا وصلنا 44 دقيقة لعب في زمن المباراة في شوطها الاول ويبقى التعادل الايجابي هدف مقابل هدف بين قوافل الكفسة واولمبيك الكاف.
0: شكرا نجم المتلوي نجم المتلوي يفتتح النتيجة امام الملعب التونسي هدف مقابل صفر نفس النتيجة في ملعب سوسة للنادي الرياضي لحمام الأنف من فريق النجم الرياضي الساحلي وفي الرابطة الثانية اتحاد تطاوين متفوق بن عروس أمام سبورتينغ بن عروس هدف مقابل صفر هدف مقابل صفر لجمعية ريان أمام القلعة الرياضية تعادل 1-1 بين أولمبيك الكيف وفريق القوافل الرياضية بقفصة هدف مقابل صفر لبوشم أمام الملعب الجيبسي وفي ملعب مدنين مستقبل القصرين متقدم أمام أولمبيك مدنين هدف مقابل صفر. هاي نبيل
2: شكرا لك حنان. الحكم الرابع إيهاب الكيلاني كان رفع اللوحة منذ قليل معلنا عن زوز دقائق كوقت بديل في مباراة سبورتينج المكنين وجندوبة الرياضية طبعا بدون أهداف بين الفريقين. مرت دقيقة وثلاثين ثانية، 30 ثانية أخيرة تفصلنا عن نهاية الوقت البديل في هذه في هذا الشوط الأول. كنا باش نرجع تماس لفريق جندوبة الرياضية الحقيقة 45 دقيقة متوازنة بين الفريقين، فرصة بفرصة، هجوم بهجوم، ارتفعنا سقف اللعب خاصة في الفترات الأخيرة، كل فريق يحاول يوصل للمرمى الآخر ولكن التشتيم دائما مفقود في منطقة ال 18. كرة باش ترجع لسبورتينغ المكنين عن طريق سيف الدخيللي إلى ريان المدم، ولا حكم يوسف التوتي يعلن عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب العشمي سليم بالمكنين، صفر لجندوبة الرياضية، صفر لسبورتينغ المكنين. ملتقانا حنان ان شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
0: شكرا يعطيك صحة نبيل. 0-0 بين جندوبة الرياضية وفريق سبورتينغ المكنين. نكمل معاك الشوط الاول ميداني في ملعب الكيف.
1: نعم حنان 45 تلعب، الحكم اضاف ياسين الهماني 3 دقائق وقت بدا ضاع في هذه في هذا الشوط الاول. فارس عكوري لصالح اولمبيك الكاف باهية، ممتاز العملية. نور الدين السلطاني ترجع لكل رائد الرحالي، احمد الرحالي على الجهة اليسرى توصل له التسريع في اللعب، احمد الرحالي به التمرير اذا بلاديزا عنده الكره من سيفعل ترجع له، باهي العمليه يرفع الكره ارضيه والدفاع يدخل، باهي من قاعد الفريق احمد الرحالي ممتاز قاعد يعدي في مباراه طيبه، يصير العرفاوي تتعب لا يخير الكره يلعبها في جهه كرير، كرير داخل منطقه عمليه ودخل الدفاع في فرصه والضغط بعيدة بلايكاس وعنده كرة ما سيفعل، يحاول يرفع يستنى المعارضة شيه يصير العبيد يراوغ فرصة من جديد وكرة مرفوعة وتمشي الكرة يخليها كرير يتبعها يخليها لكن تستكمل الدفاع وبكل صعوبة تخرج الكرة تمشي سهلة عند قلب الدفاع عند نوردين السلطاني يرجع بها الرائد الرحالي، الرائد الرحالي ثم طريق أحمد الرحالي من هناك على الجهة اليسرى ما سيفعل الرائد يتقدم مع عرفاوي توصل الكرة محاولة عرفاوي الرحالي على الجهة اليسرى الرحالي على حمد العرفاوي العرفاوي يرفع كورة في اتجاه كرير والدفاع يخلي الطاقة تمشي كورة مسافة 6 أمتار لأبناء القوافل الرياضية بالقصة وبالتحديد لصالح الحارس خالد السعيدي الدقيقة الأولى في الوقت البدل الضائع وسعاد الإيجابي هدف مقابل هدف بير ولا في كيكاف والقوافل القوافل يبادر بالتسجيل في الدقيقة 24 عن طريق ظهير الأيسر سامر الكنزاري والتعديل يجي في دقيقة 41 عن طريق قلب الدفاع رائد الرحالي ترجع الكرة وهذه كرة من جديد لكن ثم تكتل دفاعي صعيب برشا باش يمر هذا اللعب اللاعب رقم 9 ياسين الصالحي، ياسين الصالحي يجري كرة في اتجاه اليسار، تامر الكنزاري ويدخل الدفاع، ممتازة يخرج له رائد الرحالي، حوار ثنائي بين رقم 3 ورقم 3 قلب دفاع، أولمبيك الكاف والظهير الأيسر تامر الكنزاري في صفوف القوافل، تامر الكنزاري يلعب كرة في اتجاه الصالحي، ترجع له الصالحي، الصالحي محاولة المرور يدخل الدفاع وماذا يقول الحكم؟ رمية 6 أمتار لصالح أول أرتيكا كيف تلعب كرة سريعة باتجاه أحمد الرحالي ويرجع انقاذه سبحان صادق انقاذه على الجهة اليسرى يرجع للتغطية الدفاعية عنده الكرة العرفاوي توصل له محمد العرفاوي باهي من الرحالي مراوغة ممتازة توصل الكرة باتجاه محمد صادق انقاذه المخالفة يتحصل لها محمد صادق انقاذه إذا على مستوى دائرة خصوص الميدان رحالي في اللساع أو رائد الرحالي أحمد الرحالي قائد الفريق هو باش يقوم يرجع يلعب كرة سريعة باتجاه محمد انقاذه تبدأ كل في اتجاه يسير العبيد على جهة اليوم لكن قبل الدفاع وتبقى الكرة كفية تبقى الكرة اللي صارحة أولمبيكا كاف على طريق يسير أولي من السيتي السيتي يرجع على الخلف في اتجاه يسمو جلس الجلس العرفاوي في وسط الميدان العرفاوي يدخل وباهية باهية يفضل الدفاع ممتاز كاد يخرج أمين السيتي وجه لوجه وفي هذه الآمنة بالضبط الحكم ياسين الرحماني يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين قوافل القبصة وأولمبيك كاف. إلى اللقاء نلتقي في الشوط الثاني بإذن الله.
0: شكرا يعطيك صحة ميداني. نهاية الشوط الأول في ملعب الكيف بتعادل 1-1 بين أولمبيك الكيف وفريق القوافل الرياضية بقفصة. نذكر ريانا متفوقة أمام القلعة هدف مقابل 0، أمام البوشمة متقدمة أمام الملعب الجيبسي هدف مقابل 0، ومستقبل القصريين متفوق أمام أولمبيك مدنين هدف مقابل 0. هذه النتائج الخاصة بالرابطة الثانية لكرة القدم مع نهاية الأشواط في المكنين في في الكيف. في القروان الشبيبه قصور السيف متعادلين دون اهداف. نهايه الشوط كذلك في بوشمة هدف مقابل صفر لفريق امل بوشمة امام فريق الملعب الجيبسي. وفي الرابطه الاولى نهايه الاشواط في ملعب المتلوي نجم المتلوي انهى الفتره الاولى متقدم من ملعب التونسي هدف مقابل صفر. في اولمبي سوسه النادي الرياضي لحمام الانف انهى الشوط الاول صالحه امام النجم الساحلي هدف مقابل صفر. تعادل دون اهداف بين شبيبه العمران وفريق المستقبل الرياضي بالمرسى. واللحظات الاخيره في ملعب جرجيس التعادل دون اهداف بين ترجي جرجيس وفريق امل حمام سوسه تقريبا 45 زائد 2 في ملعب جرجيس. لحظات على نهايه الشوط الاول. نسمع نغم ورجعين.

فيسبوك تابعونا على الفيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك فيسبوك آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا غاديو كاف إذاعة الكاف.

0: إذاعة الكهف، الإذاعة الأولى في الشمال الغربي.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.

0: رجعين مرحبا اهلا وسهلا بكم. 39 دقيقة بعد ماضي ثلاثة على موجاتنا انطلاق الأشواط الثانية في ملاعب الرابطة الأولى وكذلك الرابطة الثانية. وجهتنا ملعب الكاف لحظات قبل انطلاق الشوط الثاني من لقاء أولمبيك الكاف والقوافل الرياضية بقفصة. شوط أول انتهى بالتعادل 1-1. رائد الرحالي وبركات الشعباني سجلوا الأهداف في الشوط الأول. ميداني مرحبا بك.
1: جزاك الله تحيك لكيف لكل السادة المستمعين. اذا انطلق الشوط الثاني ويبقى تعادل الهدف مقابل هدف بين الفريقين، ما ثماش تغييرات على مستوى التشكيل. بالنسبه للمسجل هدف القوافل الرياضيه بقفصه هو اللاعب سامر كنزاري ظهير الايسر رقم 3. اذا هو البدايه والانطلاقه كان تو حاليا الكره لصالح
0: لحظه نشوفوا ملعب المكنين. ميداني معانا لقاء سبورتينغ المكنين وجندوبه الرياضيه. نبيل
2: أهلا بك حنان من جديد في هذا الشوط الثاني في مباراة سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية. شوط المدربين محمد السويحلي مدرب سبورتينغ وهيكل العياري مدرب جندوبة الرياضية. 4:12 منذ بداية الشوط الثاني ولا زالت النتيجة على حالها نتيجة الشوط الأول. أصفار بين الفريقين مع قيام المدرب محمد السويحلي مدرب سبورتينغ المكنين بثلاثة تغييرات بالتمام والكمال. ربح النصري كان خذا مكان لؤي العراكي وسليم المزليني القيدوم خذا مكان محمد الفزاني ورامي العفاس خذا مكان مروان الكوكي والمدرب هيكل العياري بدون تغييرات. يعني كمل يبدا الشوط الثاني بنفس التشكيله اللي بدا بها الشوط الاول.
0: 5 دقائق في الكيف ومن بعد نجي المكني نفس التوقيت. تفضل ميداني.
1: شكرا حنان. اذا وصلنا دقيقتين لعب في زمن شوط الثاني يبقى تعادل هدف مقابل هدف بين اولمبيك الكاف وضيف القوافل. التغيير الوحيد حصل في صفوف القوافل التغيير الاضطراري خروج المدافع وسام الشعباني وخذ مكانه مسعود الدرباني. هذه الكره اللي صارح اولمبيك الكاف توصل عبد الرحالي يطلب الكره يرجع ياخذها من ستيتي من ساعه توصل الرحالي به الرحالي على اليسرى يرفع كره داخل منطقه العمليات وسام الدفاع موجود. تغطيه دفاعيه من نبيل كرير وتمشي الكره رميه تماس احمد الرحالي يرجع الكره للعب يسرى يلعب الكره لكن صمت يا ضغط دفاعي الضغط الدفاعي والاستماته ورمي تماس. هذا يقول الحكم لصالح اولمبيك كيف قريبه من زاويه الركنيه على يمين الحارس حازم السعيداني تلعب الكره محمد العرفاوي الرحالي كره مرفوعه محاوله كرير لكن الدفاع موجود ويمشي للتغطية الدفاعية يرجع يسير اللاعبين اللي كان يستكمل الكرة ترجع بين هجوم معاكس يا ابناء القوافل الرياضية بقفصة. كرة في الوسط يطلبها رقم 11 محمد المسي زي اللي حاول تلعب كرة طويلة لكن ثم تغطية دفاعية عن طريق رائد الرحالي باهي من رائد الرحالي والمتابعة ومن هناك عن يوسف وزباس. يوسف وزباس يستكمل كرة تجي هجوم في بناء هجومي عليه العزمي عليه العزمي تخرج تخرج تخرج ما يخلطش اللاعب باسم تريكي بسام تريكي تستكمل الكره ترجع لهجوم عكس المطالب المخالف. الحكم ماذا يقول يا حضره المخالف لقاء فريق القوافل الرياضيه بقفصه محمد المسعي سهل حكم المباراه ربما يصاب بالمرفق يعني كانت ربما تكون اصابه عفويه ما فيهاش قصد ويمشي له اللاعب اولمبيك الكاف. اللاعب مين ستيفي من يقوم لباس يقوم لباس قائد الفريق واللاعب محمد المسعي. اذا ننتظروا لتنفيذ ضربه المخالفه ثم سيبقى في الهجوم زوج لاعبين في الهجوم اللاعب محمد صادق انكاس وكذلك امين السيتي كراس حرب السيتي في هذه المباراه. مطلوب التحرك اكثر في صفوف الخطوط الاعلاميه ومطالب بالتغيير في سهوله في الكاف. كرة قاعدة تدور لكن ما سميش يعني كرة توصل للمهاجمين كما ينبغي مطالبة بالسرعة والمباشرة في صفوف كرة

0: الضوء اتصلت الشيخ يعني الامري ترفع الحكم المساعد الثانية ياخذ وقتها ثم ترفع تسلل لصالح الاتحاد لصالح قوافل القصة اللاعب المحدث صادق انجاز انجاز مش حارس المرمى خالد السعيدي خالد السعيداني عفوا السعيداني في ارجاع الكرة للعب السعيداني اعتذروا التنفيذ السعيداني يعطي الحكم اشارة تنفيذ يطلب منه بشو يحسب المسافة المكان اللي ترقص فيه مخالفة على كل نتظره ياخذ وقته السعيدي كوكو اللاعبين الاولى في كيان في كل اللاعبين ينزلوا للقيام بالحركات اللي احنا ايام وراء الشباك وراء الحارس ربيع شوشيان وهذه كرة ويدخل الدفاع في مرة أولى عن طريق يوسف جراسي والمتابعة ممتازة من الرحالي كرة في اتجاه في اتجاه أمين السيتي لكن سرعان ما تقص الرحالي قاد فريق المطالب مخالفة على الطريق يوسف جراسي الحكم يقول لا ألعب كرة ما ثم شيء ترجع كرة من جديد تصلح ولا فيكتب هذه فرصة فرصة لصالح قوافل ويدخل الدفاع ممتازة الطريقة الدفاعية عن طريق راد الرحالي امام المهاجم علي العزمي اللي حب يتوغل لكن يعني حب يصوب ويتفطن وراء الرحالي ويحط الكره مباشره وتميز تمشي الكره رامي تميز ويمشي اللاعب بسام التركي على الجهه اليمنى من جهه الركنيه يرجع الكره للاعب بسام بسام ماذا سيفعل ربه ما باش يكون تنفيذ طويل داخل منطقه العمليات بسام يلعب الكره لكن موجود دفاع احمد الرحالي ممتاز وتغطيه دفاعيه في مره اولى وترجع له مجديد هذه المره بالساق اليمنى كره كما جات على مستوى دائره الميدان ترجع وتغطيه ممتاز جدا راسيه من وردين السرطاني السرطاني ما ثم حد في الهجوم ترجع ثاني في دفاع القوافل الرياضيه بقفزه ترجع الكره على الجهه اليسرى والموجود سامر القزاري هذا الشكري يطلع الكره عاوز التمرير ترجع سريعة كعدة قرزو يطلب 28 يطلب الظهير الأيمن بسام التركي توصل الكرة بسام ماذا يفعل وترويز ترويز تخرج يروز الكرة بالزر لكن كرة قوية تخرج ورا ميسا ميس يمشي أحمد الرحالي يرجع الكرة لعب هناك على زاوية اليسرى الرحالي الرحالي يلعب كرة الخلف رائد الرحالي رائد أحمد الرحالي في جديد ترجع الرائد رائد رائد ماذا يفعل رائد يرفع رأسه ثم اللاعب محمد بن عزيز القصادي لكن يحاول يلعب كره طويله في اتجاه اللاعب امين السيتي لكن الدفاع موجود وكره على مستوى دائره الميدان والموجود ياسر طالب ياسر طالب ترجع الكره من جديد يسرحون في كيف في الثنائي راح
1: في توقيت ميداني
0: في توقيت ثمانية دقائق لعب في زمن الشوط الثاني ويبقى تعادل 1-1 بين اولمبيك كيف وقواف القفص.
1: شكرا تفضل نبيل بن حسين ملعب المكنين.
2: مع الشكر ليك حنان أدركنا 10 دقائق و30 ثانية في هذا الشوط الثاني في مباراة جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين وهذه كرة لجندوبة الرياضية دم القريشي كلعب رأس حربة في هجوم جندوبة لكن مقطوعة من فارس العيسي كان تليق دم القريشي اللعب السابق لفريق سبورتينغ المكنين وابن الاتحاد الرياضي المنستيري المنتدب من فريق جندوبة الرياضية إلى حد الآن متميز مع فريق جندوبة الرياضي الكرة لفائدة الجياس طاهر ماني لكن مقطوعة من موران السرد وترجع الكرة من جديد لفريق سبورتينغ المكنين رابح نصري إلى سليم المزليني يرفع الكرة لكن مخطئ وتتقسم من الدفاع من غيث الحميدي طويلة كما جاءت لادم القريشي آدم القريشي طريق لكن الكرة أسبق منه وتوصل للمنير الجيزاني حارس مرمى سبورتينغ المكنين يلعب على الجهة اليسرى وين موجود رامي العفاس لمسة واحدة إلى محمد السبعي يربح النصري ويربح المخالفة رابح النصري الورقة اللي يلعبها المدرب محمد الشويحلي مع بداية الشوط الثاني في فريق سبورتينغ المكنين. كنت أشرت إلى إقحام ثلاثة ملاعبية رابح النصري مكان لؤي العراكي سليم المزليني مكان محمد الفزاني ورامي العفاس مكان مروان الكوكي ثلاثة ورقات بدأ بهم الشوط الثاني المدرب محمد السويحلي فيما هيكل العياري مدرب جندوبة الرياضية حافظ على نفس التركيبة اللي بدأ بها المباراة. كرة باش ترجع مخالفة لفريق سبورتينغ المكنين عن طريق محمد السبعي كرة في مناطق جندوبة الرياضية محمد السبعي يرفع الكرة في منطقة 18 الكرة توصل رامي العفاس لكن أسبق منه اللاعب آدم القريشي يحط له كرة في التماس. آدم القريشي نعرفوه المهاجم في فريق جندوبة الرياضية يرجع للدفاع لتعزيز الخط الخلفي لفريق جندوبة الرياضية كرة باش ترجع ماهر بن سلطان رأسيته تتفك من مروان الثالث في مرة أولى وترجع من جديد إلى سليم المزليني ورابح نصري قرب زاوية الركنية لفريق سبورتينغ المكنين ولكن فما المخالفة يتكبل المخالفة.

0: رابح نصري على لعب جندوبه الرياضيه ابراهيم الفرشيشي كان قريب من العمليه على حكم يوسف التوتي، ويعلن على مخالفه في المناطق الخلفيه لفريق جندوبه الرياضيه. ننتظر التغييرات، ننتظر المدرب هيكل العياري بورقة سيقحم مع بداية الشوط الثاني. الحقيقة بدأ بقوة فريق سبورتينغ المكنين، وتحت له فرصة سنح للتسجيل عن طريق اللاعب الياس بن فاطمة، لكن مرة أخرى ممتاز الحارس محمد عزيز الأنسيبي في هذه المباراة إلى حد الآن ينقذ مرمى من هدف محقق. الكرة باش ترجع لفريق جندوبة الرياضية عن طريق اللاعب رقم 11 محمد الرويسي. محمد الرويسي في تنفيذ الركنية على يسار الحارس منير الجيزاني. كلهم لاعبين سبورتينغ في مناطقهم الخلفية باستثناء اللاعب ريان المدب حامل قميص رقم 11. يرفع الكرة محمد الرويسي في منطقة 18 ورأسية غيث الحميدي، والحارس منير الجيزاني يلتقط الكرة ويربح على مخالفة. كان فما مضايقة من خالد المعروفي قائد الفريق، وبالتالي مخالفة لفائدة حارس مرمى سبورتينغ المكنين منير الجيزاني. فما الانذار احتجاجات بين لاعبي سبورتينغ وجندوبة الرياضية، واستكوكب من لاعبين الحكم يخرج الانذار. نشوفه في وجه من سيرفع الانذار، الحكم يوسف التوتي، قبل ما نعطيك الخط حنان. في توقيت 14 دقيقة و 30 ثانية نشوف بالفعل في وجه اللاعب رقم 23 لاعب جندوبة الرياضية جعفر الزريبي. جعفر أول الإنذارات في صفوف جندوبة الرياضية من نصيب جعفر الزريبي. في المقابل فريق سبورتينغ المكنين كان تحصل مروان الكوكي على إنذار، وأيضا المدرب محمد الساحلي كان تحصل على الإنذار بسبب الاحتجاجات. على كل 15 دقيقة منذ بداية الشوط الثاني لا تزال المباراة 0-0 بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك صحة نبيل بن حسين. نذكر نجم المتلوي متقدم من ملعب تونسي هدف مقابل صفر. النادي الرياضي لحمام الأنف متفوق في سوسة من نجم الساحلي هدف مقابل صفر. تعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى. وفي ملعب جرجيس افتتاح النتيجة لترجي جرجيس أمام ملعب حمام سوسة في الرابطة الثانية هدف مقابل صفر. الاتحاد الطويل أمام سبورتينغ بن عروس تعادل دون أهداف بين وحيد قرقنة وكوكب عقيرة. بريانة متفوقة أمام القلعة هدف مقابل صفر. التعادل 1-1 بين أولمبيك الكيف وقوافي القفصة، والتعادل دون أهداف كما نتابعوا من ملعب المكنين. الشبيبة منهزمة على أرضية ميدانها أمام اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر. وأمل بوشمة متقدمة من ملعب الجيبسي هدف مقابل صفر. ومستقبل قسريين يضيف في هذه اللحظات الهدف الثاني أمام أولمبيك مدنين في ملعب مدنين. نرجع لملعب الكيف، تفضل مدنين.
2: نعم في كيف وصلنا لصوت تصفيق لاعب في زمن الشوط الثاني، يبقى تعادل الهدف مقابل هدف بين أولمبيك الكيف وقوافي الرياضية في قصة. إذا بتعود الكرة برمية الناس في صالح حالة تلعب سريعة لأبناء القوافل. مخصوص اللاعب ياسين الصالحي، ياسين على الجهة اليمنى وخطير جدا سامر الكزاري، وكأنه يلعب جناح أيمن وليس جناح أيسر وليس بظهير أيسر. ديما يقدم للأمام المعاضل الهجومية هذه كرة لصالح أولمبيك الكيف. كرير عنده كرة كرير وصلوا يوسف جلاسي. ما سيفعل يتقدم. يوسف جلاسي عنده كرة ما سيفعل. يوسف جلاسي يجري الكرة لليمين يكون موجود ليس عنده كرة محاول ترفع الكرة ترفع الكرة المحطة العرفية من الخلف العرفية من اتجاه من واتجاه ياسين العبيدي على الجهة اليمنى وحاولت المرور وترجع الكرة بالعزيزة يرجع بها الظهير الأيمن ترجع مباشرة تم الدفاع يطلب الكرة ترجع إلى قلب الدفاع من بين الشرطاني رعد الرحالي لا يوصلها لليمين وليوجود ياسين العبيدي ثم العرفية ويبيع العملية في اتجاه بن عزيزة لكن الدفاع موجود وترجع الكرة في وشي محك وبناء لأبناء القوافل الرياضيين بقفصة كرة في اتجاه اليسار لكن مقطع من اللاعب وسط الميدان تلعب كرة سريعة رمي تماس في اتجاه اللاعب يوسف جلاس. يوسف جلاس الرحالي طليق عند يوسف توصله بيع اتجاه الرحالي ممتاز ترويز بساق اليسرى ممتاز وترجع الكرة من جديد والضغط في صالحه بيك كيف الرحالي يرفع كرة في اتجاه كرير لكن يخليها لزميله يوسف جلاسي بيع العملية الكرة مازال الضغط لصالح أولمبيك الكيف عن طريقة من السيتي هذه كرة حاولت المرور داخل المنطقة العملية فثم شيء يزيد والفرصة والركنية ممتازة العملية لصالح أولمبيك الكيف ضربة ركنية على يمين الحارس تعب سريعة في اتجاه مين السيتي عبد الكور يرفع كور داخل منطقة العمليات وعاد في باك الجانبية باهي العملية ثم ضغط من أولى بيكا كاس ثم تباطأ نسبي على مستوى الهجوم ربما نعرف أنه المدرب مدرب أولى بيكا كاس مكرم العامري فيما يطيح البلوك للبلوك وفيما يعتمد على الهجومات المعاكسة وسموه حتى الوصول الفارسة كل نتائج أولى بيكا كاس فيما في آخر مباراة وهدف مقابل صفر مع هدف المباراة الأخيرة ربما سجل فيها ثلاثة أهداف في الموسم الماضي. فترة العملية الأخيرة خالد السعيداني في صفة لاعب ربما يستحي من إصابة وربما يحب يطيح شوية من الضغط في فردينه أبناء أولمبيك كيف في هذه الدقائق من الشوط الثاني مطلوب التغيير محمد الصادق إنكاز بصراحة به لاعب يعني يشد الكرة لكنه بطيء جدا مطلوب لاعب سرعة في الأروقة لاعبين سريعين يعني تعبوا برشا الدفاع وربما يخلوا المساحة لأمين السيتي في كلاعب قلب هجوم ربما باش يخلوا له فرص للوصول إلى شباك الفريق اللي يلعب ضده على كل بصعود الكرة بضربة مكافحة وربما ستة أمتار لصالح الحارس خالد السعيداني اللي قاعد يتلقى في الإسعافات داخل الملعب نظر العملية الأخيرة لما حاله فيش التهام ربما التواء وسوء تقدير يعني كي طلع ما قدرش المسافة بين الساق والعرض ربما من هذه الإصابة ما سماش احتكاك مباشر مع أحد المهاجمين كان طريق ما عنده حتى مشكلة ربما كما أقول سوء تقدير وربما باش يشوفوا ثم توصيات لأحمد الرحالي من أحمد الغربي وكذلك في نادي اللاعب رقم 6 يوسف أجلاسي المدرب بل المساعد في صهوم أولمبيك كيف وتوصيات يستغلها لاعبي أولمبيك كيف شرب بعض الماء على كل مشغول الكرة مش الأمطار لصالح أبناء القوافل على طريق حارس مرماهم اللاعب خالد السعيداني باش يقوم بإرجاع الكرة اللعب وتفوز باش يكون طويل نشوفوا اللاعب رقم 17 يتقدم علي العشيم يطلق الكرة مهاجم القوافل كرة اتجاه العشيم لكن قبل العرفية ممتازة راسية من العرفية وترجع كرة في وسط الميدان وترجع من جديد في أبناء القوافل وهذا بناء هجومي باهي العملية سريعة للخمسة من رحالي ممتازة من رحالي طرف دفاعي يحافظ على كرة رحالي يجري كرة في اتجاه عبد يوسف جراس باهي المراوغة من يوسف جراسي والتمرير في اتجاه محمد العرفاوي العرفاوي في وسط الميدان العرفاوي يتقدم يرمى راسه يجري ياتي العبيدي على الجهة اليمنى على مستوى دائرة الميدان من مسافة العبيدي العبيدي يتقدم يجري السكور في اتجاه كرير ترجع العرفاوي باهي العملية كرة دور في صورة كيف لكن ما تمش السرعة المطلوبة على كل الدفاع والتغطية الدفاعية ماذا يقول الحكم بس ما فرصة يصلح أولمبيك كيف فرصة الهدف مساري وتضيع كيفية غريبة يضيعوا تسجيل الهدف الثاني الجميع كان يتبرع ويصلوا في الحكم المساعد الثاني شيف يرعوني بيصرف على راية لكن الحكم يقول وصل لعب وفرص كرير تقريبا وجه لوجه وكان زميله من الخلف كان يقدم شوية ربما يحط سياقه أمام شباك خالية ويعلن على هدف الثاني هذا المطلوب الأمور في الهجوم لازمها تتصلح بكل صدق وبكل صراحة كلها قاعدة تدور لكن ما سماش هجوم يوجع بس يحط الكورة بالشبكة إذا بشعود الكرة عن طريق خالد السعيداني حارس المرمى وكرة طويلة وباهي الترويج في وسط الميدان عن طريق رائد الرحالي رائد ياسين العبيدي يرجع من مباشرة الحارس مرمى ربيع شوشان الرحالي طريق يطلب الكرة لكن يخير يلعب كرة طويلة في اتجاه من أيمن السيتي لكن الدفاع يتفوق عليه ويرجع بها هجومي من جديد على طريق الظهير الأيمن بس لما تطلق الكرة طويلة والدفاع ممتاز موجود رائد الرحالي من جديد توصل المردين الشرطاني ياسين العبيدي على جهة اليمنى ياسين ما سيفعل يتقدم ياسين ينتظر العرفاوي عنده الكرة ونعم محمد العرفاوي يرجع الكرة للخلف ياسين العبيدي محاولة كرة طويلة والدفاع موجود
1: في توقيت ميداني
2: محمد الصادق انجازه لكن بس الكرة إذا حاليا وصلنا 19 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني ويبقى تعادل هدف مقابل هدف بين أولمبيك كيف وقوي في قصر
1: شكرا لك يا نبيل
3: الحقيقة كثرة التقطعات كثرة الانذارات وكثرة معها الإصابات لم نشاهد الكثير تلك الخمس دقائق الأخيرة اللعب متوقف منذ حوالي ثلاثة دقائق بسبب إصابة اللاعب آدم القريشي لاعب جندوبة الرياضية والبديل باش يكون الياس مفتاح لاعب الياس مفتاح ابن المشعل الرياضي بالسويسي لاعب السابق لمكارم مهدية والمنتدب من جندوبة الرياضية أيضا اللاعب رقم 11 نشوف محمد رويسي غادر أرضية الميدان مصاب إن شاء الله لا بأس
0: آدم القريشي نطمنوا عائلته والناس اللي تسمع فينا أصيب على مستوى الكتف الأيسر لكنه قام لباس. وأيضا محمد الرويسي يغادر أرضية الملعب، قامت الحماية المدنية بإسعافه ويقوم السلامات. ننتظر ربما يكون تغيير وربما يكون ربما يواصل اللعب. على كل باش يستأنف اللعب من جديد بكرة لفائدة جندوبة الرياضية، لكن قبل ذلك فما تغيير كما أسلفت الذكر. الياس مفتاح باش ياخذ مكان آدم القريشي، بينما محمد السويحلي باش يكون بالتغيير الرابع
1: لدخول ثم هدف ثاني في ملعب الكيف. تفضل ميدان.
2: كيف هدف ممتاز وممتاز للغاية، ضربة مخالفة تحصل على الأرباوي وينفذها يعني قم تفيد هدفته. هدف يرجع الكرة وأعد لأمين يرجع قميصه بعملية مقاسية، والهدف الثاني لصالح أولمبيك الكاف والدقيقة 21 من زمن الصوت الثاني. قلنا بسرعة بسرعة نسيت النتيجة. على كل سبب اللاعب اللي سجل الهدف وأكيد الحكم خرجوا بطاقة صفراء ينتظروا عودة للملعب. على كل حالات 21 دقيقة لعب في زمن المباراة.
1: شكرا لك ميدان. وما تكون الأهزيج هذه كان من جمهور أولمبيك كيف. برافو على الحضور المتميز والتشجيع الكبير للفريق. لحظة عقيلة تقرأ موجز الأربعة وراجعين.

0: تمام الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: مساء الخير. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أنه على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية وفطرية. وتبعا لذلك تدعو المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصية الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية وإلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجني، كما أوصت بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد الإرشادات. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري الراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي 2026-2027، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم غد وحتى 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمديات العروسة من ولاية سليانة. استشهد مساء اليوم طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأصيب اليوم أيضا 8 فلسطينيين بينهم سيدة برصاص قوات الاحتلال في عمليات إطلاق نار طالت حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشخاص في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة جنوب سوريا عقب توغل دورية صهيونية إلى إحدى المزارع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: رجعين بعد الأخبار ونرجع الملعب الكيف ناخذ أكثر تفاصيل على هدف من السيتي الثاني لفريق أولمبيك الكيف. تفضل ميدين.
1: شكرا صديقي. كما قلت 21 كانت مكافأة لأولمبيك الكيف تحصل عليها محمد العرفاوي. محمد العرفاوي يقوم نفس التمرين المكافأة المدافع يحاول يرفع الكرة بالرأس لكن اللاعب أمين السيتي موجود في المكان المناسب ويسجل الهدف الثاني ومثل السم ضرب جزاء للقوافل شراء حكم المباراة في 25 كلاعب رغم احتجاج كل دقيقة كامل تغييرات حصلوا في صفوف فريقين قوافل خروج بركات الشعباني في مكانه مؤسسة البلاي الكامل وفي صورة الكاف خروج الأيمن السيتي في مكانه محمد أمين البارهومي الهدف الحكم بشكل صحيح تم ضرب جزاء لفالح القوافل.
0: ذكر الملعب الجيبسي عدل النتيجة أمام أمل بوشمة 2-1 واتحاد قصور السيف متفوق إلى حد الآن في ملعب حمد العواني في القيروان أمام الشبيبة هدف مقابل 0 ومستقبل القصريين يضيف الثاني في ملعب مدين 2-0 لمستقبل القصريين أمام فريق أولمبيك مدين. تفضل.
1: شكرا جزيلا باش ننتظروا في ضرب جزاء تنفيذ تم احتجاجات وعلى ما يبدو اللاعب رقم 9 ياسين الصالحي هو المشي يقوم بتنفيذ ركله الجزاء اذا اللاعبين يغادروا نعتذروا تنفيذ اللاعبين الكل يغادروا اوف مونتاج يبقى الصالحي يحط الكره في مكانها ياسين الصالحي ماذا سيفعل هل سيتعلق ربيع كالعاده وينقذ من مرماه ويخلي ويحافظ يخلي فريقه متقدم في النتيجه هدفين مقابل يعني صفر ننتظر التنفيذ الحكم ياسين الهماني يعطي إشارة التنفيذ يتقدم ياسين الفالحي رويدا ياسين الفالحي يأخذ الحكم الذي يقول من أحد اللاعبين يبعد شوي على المنطقة يتقدم ياسين الفالحي على ما يبدو بالساق اليسرى بالساق اليمنى يتقدم ويغلط التعادل تصبح النتيجة 60-60 في 27 دقيقة لعب التعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين في أولمبيك الكاف و قوافل قصة مقدمش برشا أولمبيك الكاف بعد تسجيل الهدف الثاني تقريبا 4 دقائق بعد تسجيل الهدف الثاني يتلقى هدف التعادل عن طريق ضرب الجزاء وعن طريق اللاعب ياسين الصالحي في سنة 27 دقيقة لعب حنان قصة التعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين بين أولمبيك الكاف و
0: 4 أهداف في ملعب الكيف. ونرجع الملعب المكنين الملعب الوحيد ما فيش أهداف لحد الآن في هذه الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الثانية. تفضل نبيل بن حسين.
2: صحيح حنان الملعب الوحيد الذي ليس بأهداف وقد أدركنا الساعة لعب في هذا الشوط الثاني نرجو أن تتحرك الأقدام مع التشويق والحماس وتشجيعات والقلوب أكيد قلوب جماهير جندوبة الرياضية في ملعب المكنين مع فريقهم إلى حد الآن متعادل أمام سبورتينغ المكنين في 30 دقيقة و 28 ثانية 0-0 في ميدان ملعب العجم السليم بالمكنين وهذه توزيعة كانت مباختة من إبراهيم الفرشيشي مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى منير الجيزاني التغيير الثاني في تشكيلة المدرب ليس للعياري
0: ملعب الكيف الهدف الثالث
1: في 28 دقيقة على طريق اللاعب حاد الصادقي كاسو ما يخليش الفرصة ونعلن عن تقدم أولمبيك الكاف من جديد مباراة فريقة فيها تسابق وملاعب ممتازة على المستوى الفني مباراة ممتازة والهدف الثالث لمحمد الصادق كينجز في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني تصبح نتيجة تقدم أولمبيك الكاف على رأي مرتضى الذي قصد 3 أهداف مقابل هدفين.
0: شكرا ونذكر بأهداف
1: عيزان جماهير أولمبيك الكاف وتفاعل مع هذا الهدف الممتاز 3-2 على كل مازال تقريبا حنان 17 لاعب وصلنا عن نهاية المباراة.
0: هنا قوة المدرب وقوة المساعد وقوة الستاف تكنيك فاش نحاولوا نحافظوا على النتيجة في الوقت هذا بالذات ما عادش برشا وقت أهداف رائد الرحال يمين ستيتي وإنجازوا 3 أهداف لفريق أولمبيك الكيف مقابل 2 لفريق القوافل الرياضية بقفص. نرجع لك نبيل تفضل.
2: شكرا لك حنان في الكيف تستابق وتلاحق وفي المكنين فرصة بفرصة والتشتيم مفقود الكرة باش ترجع لفريق جندوبة الأراضية مخالفة عن طريق خالد المعروفي قائد الفريق قلت للمدرب هيكل العياري من بعد ما لعب ورقة الياس مفتاح الخط الأمامي مكان آدم القريشي منذ قليل رياض الفريوي ياخو مكان زميله رقم 6 سهيلة أنتي. زوج تغييرات إلى حد الآن في المباراة للكوتش هيكل العياري مدرب جندوبة الرياضية. كرة باش ترجع بمخالفة في وسط الميدان لفريق جندوبة الرياضية أمام الكرة. خالد المعروفي أمام القميص رقم 10 ويخلي الكرة لزميله رقم 12 غايث الحميدي. غايث الحميدي كل ملاعبيه جندوبة في مناطق سبورتينغ المخنين. المباراة تقترب من نهايتها. الحماس والتشويق أكيد على شد والكل يسعى للعودة بثلاثة نقاط في ثلاث جولات البطولة. يعطي إشارة تنفيذ المخالفة يوسف فتوتي حكم المباراة. غايث الحميدي يرفع الكرة في اتجاه ماني ما يخلطش على الكرة. كانت طويلة وأسبق منه وبالتالي تخرج ضربة مرمى لفائدة سبورتينغ المكنين. منير الجيزاني يحط الكرة في مكانها يلعب 1-2 بسرعة مع فارس العيسي يرفع الكرة تتجاوز خط وسط الميدان. البحث على رأسيد حكيم الحاج عياد ما يخوش الكرة. حكيم الحاج عياد غايث الحميدي في مرة أولى ثم ماهر بن سلطان ولا يربح المخالفة. ماهر بن سلطان لبسة واحدة إلى محمد الرويسي في اتجاه الياس مفتاح. الياس مفتاح يخلط على الكرة ما يخلطش يا خوالو الياس بن فاطمة ثم محمد السبعي يطول الكرة إلى اليسار في اتجاه اللعب رابح النصري. رابح النصري ومحاولة للمراوغة لكن موجود ماني يفك له الكرة وترجع من جديد لفريق جندوبة الرياضية. الياس مفتاح على خط التماس. الياس مفتاح مراوغة أولى ثم الثانية يحاول يفتح الزاوية يحاول يصوب والتسديد وتصطدم بالمدافع يوسف الكلابي في مرة أولى وما زال اختار لفريق جندوبة الرياضية لكن الكرة خرجت ضربة مرمى لفائدة سبورتينغ المقيم. كانت فرصة خطيرة تسديدة قوية من اللاعب البديل الياس مفتاح اللي خدمه كان وادم القريشي لكن كورته اصطدمت بظهر المدافع يوسف الكلابي وبالتالي ضاعت الفرصة على جندوبة الرياضية في توقيت حنان 35 دقيقة لعب 10 دقائق أخيرة 10 دقائق من النار هنا في ملعب العجمي سليم بالمكنين بين سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية. دائما نتيجة أصفار بين الفريقين.
0: شكرا. ترجي الجرجيسي يضيف الهدف الثاني أمام الحمام سوسة ونادي رياضي لحمام الأنف في 78 دقيقة متفوق إلى حد الآن في أولمبي سوسة أمام لتوال الهدف مقابل صفر والنجم المتلوي في 80 دقيقة متقدم أمام الملعب التونسي هدف مقابل صفر. وفي الرابطة الثانية اتحاد تطاوين يضيف الهدف الثاني وسبورتينغ بن عروس دل النتيجة 2-1 إلى حد الآن. التعادل دون أهداف بين محيط قرقنة وكوكب عقارب بدون مقابلات لحساب المجموعة الأولى. هدف مقابل صفر لجمعية ريان أمام القلعة 3-2 أولمبيك الكيف أمام القوافل الرياضية بقفصة 0-0 بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. اتحاد قصور السيف 74 دقيقة متفوق في القروان أمام الشبيبة هدف مقابل صفر. تعادل 1-1 بين ملعب بوشمة والملعب الجيبسي ومستقبل القصرين متقدم في مدنين أمام أولمبيك مدنين 2-0. نرجع لك في ديالي تفضل.
1: شكرا حاليا 33 دقيقة لعب في زمن الأولمبيك يتقدم على الطوافل 3 أهداف مقابل هدفين وصعود الناس واللي يحب يحافظ على مكانته بفادي أن يعني ولكل المفاجآت كما يقول المثل خوز بايك من الأول حد يلزمك تجيب النقاط من الأول ساعه من بعد مرتاح حتى الأمور النفسية والمعنويات تكون مرتفعة وربما تتحرك فالأقدام صعود الكرة المتماسي في العفاوي تجاه ياسين العبيدي. العبيدي يلعب كورة في اتجاه كرير واللاعب البديل رقم 21 محمد امين البرومي. البرومي وماذا تقول؟ لا ضغط مخيف او ضد اللاعب بالتحديد محمد بن عزيز. محمد بن عزيز بيحط الكره بلا متماس في ابناء القرار الرياضي بكبسه على طريق اللاعب البديل مسعود الدرباري. قلب الدفاع بعد خروج الاضطراري لاصابه تميلو الدرباري يتقدم سما لا مش هذاك المكان رافعه شافيه رافعه فصلت له شافيه قدم برشا خذا برشا مسافه اذا باش تعود الكره برمه مخافه بتلعب كره طويله البحث على سكون البحث على متصل بلا كامل الكامل وما زالت تختار قص الكره لا تقص الكره بلا هجومي توصل الكره من هناك على زيت كامل ممتاز برومي محمد امين بلاي الكره في اتجاه من برجع الكره ما زالت تضغط لا لا لا لا لا لا لا بس هكا العرفاوي ومش هكا مش هكا العرفاوي في وقت بحط البرومي الكره في على خط 18 يرفعها وكأنه متابع تمشي كرة بصير 6 أمتار تارس على الكرة لسه بيها اعتار الفرص مثل هذه هي يعني ربما ما تجيكش بس فرص مثل هذه المقابلات تارس على الكرة ودي مخطأ يمشي المطالب ضربة جزاء والحكم يمنع ضربة انذار. انذار مغازم قولة في كشاف بداعي يعني يقول بداعي التسجيل. المطالب ضربة جزاء الحكم يمنع الانذار. انذار الثاني اللاعب البديل يدخل منذ حين محمد امين البرهومي يتحصل على بطاقة يعني صفراء وهي الثاني في سوق قولة في كشاف. الهجوم مبقى تقريبا 10 دقائق بتصنع الوقت القانوني للمباراة والأولمبيك متقدم 3-2 أمام القوافل الرياضية في قفص المباراة. بكل صراحة ممتازة جدا يقصها شوية أولى في كيكاف لما يلزم شوية روشيك على مستوى الخط الأمامي يلزم السرعة واليقظة خاصة على الخط الأمامي ربما بس عاد تستهدف الكرة وهذه فرصة وهذه فرصة لصنع القوافل والتصويب والدفاع. الله الله الله المطالب ضرب جزاء والحكم ماذا يقول؟ ضربة ركنية ضربة ركنية. التصويبة كانت قوية اللاعب متصرف بالله الكامل والدفاع يحط الكرة في الركنية أو عينها في مثل والمطابق ضربة جزاء لكن الحكم يقول ضربة ركنية ويبقى العقولة في كاف ملقى على أرضية الملعب. تفضل
0: لحظة ميدين نشوفوا نبيل بن حسين ملعب المكنين. تفضل نبيل نسمع فيك.
3: ملعب المكنين الهدف الأول لفريق سندوبة الرياضية في توقيت 38 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني. محمد الرويسي يفتتح النتيجة لفائدة الضيوف فريق جندوبة الرياضية. نعطيك الصورة الإذاعية للهدف كان هجوم معاكس لفريق جندوبة الرياضية. جعفر الزريبي ممتاز ينطلق من خط وسط الميدان بالكرة ويمرر إلى ماهر بن سلطان يحاول يسدد تصطدم بمدافع سبورتينج المكنين الكرة وتتحول إلى الجهة اليسرى يطلقها في الرواق اللاعب محمد الرويسي يلقى روحه تليق تسديدة قوية على يسار الحارس منير الجيزاني لا يعني لا تسد ولا ترد قوية جدا معلنا عن افتتاح النتيجة لفريق جندوبة الرياضية. محمد الرويسي إذن حنان يفتتح النتيجة في ملعب المكنين في توقيت 38 دقيقة واحدة بلاش لجندوبة الرياضية أمام سبورتينج المكنين.
0: شكرا. قبل 6 دقائق نفس الملاحظة قوة الإطار الفني حضور الذهني للاعبين كله باش يكون عنده دور كبير فيما تبقى من لقاء جندوبة الرياضية وسبورتينج المكنين. نرجع لك ميدان.
1: نعم حنان بالفعل يلزم التركيز الدائم خاصة خاصة على اليقظة في الخط الخلفي واللاعب وسط الميدان يلزم يزيد ديفو اخر توا ما عادش وقت 37 دقيقة لعب يعني وشوف الحارس عنده الخبر كريس بعد ما سجل ثم لعب الهدف الثاني امام الهيزان اللي حب يفرضوا حب يفرضوها بناس قصة يعني يلقى على ارضية الملعب حتى ربما يعطي لاصحابه يتمسوا وينقص منها يزيد على الفريق المناسب. هذه الخبرة لاعب الخبرة عامل الخبرة موجود ارفع الكرة من جديد هي عذرية عذرية قلت في جلس اجلس وهذا الوجوه مازال زاخد فالح وقف في الكاف وهو التمرير عذرية محمد تنقاسو وكرة طويلة مازال تنسى حد في المتابعة زم الدفاع اما راد رحالي راسية مراد رحالي وترجع العفيف. الله الله عليك العرفاوي تدخل ممتاز والحكم يمنع خطوة مخالفة وروح رياضية عالية بينه وبين علي عزمي مهاجم قوافل القفصة لما تعود الكرة بضربة مخالفة 7-38 في الملعب في انتقاد الفريق محمد النفحي ومحمد المسحي وكذلك الظهير الأيمن بسام التركي في تنفيذ هذه المخالفة. الكل يرجع للطرف الدفاعية يبقى الوحيد محمد أمين البرهومي والخط الأمامي حتى يعني كرير محمد تنفيذه الكل يرجعوا للمحافظة الهجومية يبقى البرهومي خلف الطرف الثاني 25 من ضمن الشوط الثاني على ظاهر التنفيذ الحكم جورج عبير في التغذية الدفاعية واللاعب رقم 28 بسام التركي الظهير الأيمن في التنفيذ والمسافة القانونية والحكم ماذا يقول يتوجه نعم نعم نعم نعم الحق باش يتم في المسافة القانونية بقدر 9.15 أو حتى أكثر شوية فيما يعطوا الأولوية للهجوم تحفظ الكرة مرفوعة لكن الدفاع ممتازة من الرحالي وتخرج الكرة هذه تميز قدم مباراة طيبة أحمد الرحالي سمع أصوات دخيلة حنان برشا وقالت ليش نركز على التعليق على المباراة على كل يدخل اللاعب رقم 4 بسهولة في كيكاف كما قلت حازم المصوري باش يدعم الدفاع واضح ويلزم يكون هكا حازم المصوري باش يدخل المعزة كيف هذا مرفوع هذه العملية ممتازة ينطلق قصاب هديه اليمنى محمد امين البرومي البرومي سيفعل يراوغ متبعته الكره يدخل الدفاع فوق عليه وترجع الكره في ميناء هجوم والضغط محمد امين البرومي تخرج الكره رمي تماس لصالح اولى في كاكاف واحده يمشي نشوف شكون باش يخرج رقم 4 المصطوري باش يدخل الحكم الرابع اللي هو يزورش على شوفوا لاعب 25 هو اللي غادر لاعب محمد بن عزيزه وياهو مكانه اللاعب حاتم المقصوري كما كنت متوقع وكما يلزم يكون هذا التغيير
0: في صفوف نبيل الخط مفتوح عايش خويا في ملعب المكنين سمح
1: اللاعب امان الله ابو شده وكذلك يحيى حسن باش ياخذوا مكانهما في التشكيل الاساسيه في صفوف القوافل كما طبقهم الوقت فرجوا على السنه والضغط هذه المره وفتك وصبيح يصير الكارثه هم بكثير كثير عبيد يرفع مرضى والضغط والدفاع موجود سنين باش يدخلوا كما قلت من امام وكذلك يحيى حسن هذا هو الجوم لفاع القوافل القوافل والدفاع يتدخل وضربه مقبوله المخيفه مقبوله المخيفه تقطع وجود كما هذا من حتى كما تدخل من تبرز اللاعبين باش يغادروا اربعه في الصفوف لازم ياخذ مكان هو اللاعب 31 ونشوفوا التغيير الثاني 31 اللاعب يحيى حسن ياخذ مكانه في التشكيل الاساسي واللاعب اللي غادر الثاني يخرج يدخل يخرج رقم 22 فديع اسفيني وياخذ مكانه اللاعب امان مو سته يعني مازالوا تقريبا خمس دقائق او اقل اربع دقائق ونصف تسمع عن نهايه الوقت القانوني واولمبيك شاب قدم نفيسه امام القوافل الرياضيه بقفصه ضربه خلف على مستوى هذا العرض على طريق اللاعب بديل مسعود برمالي ارباري والدفاع موجود وتغذيه دفاعيه به الهجوم يشرحون في خير الهجوم عن طريق يحيى ممتاز يوسف جلاس على جهه اليمنى يطلق الجلاسي يعتذر مساحه ما فماش ثم الحذر في دفاعه في خير يرجع بها الخلف ومن العرفاوي يوسف الكره ايضا العرفاوي لكن يتفوق الدفاع امام يحيى يوسف جلاسي عفوا على ما يوصل جاسي يرفع الكره الثانيه اللي بينها هجوم يسمى المتابع وثم الضغط على حامل الكره في العمليه وهذا عرفاوي بعد الكره يسك الكره وهذا هجوم للعرفاوي العرفاوي يصلح غلطه زعما العرفاوي ما يسامح على يراه غير مساعده يرجع بالكره يسير العبيدي العبيدي عند الكره يسير يمشي للجهه اليمنى يرجع لقلب الدفاع وهذه الكره ثانيه كما جات الراحه الرحالي للكون للكون يا راجل شكون مباشر الدفاع شد الكرة ارجع الثاني خذ وقتك دور كرة كما يلزم شوفوا على الاقل يكون انتصار عن قناعة وكرة دور كما يلزم وربما تحطها في انتهاء العملية في مباراة قدم على كل فرص الخوض الاحتياط هذه كرة لصالح القوافل على مستوى دائرة وسط الميدان على 42 دقيقة لعب واولمبيك كاف متقدم على طرف القصة 3-2
0: شكرا تقريبا دقيقتين مازالوا في ملعب المكنين نبيل اكثر شوية لقاء جندوبة الرياضية المتفوق في المكنيين أمام سبورتينغ المكان هدف مقابل صفر تفضل نبيل بن حسين
3: مرحبا بك حنان خمسة دقائق كوقت بديل يرفعها الحكم الرابع إيهاب الكيلاني أدركنا 45 دقيقة في الوقت القانوني انتهى تقريبا خمسة دقائق إضافية يرفعها الحكم الرابع إيهاب الكيلاني ما زلنا في نتيجة واحدة بلاش للجندوبة محمد رويسي هدف ثمين جدا إلى حد الآن في توقيت 83 دقيقة من المباراة يعطي به الأسبقية لفريق جندوبة الرياضية كرة باش ترجع مخالفة لسبورتينغ المكنين رابح النصري يرفع الكرة في منطقة 18 ما يخويش فارس العيسي وترجع من دفاعات جندوبة الرياضية في التماس مباشرة تماس لفائدة سبورتينغ المكنين التغيير الأخير في صفوف المدرب محمد السويحلي صفوف السبورتينغ المكنين نشوف حامل قميص رقم 28 نسيم بن عامر ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية مكان اللاعب رقم الصيف الدخيلي تتنفذ رمية التماس لفائدة سبورتينغ المكنين بسرعة فارس العيسي على الجهة اليمنى فارس العيسي يلعب مع زميله الياس بن فاطمة في منطقة 18 توصل الكرة الياس بن فاطمة محاولة التسديد وبعيدة بعيدة بعيدة فوق العارضة بعيدة على مرمى الحارس محمد عزيز النصيبي كرة باش ترجع بضربة 550 لفائدة جندوبة الرياضية في توقيت 45 دقيقة زائد 2 3 دقائق أخيرة في الوقت البديل في ملعب العجمي سليم بالمكنين دائما الأسبقية لفائدة جندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين
0: شكرا لك شوية هكا شوية في الكيف شوية في ملعب المكنين نكملوا زوز لقاءات وأولمبيك الكيف متفوق أمام القوافل 3-2 وجندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين هدف مقابل صفر نرجع لك ميداني لحظات وبعد نرجع لنبيل بن حسين تفضل
1: شكرا. حنا نلعبوا في الدقيقة 90، تو دخلنا الدقيقة 90 وأولا بيكا كيف متقدم على ضيفه أولا الذي بقفز 3 أهداف مقابل هدفين. ننتظر كم سيضيف حكم المباراة، وربما تم تغيير آخر صورة الكيس ياسر عثماني وهو ستوبر فريق لاعب دفاعي، لاعب يلعب بمحور الدفاع وربما بيسوقوا مكانه في التشكيلة الأساسية. زي ما شعب قال ابراهيم تميخي سنحقونا فيك كيف عزيزي في اليوم على طريق ياسين العبيدي. العبيدي ياسين يلعب في الدفاع كرير، لكن يدخل الدفاع وترجع الكرة من جديد. سنحقونا فيك كيف وحاول المرور، كرير يطلب الكرة، كرير من سيبعد ترجع الكرة من خلف وحاول تطويل العرفاوي به ياسين العبيدي أرضية. انزل الكرة لفوق، انزل الكرة لفوق، إذا ننتظروا تخرج الكرة، تخرج الكرة من تميز من جديد. ضغط في أولمبيكا كيف في نهاية هذه المباراة، قاعد يضغط كما يجب. شوفوا التغيير، شكون باش يخرج، باش يدفع ربما، شوفوا الوقت باش يزيد. حكم المباراة 5 دقائق في وقت بدل ضاع نفس يعني ملعب المقنين 5 دقائق.
0: نبيل الخط مفتوح ما عندك من ملعب المقنين خويا، تفضل.
1: إذا الدقيقة الأولى في الوقت بدل ضاع، ورامي تميخي صالح القوافل على الجهة اليمنى، والموجود اللاعب باسم التركي. باسم التركي المخالفة واضحة، المخالفة الجذب بالقميص، مراوغة فنية ممتازة من يوسف الفافي، واللاعب ما يقالوا حتى حل، كان يمسكوا قميصه والحكم قريب ويعلن عن ضربة مخالفة. إذا ضربة مخالفة لصالح أولمبيك الكاف، التنفيذ شوفوا اللاعب اللي يشير التنفيذ، هذه هي الكرة الثابتة لما يبدو يشيلها أو ظهير الأيمن أو لا محمد العفاوي، هذه المرة محمد العفاوي في التنفيذ، هذه الكرة الثابتة يلزم الرحالي ما عادش يخرج، ما عادش الرحالي يفوت دائرة وسط الميدان، يعني في هذا الوقت الضايع نلعبوا يعني يلزم صمام الأمام في الدفاع. هذه كرة مرفوعة، فرصة رابعة، لا لا لا لا مش هكا، مش هكا يا محمد الصادق ينقذوا، مش هكا وجه لوجه تحط كرة بطريقة هذه، خود وقتك وحط الكرة في الشبكة، علاش هكا؟ علاش هكا يا انقاذ؟ يا انقاذ الكرة طويلة مرفوعة ويرجع الدفاع، يرجع اللاعب البديل حازم التوسي، حازم التوسي رجع الكرة، حازم التوسي ممتازة، قلت مطلوب تأمين الدفاع، 4 مدافعين مش مشكل، الوقت يفوت ما عادش. أمير البرومي أيضا نشوفوه، وربما أمير البرومي باش ياخذ مكانه وجاسر العثماني في تبقى من الوقت باش يكون.
0: خلينا نرجع لملعب المقنين نكملوا اللقاء جندوبة رياضية وسبورتينغ المقنين، تفضل نبيل.
3: ليك حنان قرابة 20 ثانية، اللحظات الأخيرة تفصلنا عن نهاية الوقت البديل ونهاية المباراة هنا في ملعب المكنين والأسبقية لفريق جندوبة رياضية. تقريبا آخر عملية لسبورتينغ المكنين، مخالفة كرة ثابتة على يسار الحارس محمد عزيز نصيبي، الياس بن فاطمة أو يوسف الكلابي مدافع سبورتينغ المكنين أمام الكرة في تنفيذ المخالفة. كرة كل ملعبية في مناطق جندوبة رياضية، تتنفذ المخالفة طويلة وفوق العارضة، فوق العارضة، وفي هذه الأونة يعلن الحكم يوسف التوتي عن نهاية المباراة في ملعب العجمي بالمكنين بانتصار ثمين جدا لفريق جندوبة الرياضية على سبورتينغ المكان، هدف محمد الرويسي في توقيت 83 من المباراة. ألف مبروك جندوبة الرياضية، حظ أوفر لسبورتينغ المكنين. ملتقانا حنان إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
0: شكرا. 6 نقاط لفريق جندوبة الرياضية، التحق بهرير رديف والنادي القربي والشبيبة القيروانية. اتحاد قصور السيف متفوق إلى حد الآن أمام الشبيبة، إذا انتصر يصبح في رصيده 4 نقاط، 3 نقاط هابة جدا لفريق جندوبة الرياضية. شكرا ليك نبيل بن حسين، نسمعك بعد شوية في التصريحات بعد نهاية لقاء أولمبيك الكيف والقوافل الرياضية بقفصة. أبقى معايا خويا وين ثم تصريحات نسمعوك من ملعب المكنين، رجع لك ميداني ما تبقى من لقاء أولمبيك الكيف وقوافل قفصة.
1: شكرا حنان. دقيقة وشوية، دقيقة ونص تقريبا، والتغييرات حاليا في سوق أولمبيك الكيف منذ لحظات دخول الثنائي أمير البرومي وكذلك ياسر العثماني وخروج ثنائي الخط الأمامي نبيل كرير ومحمد الصادق أنقذوا. تغيير تكتيكي لأكثر الأقل، الممرن مكرم العامري يشبه لي بعد وقت لما تعود الكرة اللي ضربة مخالفة لصالح أولمبيك الكيف على يعني على طريق 6 أمتار ماشي يمشي للحارس أو يخليها لرائد الرحالي يرجع الكرة للعب، رائد الرحالي يرجع الكرة للعب، يتقدم رائد الرحالي رويدا رويدا، الرحالي يرفع كرة طويلة والبعث على محمد أمين، البرهومي البرهومي امين الى جنبه شقيقه محمد امين البرهومي من جديد ودي فيها بكل صعوبه على فريق باسم التركي وترجع الكره العفاوي باهي من العفاوي لكن ما تحكمش كره كما يجب او تمشي كره ثم طاقه دفاعيه ثم طاقه دفاعيه ثلاثه في الخط ثلاثه في المحور القريب من غير يعني الاطراف من غير المدافع الايمن والايسر يعني خمسه مدافعين واضحه العمليه والنيه واضحه من المدرب مكرم العامري بالمحافظه على النتيجه وغلق كل المنافذ الخلفيه قصد يعني سماح لمرور خط هجوم قوى في القفصه على كل صعود الكره بجانب فخير قوى في الرياضيه في قفصه في مرات اولمبيك كاف نلعبوا في الدقيقه الاخيره الدقيقه الخامسه والوقت البدل الضعف زاد خمسه اولمبيك كاف ما قدم هنا على قوى في القفصه كره مرفوعه ما ساف على الدفاع وصول التغذيه الدفاعيه ترجع الكره من جديد ومثل اختار الدفاع يصلح الخطا والبرومي ثنائي البرومي اوه ما سمى شيء ما سمى شيء تمشي كره لي امير البرومي امير يخرج الكره امير والحارس يخرج من مراته ما ساف اليسرى ما سمى حتى حل وبهذه الابد بالظبط الحكم ياسر الافعالي يعلن عن نهايه مباراه اولمبيك الكاف وقوافل القفصه ويتفوق فريق المكان اولمبيك الكاف على قوافل 3-2 مباراه مثيره مبروك للاولمبيك وحظ
0: اوفر للقوافل نلتقي بعد حين في التصريحات ان شاء الله. شكرا يعطيك صحة ميداني اولمبيك الكيف نجح فيها والتحدي على ارضية ميدان وامام جمهوره بعد البداية المتوسطة اليوم 3 نقاط من ملعب الكيف مهم جدا تتحط في قالتي محمود الورتاني الكونتور يدور اذا دار الكونتور يعني لاباس الامور ان شاء الله تحسن من جوله الى جوله الف مبروك كذلك انتصار جندوبه رياضيه في المكنين امام سبورتينغ المكنين بعد شوي نسمع التصريحات جينا من ملاعب المكنين ولا كيف نعطيك النتائج النهائيه اللي حاصله الى حد الان وانتصار حاصل في ملعب سوسه 98 دقيقه النادي الرياضي لحم من انفي سجل الاول 3 نقاط اذا كملت المقابلة هكا أمام النجم الساحلي في سوسة 0-0 نهاية المقابلة في العمران في ملعب الشيد لزويت المقابلة العمران تعادل دون أهداف جرجيس ربحان من الحمام سوسة 2-0 يرجع سبورتينغ بن عروس في الرابطة الثانية يعادل على مستوى 2-2 بينه وبين اتحاد تطاوين نهاية لقاء قرقنا كوكب عقارب تعادل دون أهداف زوج مقابلات لحساب المجموعة الأولى لحظات الأخيرة في ملعب أريانا وجمعية أريانا متقدمة أمام القلعة الرياضية 2-0 أولمبيك الكيف فاز أمام القوافل 3-2 انتصار جندوبة الرياضية خارج القواعد في المكنين أمام سبورتينغ المكان هدف 0-90 في ملعب القيروان اتحاد قصور السيف متفوق أمام الشبيبة هدف 0 في بوشمة 90-5 2-1 أمام البوشمة أمام ملعب الجيبسي ومستقبل القسريين متفوق أمام فريق أولمبيك مدنين 3-0 اللحظات الأخيرة في مختلف ملاعب الرابطة الثانية لكرة القدم كما ذكرت 3 نقاط لفريق أولمبيك الكيف في ملعب الكيف أمام فريق القوافل جندوبة الرياضية فازت أمام سبورتينغ المكنين هدف 0 وفي ملاعب الرابطة الأولى كما ذكرت أول انتصار ممكن يكون لانتهى اللقاء بالفعل أول انتصار لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحلي هدف 0 نجم متلوي الملعب التونسي تعادل 1-1 90-10 إلى حد الآن وزوز في رقم تعادلين 1-1 تعادل دون أهداف ولقاء العمران ومستقبل مارس اللقاء انتهى ونهاية لقاء جرجيس 2-0 لفريق ترجي جرجيس أمام فريق أمل حمام سوسة تبقى اللحظات الأخيرة في ملعب المتلوي هذوما لقاءات الخاصين بالجولة الخامسة الدفعة الثانية من مقابلة هذه الجولة الرابطة الأولى لكرة القدم اللي نذكر البارحة ترجي فاز أمام الأولمبي الباجي 3-1 انتصار اتحاد بن قردان أمام النادي الإفريقي 2-1 هدف 0 لتقدم سقيط الدائر البارحة أمام النادي الرياضي صفاقسي عجل بنهاية العلاقة التعاقدية بين السي اس اس والمدرب نبيل الكوكي نذكر بالنسبة ل الجولة اليوم يبقى فيها لقاء واحد ما انتهيش لحد الآن، هو لقاء المتلوي والملعب التونسي يضيف الهدف الثاني في هذه اللحظات، 90+11 في ملعب المتلوي، الملعب التونسي يرجع يعادل النتيجة، وأمادو ديا هو صاحب هدف الملعب التونسي، ضربة جزاء على ما يبدو في ملعب المتلوي، الهدف الثاني لفريق الملعب التونسي. في الرابطة الثانية المقابلات اللي انتهت لحد الآن، ملعب مكنين، علاش نبيل إذا عندك تصريحات نسمعك، كذلك ملعب الكيف، هاي تفضل، هاي حتى نسمع فيك، هاي نسمع فيك ميداني، هاي
1: شكرا بارك الله فيك حناني جنبي، حارس أولى فيك كيف ربيع شوشان، المرة هذه بسوق معاد اللاعبين ما نخشوش معاد الإطار الفني، رغم النتيجة ثم شوية تشنج من المدرب مكرم عامي، وربما أمور خاصة به مش يعني تابعة مقابلة اليوم. على كل ربيع الشيخ حارس مرمى أولمبيك كيف، يعني أنت آخر لاعب وتشوف كل شيء، كيفاش تقيم مباراة اليوم بحكم معرفتك للمجموعة؟ الحمد لله الساعة
4: كانت الإصابة كانت تتم، نقول اللي تكون تابعنا عليها من أول شيء الآخر، تشوف الهدف أحلى مركي وهدف أحلى مركي وهدف سابق ولاحق، نلعب جمعية معناتها كرة دفاعية، الحمد لله مع ثلاث نقاط فرحنا مع الجمهور، هو كانت نقاط الموسم، إن شاء الله النوع دائما زي خير إن شاء الله.
1: ان شاء الله في المستقبل خير، اذا نشوف على المستوى الفني كمباراه كامله، كيفاش تقيم مباراه كامله بين الاولمبيك وكذلك القوافل؟
4: المستوى الفني الناس كلها تفرج معناتها تشوف معناتها المستوى الفني عملنا معناتها بريتم عالي برشا معناتها ضيعنا برشا كور صحيح، اما بلاد تقام صح اليوم، سته كور مكينا ثلاثه كلاسيك، ان شاء الله جاي خير وربي يسهلنا.
1: بطبيعه الرأي نشوفوا الخط الامامي كره قاردو، لكن لازم شويه تروفيك في الخط الامامي، لازم شويه سرعه في الهجوم.
4: اول هاي بلاستيك راهو اول ماتش لعبوا بلاستيك جمعيه كامله معناتها حاضر فهمتني، يصير باش تلقى شويه تماطيزم ناقصه شويه كل شيء، قلت ربي يعني خذ لك شويه وقت وباش يشوفوا نبيك كيف خير من هيك برشا ان شاء الله.
1: شكرا ان شاء الله، مبروك لأولمبيك كيف وبالتوفيق للقوافل، نحاولوا حناء مدرب القوافل ايمن المخلوف بما ان ليه اول مقابله ليه مع القوافل الرياضيه بقفص.
0: شكرا نبيل بن حسين ملعب المكنين. نبيل بن حسين ملعب المكرين، نذكر الجندوبة الرياضية فازت هدف مقابل صفر أمام أولمبيك مدنين، هدف محمد الرويسي لفريق جندوبة الرياضية سجل في الدقيقة 83، هذا بالنسبة لمقابلات الرابطة الثانية اللي انتهت لقاء أريانا القلعة 2-0، 3-2 أولمبيك الكيف أمام القوافل، هدف مقابل صفر لجندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين، وأنهى اتحاد قصور السيف بثلاث نقاط خارج قواعده يخليه ينفرد بالصدارة. في القروين فاز أمام الشبيبة هدف مقابل صفر بوشمة، الملعب الجيبسي 2-1، وفريق مستقبل القصرين اللحظات الأخيرة متفوق، انتهى لقاء مستقبل القصرين وأولمبيك مدنين على نتيجة 3-0، هذوما النتائج الخاصة ببطولة الرابطة الثانية. الجولة الثالثة الحساب المجموعة الأولى، انتهى لقاء اتحاد تطاوين وفريق سبورتينغ بن عروس بالتعادل 2-2، ومحيط قرقنة تعادل مع كوكو بعقارب 0-0، هذا بالنسبة لمقابلات المجموعة الأولى. في الرابطة الأولى لكرة القدم المتلوي انهزمت على أرضية ميدانها في اللحظات الأخيرة أمام الملعب التونسي 2-1، أول انتصار للنادي الرياضي لحمام الأنف يكون من ملعب سوسة أمام النجم الساحلي، هدف مقابل 0، العمران تتعادل مع مستقبل مرسى دون أهداف، وفوز هام لترجي جرجيس أمام أمل حمام سوسة 2-0، هذا بالنسبة لمقابلات الرابطة الأولى. الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة، نعش كون حاضر نبيل بن حسين حاضر ولا ميداني؟ نبيل به هذا ميداني، نسمع فيك ميداني تفضل. أي
1: من داخل حضورات الملابس أولى فيك كيف، معنا اللاعب أولى فيك كيف رائد الرحالي اللي أدى يعني مباراة بطولية هذا اليوم وحقه انتصار ويعني كان تمام الأمام بكل ثبات في هذه المباراة. رائد نشر المباراة.
5: السلام عليكم، والله مباراة صعبة كانت علينا اليوم، الحمد لله وفقنا ربي وجبنا الانتصار 3-1، خلونا نحكوا بأريحية نمشوا الجمعة جاية القربة وإن شاء الله نوعد الجمهور نتاعنا نجيب 3 points من غادي من القربة، وحب نهدي الانتصار هذا والهدف اللي مركيت اليوم لأمي العزيزة اللي اليوم جدت وساندتني اليوم ما بينات الجماهير، والحمد لله وشكر للطاقم الفني نتاعنا يعطيهم الصحة ما قصروش معنا، نختموا جمعة كاملة إن شاء الله ربي يوفقنا الجمعة الجاية ونلعبوا على المراتب الأولى إن شاء الله.
1: شكرا وسهلا بالتوفيق في بقية المشوار.
0: يعطيك الصحة
1: يا جدي. هو مدرب ولا مستقبل قوات القصر.
0: ان شاء الله اذا فهم الامكانيه نسمو قيس مخلوف. قيس مخلوف مدرب فريق القوافل الريفي بقفصه. نبيل بن حسين حاضر المفروض يسمع فيا ملعب مكنين عياد. نبيل به نسمعوا نغام عياد وراجعين نسمعوا الاطار الفني لجندوبه الرياضيه بعد المقابله. كما ذكرت انتصار جندوبة رياضية أمام سبورتينغ المكنين هدف مقابل صفر. توقيتنا 38 دقيقة بعد الأربعة على موجات إذاعة كيف هذا استوديو رياضة للخمسة نتاع العشية إن شاء الله.
6: فيسبوك الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.

0: راجعين لأربعة وثمين وأربعين دقيقة. نرجع الملعب الكيف في كلمتين قيس مخلوف المدرب الجديد للقوافل باش يحكينا على اللقاء اليوم، هزيمة القوافل 3-2 أمام فريق أولمبيك الكيف. تفضل ميدين.
1: ممتازة بالنسبة لي أنا، خاصة من ناحية نفسية ومن ناحية الخطر اللي كان مستج ممتلك كبير برصة اللاعبين اليوم، تحسن حقه يعمل يكسنون حقه يبين اللي هما قادرين أنهم ينافسوا في البطولة، لكن العامل البدني ما تنزلوش طالب من اللاعبين باش يصفقوا المعلومات ولا باش يصفقوا اللي شيما ولا ستيل دو جو ولا تكتيك اللي يجي تطلعوا منهم، ونكون على لاعبين عندهم جاهزيه ممكن اقل من 40% من جاهزيتهم البدنيه. اليوم الفريق قاعدين نحاولوا كما كنت نحكي، هيئه جديده مديره ما زالت قاعده تحاول معناها باش توفر كل سبل النجاح للفريق. تعرف الفريق هذا الوحيد يمكن مع الملعب الجيسي اللي يعانيه من ملعب الانتداب، دونك تشوف فريق ممنوع من الانتداب مع مجموعه ردوي برشا ثم كاريتي لكن ما فماش الكونتيتي، معناها الفريق عندنا نقص كبير من ناحيه من ناحيه العدد مع اللياقه البدنيه بريسك اطلا، دونك مانيش غني نوفي حتى انسان، هذيك هي الظروف اللي تتعدى بها الجمعيه. انا الميساج نتاعي وخاصه انا تو في بلاد تقصر ان وزاره الكاف مرحبا بكم، اهم مساج هي الجماهير يزوم يسمعوا فريقهم، فريقهم مش في نهار وليله، مش الهيئه المديره في 20 يوم

0: رياضية قادمة.
1: شكرا لك. به نبيل تعذر عليه انه باش يكون معنا في التصريحات، ومعايا في المباشر المعد البدني لجندوب الرياضي علي البوغانمي. كوتش اهلا وسهلا بك، مرحبا. 3 نقاط، الف مبروك انتصار خارج القواعد. 3 نقاط هامه لجندوب الرياضية بعد 3 جولات، ذاك هو الربح، يجيب الربح سيد عليه، مرحبا.
2: الحمد لله، عايشك حنان، عايشتي، ربي فضلك يبارك فيك. والله الحمد لله، الحمد لله على 3 نقاط، 3 نقاط مهمه، صحيح الربح يجيب الربح، وان شاء الله نكملوا هكا ونواصلوا في ديناميك دو فيكتوار هذه. صحيح بدينا بدايه متاخره وعملنا تحضيرات متاخره، لكن الحمد لله دركنا الامر وخدمنا على رواحنا الحمد لله. متوفقنا في ماتش القروان، توفقنا في الماتش اللي فات والماتش هذا، الحمد لله 6 نقاط باهين. إن شاء الله القادم أفضل جندوبة رياضية، وإن شاء الله نكملوا على المردود هذا والمستوى هذا، وإن شاء الله نتوفقوا ونحققوا طموحات الجماهير متاعنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله 6 نقاط لجندوبة رياضية. سي علي بوغالمي وأنت المعد البدني، نحكي شوية فنيا. بعد 3 جولات شفنا فرق عندهم 6 نقاط، اليوم اتحاد قصور السافي باغة القروين في القروين، يتفوق هدف مقابل 0، ينفرد بالمركز الأول. تحس بداية قوية لهذه المجموعة الثانية اللي حكينا عليها، اللي فيها فرق عندها تاريخها وعندها سمعتها في الرابطة الثانية لكرة القدم. اليوم يعني بعد 3 جولات ثم حوار كبير، مش يكون ثم تنافس كبير حتى الجولات الأخيرة، وقت نحكي على عملية الصعود على الأقل.
2: والله فنيا حنان، مش نحكي على الصعود في
1: 3 جولات، ثم فرق تحسها حاضرة يعني.
2: والله صحيح، ثم جمعيات معتها فرق بدت تحضيرات بكري وقاموا بالانتدابات بكري ومعتها وحضروا الموسم تاعهم كما يجب. صحيح معناتها 3 جولات ديما نبقى نذكر، معناتها 3 جولات الاولى ما نجمش نحكوا على كلاسمون ونحكوا على الترتيب، معناتها وفرق باش تصعد وفرق باش تنزل، مازال بكري على الحديث هذا. واحده واحده، خطوه خطوه، وان شاء الله ان شاء الله نتوفقوا في قادم الجولات. وصحيح معناتها العمل هو مازلنا نجتهد ومازلنا نخدم ومازلنا نمشوا نواصل قدام. مازال عندنا صحيح 6 نقاط في 3 مقابلات، لكن مازال عندنا ما نخدم، مازال عندنا صحيح معناتها ما لازمناش نغطوا معناتها العيوب نتاعنا ونتلافوها. صحيح توفقنا بجملة 6 نقاط، لكن كان بالامكان، نقول لك حنان، كان بالامكان 9 نقاط معناتها، ونا بي كاش معناتها ماتش القروان، معناتها كنا نجموا نسجلوا اكثر من هدف. على غالب هذاك التوفيق بيد ربي سبحانه، والحمد لله على كل، معناتها ان شاء الله نواصل نخدموا ارواحنا. مازال بكري على الحديث على الصعود، مازال بكري على الحديث على الكلاسمون، وان شاء الله ان شاء الله نتوفقوا في قادم الجولات، وان شاء الله القادم خير ان شاء الله.
1: شكرا علي البوغانمي المعد البدني لفريق جندوبه رياضيه. نذكر مستقبل القصرين اللي فاز في مدنين امام اولمبيك مدنين 3-0. نذكر بوشمه الملعب القيمسي 2-1 لفريق امل بوشمه. نهاية لقاء القروين هدف مقابل 0 لاتحاد قصور السيف أمام الشبيبة القيروانية. جندوبة رياضية فاز تمام المكنين هدف مقابل 0 في المكنين. أولمبيك الكيف تفوق أمام القوافل الرياضية بقفصة 3-2، وانتصار جمعية ريانا أمام القلعة الرياضية 2-0 لحساب المجموعة الأولى. تعادل محيط قرقن مع كوكب عقارب دون أهداف، و2-2 بين سبورتينج المكنين وفريق اتحاد تطاوين. هذا بالنسبة لمقابلات الرابطة الثانية لكرة القدم. في الرابطة الأولى فوز وانتصار ترجي جرجيس أمام أمال حمام سوسة 2-0. تعادل دون أهداف بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى. نجم الساحلي ينهزم على أرضية ميدانه أمام فريق النادي الرياضي لحمام أنف اللي سجل 3 نقاط، هي الأولى في الموسم. وفريق نجم المتلوي انهزم في اللحظات الأخيرة أمام فريق الملعب التونسي 2-1 بعد ما كان متفوق هدف مقابل 0. الملعب التونسي رجع في المقابلة هذه و3 نقاط من ملعب المتلوي. نذكر الترجي البارح كان فاز أمام الأولمبي اللاباجي 3-1. النادي البنزرتي تعادل مع الاتحاد المنسيري دون أهداف هدف مقابل 0، يتقدم سقيط الدائرة أمام النادي الرياضي البنزرتي. وفوز الاتحاد الرياضي ببنجردين أمام النادي الإفريقي 2-1. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر في الرابطة الثانية الملعب السوسي البارح فاز من بعث بوحجلة 3-0، 3-2 لجمعية مجرين أمام فريق مستقبل سليم. سيمانس

0-0 بين نجم الخلادي وفريق سيك الحديد الصفاقسي، 2-1 هلال الشاب في قابس بين مستقبل قابس، 2-2 بين مكارم المهدية وهلال مساكن كما ذكرت اليوم، سبورتينغ بن عروس تعادل مع فريق اتحاد تطاوين 2-2، وتعادل دون أهداف بين كوكب عقارب ومحيط قرقنة. هذه كل النتائج الخاصة ببطولة الرابطة الأولى وبطولة الرابطة الثانية. تحية لكل الزملاء اللي كانوا موجودين اليوم في تأمين هذا اللقاء، نبيل بن حسين وميداني من ملاعب المكنين ولا كيف نجح وعيد ولسعد كانوا حاضرين معنا في التأمين التقني، مولدي في المكالمات الهاتفية. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام، نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية، اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: تمام، الخامسة مساء هنا على موجتنا.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الخبري الموجز. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكرية الراغبين في تخصيص مساحات الموسم الفلاحي الحالي، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة. ووفق المدير العام لمصنع اللفت السكري بن بشير بجندوبة نعيم غربال، فإن الشركة تعمل على زراعة 3000 هكتار من اللفت السكري موزعة بين ولايتي باجة وبنزرت، وأنها بصدد توفير الأسمدة والأدوية والمعدات لضمان إنجاح الموسم الحالي. تستعد ولاية الكف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا، والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. بحثت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية الكف تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاع الطرقات والجسور وكيفية تجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، وذلك في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية الطرقية الممولة من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة. استعدادا لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة بشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف بالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن، مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي. ينظم مجلس نواب الشعب غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، ويندرج هذا اللقاء في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية هذه الآبار وما يطرح هذا الملف من إشكالية قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس تأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، ودعته إلى إعادة النظر في القرار. ختاما، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك في معرض رد على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام السادسة في نشرة مفصلة باللقاء.

دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

واحنا في عز الهنا.

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

يقول لا من الاول صعب.

والغنوة الحلوة.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة: إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
4: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا: راديو كاف، إذاعة الكاف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: وضمن عناوين نشرتنا، وزارة الفلاحة توصي باتباع تدابير للتوقي من الإصابات المرضية لغراسات الزيتون والأشجار المثمرة في ظل تساقط حجر البرد. بولاية الكافة، الأعداد لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. والمطالبة بالتسريع في تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق من معتمدية العروسة بالماء الصالح للشرب. تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وأتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون، وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وتبعا لذلك، دعت المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة، والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. كما دعت الوزارة إلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجن، وأوصت بالاتصال بالمصالح الجوية والمركزية لمتابعة مزيد من الإرشادات. تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتوفير مياه الري لمزارعي اللفت السكري للراغبين في تخصيص مساحات للموسم الفلاحي الحالي، وذلك بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة الفلاحية. ووفق المدير العام لمصنع اللفت السكري ببن بشير بجندوبة نعيم غربال، فأن الشركة تعمل على زراعة 3000 هكتار من اللفت السكري موزعة بين ولايتي باجة وبنزرت، مشيرا إلى أن الشركة بصدد توفير الأسمدة والأدوية والمعدات لضمان إنجاح الموسم الحالي.
2: الموسم المقبل برمجنا 2000 هكتار في ولاية جندوبة و1000 هكتار في الولايات المجاورة اللي هما باجة وبنزرت والكاف. مشنا نحاول نعملوا 1000 هكتار في الولايات هذه القريبة للمصنع. هو المعمل اللي يصنع السكر من اللفت السكري، معناتها يعمل عقود زراعة مع المزارعين ويمولهم مدخلات الإنتاج ويوفر الماكنة الفلاحية، ومن بعد العصاد يخلص الفلاحة وتبقى من بعد السكر ينتج الدبس مادة أولية للخميرة وينتج العلف الحيواني. إلى جانب هذايا زراعة اللفت السكري حتى من خصوبة الأرض تدخل في التداول الزراعي وقت اللي يعمل قمح بعد اللفت السكري، عنده 20 قنطار زايدين في إنتاج القمح من مخلفات اللفت السكري، ولهذا الزراعة دي عندها أهمية كبيرة.
0: تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا، والتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. كما سيتم تقديم أهم البرامج المتاحة على الصعيد الجهوي ذات العلاقة بتمويل المشاريع، إلى جانب القيام بحملة إعلامية عبر مختلف آليات التواصل الممكنة. نبقى في ولاية الكاف، وفي إطار نجاح البرنامج الوطني لتلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد الورم الحليمي، انتظمت اليوم بمعتمدية قلعة ستان تظاهرة صحية توعوية وتحسيسية ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية اليونيسف والإدارات الجهوية المعنية بمكونات المجتمع المدني. المدير والجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهواني وهذه الإضافة.
3: تظاهر في نطاق التوعية والتحسيس وحث الأولياء على تلقيح بناتهن ضد سرطان عنق الرحم اللي هو يسبب ب 440 حالة كل سنة في تونس، يتوفاو 220 أي 50%. الدولة التونسية خذت القرار بتجيب اللقاح هذا، هو لقاح آمن فعال ومجاني، وبالتالي التظاهرة فيها توعية والتحسيس، وفيها كذلك ماراثون أو مشية من أمام المستشفى المحلي بقلاع سنان إلى مشارف طاولة يوغرتا، وبالتالي منا تحسيس كل المجتمع وكل المهتمين، وهي حركة مجتمعية تهدف إلى حماية فتياتنا ونسائنا من سرطان عنق الرحم، ونتمنى السلامة لكل مواطنينا.
0: طلب عضو المجلس المحلي لمعتمدية العروسة حسن القنواتي بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق الجنيوات وخشة شعبان ومنطقة جنانة 2% الصالح للشرب، وعرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وتكليف المقاولة بتنفيذه.
4: في نطاق الاهتمام والقرب من العائلات والمواطنين في الأرياف، تم إدراج برنامج تزويد منطقتي الجنوات ومنطقة خشة شعبان من عمادة العروسة ومنطقة كنان 2، قرابة 10 عائلات في منطقة كنان 2 و25 عائلة في منطقة الجنوات، إلى جانب 20 عائلة في منطقة خشة شعبان. تم التنسيق بين أعضاء المجلس المحلي للتنمية وإدراج هذا المشروع ضمن ميزانية المجلس المحلي للتنمية لسنة 2025. تمت المصادقة عليها، تم تنزيل المشروع ضمن مرحلة طلب العروض، ولكن إلى يومنا هذا المشروع في انتظار عرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وأعطاء المقاول الإذن بالانطلاق في المشروع الفعلي.
0: استعدادا لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف بالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن، مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي، وفق ما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليانة مكي جبالي.
5: بلدية سلينا تقوم مجهود استعداد لموسم الأمطار، والمجهود الحق ينطلقت فيه من أول الصيفة بالشراكة مع عديد الأطراف. أهم الأعمال اللي قامت بها البلدية هي جهر المنشآت المائية على مستوى الأودية، سواء في كامل المنطقة البلدية بالمدينة ولا بالأرياف، بالإضافة إلى جهر وتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار خاصة داخل المدينة. المجهود هذا متواصل. بلدية سلينا قامت باقتناء آلة حفر وجرف يسموها تراكتوبيل، بالإضافة أبرمت صفقة لاقتناء آلة شفط مياه حاليا مزودة عهد باش يزودنا بها عار 20 مشهر حالي، إن شاء الله يتم التزود في أقرب وقت.
0: ستفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم غد وحد 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصرطة من معتمدية العروسة من ولاية سليانة. وأوضحت الهيئة أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة تقدم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. احتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق التظاهرات التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية، وجهت المنظمة قافلة مساعدات إنسانية للهيئات الجهوية 24 من مختلف ولاية الجمهورية. هذا وتسلم الفرع الجهوي للهلال الأحمر بالكاف أمس كمية من هذه المساعدات المتنوعة، تتحدث عنها رئيسة الفرع الدكتورة لميا المرزوقي.
6: في إطار الاحتفال بالذكرى 70 بتأسيس الهلال الأحمر التونسي اللي وافق 7 أكتوبر 1956، نظمت الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي قوافل ل 24 ولاية بالجمهورية، تحتوي هذه القوافل على مساعدات للأشخاص اللي يستحقوها، كما تحتوي على وسائل دعم لتقوية قدرات ونشاطات متطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر في كل ربوع الوطن. في ولاية الكاف استلمت الهيئة الجهوية للهلال الهلال الأحمر التونسي أدوات وآلات لدعم نشاطات متطوعيها ومتطوعاتها، تمثلت في سترات للبروز وتحمل شعار السبعينية، كما تحصلت على آلات لدعم النشاط الصحي، النشاط الإسعافي، التصدي للكوارث. هذا الكل ضمن مساندة الهلال الأحمر للسلطات وتدخل كل ما يقتضي الأمر. في هذا الاحتفال يتواصل على امتداد شهر كامل من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، تكون فيه نشاطات تحت شعار الإنسانية غايتنا.
0: ختاما وفي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، استشهد مساء اليوم طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 18 فلسطينيا خلال اقتحامها لعدة مناطق، كما اعتقلت 3 أشخاص آخرين في قرية صيدا بالجولان بريف القنيطرة جنوب سوريا عقب توغل دورية صهيونية إلى إحدى المزارع. جددت جماعة والحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة بأنه يجب أخذ تحذيرتها على محمل الجد، وذلك بعد يوم من هجوم على مطار رياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا. إذا أكدت قوة التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم وقوع اعتداء بمقذوف مجهول على قاعة للمسافرين بمطار الملك خالد الدولي، إضافة إلى إسقاط صاروخ في محيط المطار. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة الفلاحة توصي باتباع تدابير للتوقي من الإصابات المرضية لغراسات الزيتون والأشجار المثمرة في ظل تساقط حجر البرد. في ولاية الكافة، الأعداد لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص خلال شهرين نوفمبر وديسمبر المقبلين. المطالبة بالتسريع في تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق من معتمدي للعروسة بالماء الصالح للشرب. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، نلتقي تمام السابعة في عرض إخباري موجز بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: يا مولا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي
1: أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين على بركة الله. انطلقت رحلتنا الجديدة في متابعة لأجواءنا التراثية، تحية لكل مستعملي طرقاتنا وين ما كانوا، والله المستعان للناس اللي تخدم بالسعادة والفكر. 27 دقيقة بعد السادسة مباشرة على موجات إذاعة الكافة واكهة من التراث، اللي تتواصل معكم حتى الثمانية إن شاء الله. نهاركم مزيان بالخير مليان، نهاية الأسبوع هدايا، اليوم العالمي للبنت إن شاء الله. كل واحد عنده بناية ربي يفضل هال ويربي إن شاء الله يمتعها بالصحة والعافية ونجاحات وربي يسترهم جميعا. متواصلين خير في إخراج الرحلة عياد الجندوبي، فيصل محمدي في مراقبة البث، ومن الأستوديو ورافقكم فواكه من التراث عادل الخماسي.

تنظر عيوني.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم 51 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكافي. رحلتنا فواكه من التراث، تحياتي لكل مستمعينا وكل مستعملي طرقاتنا، إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله. تحياتي كما قلت اليوم هو اليوم العالمي للبنت، إن شاء الله كل واحد عنده بنية ربي يحفظها له، وإن شاء الله ربي يمتحها بالصحة والعافية والنجاحات المتواصلة.

0: يا اخي شبيك؟ شو فما
1: ياسين خويا؟ تبدل خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك، ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.
3: السابعة مساء هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكهف.
3: السلام عليكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا بكم لهذا الموعد الاخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم عن ديوان الإفتاء أن يوم غد الاثنين 12 من أكتوبر هو مفتتح شهر جمادي الأول 1448 هجريا، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. طالب عضو المجلس المحلي لمعتمدية العروسة حسان القنواتي بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق القنيوات وخشة شعبان ومنطقة جنانة 2 بالماء صالح للشرب، وعرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وتكليف المقاولة بتنفيذه. استعدادا لموسم الأمطار تواصل بلدية سليانة بالشراكة مع عدد أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف بالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن، مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي. ينظم مجلس نواب الشعب غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، ويندرج هذا اللقاء في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية هذه الآبار وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. في أخبار العالم، أعلن الحوثيون في خطاب بثه التلفزيون اليوم مسؤوليتهم عن الهجوم الذي وقع أمس على مطار الرياض الدولي وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. تقدمت دولة فلسطين بطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، وذلك لبحث آلية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. ختاما، نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران اليوم عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضاي قوله إن رد الولايات المتحدة الأمريكية على شروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافية. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

يلمك دمي. اسمع هنصيحة مني وثبت في كل كلمة تخرج من فمي. عرضك ورضاية والديك وربك حطيهم بين عينيك وقلبك. الدنيا خيابت وولاد الأصول قلت. قداش من طفلة روس اخوتها في الوحل خلت وخرجت على المسار الصحيح غربت وشرقت وطريق الحرام سلكت وخيرت. بدلت أهلها بدنيتها وخرجت من قشرتها عائلتها كاملة دمرتها. عيونهم ما تتهزش من الأرض اخوتها وكرامتهم وحياتهم بديدتها. الشرف غالي أختي بمال الدنيا ما يتشراش. يا حليل اللي فقده وما عنداش موتها خير من حياتها عيشها بلا شرف الواش. انتي غير أختي انتي تربيتي على القناعة والخير. صحيح بوبانا ما عنداش فقير وفراشنا كان حصير والوقت علينا كان عسير. لكن من عرق جبينا وفرنا الخير وما خلانا نحتاج للغير. على خاطر نفس عزيزة وراسة فوق السحاب يطير. بالك تهبطيه أختي وتوطيهولا واللي رباك عليه في سنين تضيعيه بسهولة وترمى عليه هم الزمان وطولة. ولاد الحرام كثروا بصفة مهولة. بالك تتغري بلسانتهم المعسولة وما يغركش زينة ولبستا وشبابة. وجهها ملاك وضحكتا كذابة ومن داخل ذيب غدار بمخالبة ونيابة. ولد الحلال والراجل حق يجيك للدار والباب يدق وإيدك من أمك وبوك يطلب. هذا ولد الحلال وعليه القياس. راجل ما يلعبش ببنات الناس خاطر عنده الولاية وكيما يقيس يتقاس. أختي نصيحة مني ليك أفهمها وثبت مليح في الكلمات واتمع عنها. خوك ران الدنيا هذا مشرقها ومغربها قاراها وحافظها غلبتني وغلبتني.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أكل وشامك في خاطرك أخويا لطفي وفي خاطرك ولادك الصغير ربي يخليهولك باش ما يتغشش عليك في خاطر أستحمد الصفار.

40 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بالجميع، تحياتي لكم. معذرة اليوم الباج مش موجودة بالنسبة لفواكه ما التراث. تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا في عشويتنا بالنسبة لرحلة اليوم. تحية لكل الناس داخل وخارج الحدود، برشا مستمعين خارج الحدود يتابعوا فينا على الباج متاعنا على www.radiokf.in. مرحبا بكم الكل. طريق السلامة نتمناه لكل مستعملي طرقاتنا. 42 دقيقة مازلنا متواصلين معاكم في الجزء الثاني والثامن الأخير إلى حدود الثامنة بإذن الله.

50 دقيقة بعد السبعة هكا أصدقائنا المستمعين، نقترب من نقطة نهاية رحلتنا مسك الختام إن شاء الله. تحياتي لكامل فريق البرنامج اللي بدأ معنا الرحلة منذ السادسة، إن شاء الله رحلة ممتعة لباقي برامج إذاعة الكيف. من عياد جندوبي في الإخراج الرحلة، فيصل محمدي في مراقبة البث، ومن الأستوديو رفقكم عادل الخماسي. تصبحون على محبة.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الثامنة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق وإمكانية أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون. دعت الفلاحين المتضررين باتباع التوصية الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات استعمال أحد المبيدات المصادق عليها. طالب عضو المجلس المحلي لمعتمدية العروسة حسان الجنواتي بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق الجنوات وخشة شعبان ومنطقة جنانة 2 بالماء الصالح للشرب، وعرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وتكليف المقاولة بتنفيذه. استعدادا لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف بلوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن، مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي، وفق ما أكده الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية مكي أجبالية. تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم غد وإلى غاية 15 من أكتوبر الجارية باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة ولاية سليانة. تقدمت دولة فلسطين بطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، وذلك لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران اليوم عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله إن الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف، وأضاف ذات المصدر أن على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. دعت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق وإمكانية أن ينجر عن عدة أضرار على مستوى غراسة الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر أغصان والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون. دعت الفلاحين المتضررين باتباع توصية الفنية التي تهدف إلى تدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة وتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادقة عليها. طالب عضو المجلس المحلي لمعتمدية العروسة حسن الجنواتي بتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق الجنيوات وخشة شعبان ومنطقة جنانة ب 2% صالحة للشرب وعرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وتكليف المقاولة بتنفيذها. استعدادا لموسم الأمطار تواصل بلدية سليانة بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف البالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي وفق ما أفاد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليانة مكي جبيلي. تفتتح الهيئة العليا المستقلة الانتخابات بداية من يوم غد وحتى يوم 15 من هذا الشهر باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. قدمت دولة فلسطين بطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: فيكم مكتوب من هروب. قلنا يا ماك العام يا ولدي من الاخر وعلى الاخر راو باختصار الحاجة الوحيدة مكتوب ما عناش من هروب هو حكاية لطف عليكم هو الموت. ما عدا ذلك كل حاجة تصير أكيد نجموا نتأقلموا معها ونجموا ناخذوها بطريقة كونه تتحول من هزيمة إلى انتصار. مانيش باش نكثر عليكم بالكلام الكبير وبك القواعد والغير واللغة التحفيزية، خلينا من هذا الكل باش نحكي على ناس كيفنا كيفهم صارت لهم حوادث مكتوب قضى وقدر ولكن تعاملوا معها بطريقة إيجابية وحولوا الضعف إلى قوة، حولوا الهزيمة إلى انتصار. بخلاف هذا الكل خلوها على الله، مش لازم نعقدوها برشا، أحسن ما نبدو. أكيد هذا أداء خاص لكل يسمعوا فينا غنية على الإنسان كيفاش يتعامل مع الدنيا ومع الخبزة ومع باختصار ديما يخلي على الله بإذن الله ماشي الأمور. أهلا وسهلا.
1: ربنا غني كريم لا شريك له، هو الرؤوف الرحيم واسع الكرم. يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على جميع حبيبك جميع الخلق. ام هبت الريح وانت القائي كاذمه واومض البرق في الظلمه من عزمي. يا ربي صلي وسلم دائما ابدا.

الاستعمار مكتوب، دولة قوية تحتل دولة ضعيفة، تستعبد شعبها، بالطبيعة تستغل خيراتها. هذا للأسف وقع صعيب. أكيد اللي يدفع الضريبة دون منازع والشعب المستضعف المحتل. قبل ما نمشي لحكايتنا، حبيت أتوقف عند زوز حكايات اللي تأكد للشعب الفلسطيني اللي صاير في قطاع غزة، وخاصة صمود الغزاويين أو الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص، الملحمة بأتم معنى الكلمة. قضى وقدر مكتوب، ولكن الشعب الفلسطيني المقاوم أبطال قاعدين بشي غير المكتوب هذا، أكيد بالصمود بتاعهم. في نفس الوقت ثم مساندين من العالم أجمع. حبيت نرجع لجائزة نوبل للسلام، جائزة نوبل للسلام اللي اخذتها القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي. نافي بيلاي ترأست لجنة أممية أكدت اللي إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة. بالإضافة إلى ذلك، موقف للأمانة بطولي، تحكيم الضمير بعيدا عن كل الضغوطات. تتويج هذا جائزة نوبل للسلام كان مفاجأة بالنسبة لها، وكانت للأمانة رئيس الولايات المتحدة ترامب وغيره انزعجوا من التتويج هذا، أكيد من غير ما نحكوا على إسرائيل. في نفس الوقت باش نحكوا على أضخم تبرع فردي في التاريخ، ملياردير سويدي يتبرع ب 76 مليون دولار لإعادة تعليم أطفال غزة. روجر أكيليوس صاحب المبادرة هذه عبر مؤسسته الخيرية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في واحدة من أكبر المساهمات الفردية عبر التاريخ. وصلنا معاكم أهل وسهلة. حكايتنا في مكتوب من هروب، تبدأ 1952 كينيا محتلتها بريطانيا، استعمار، وضع صعيب، معاناة كبيرة وكبيرة برشا، شعب مستعمر يعاني الأمرين. ولكن ثم شكون قال يزي المكتوب القضاء والقدر هذا؟ أنا بالنسبة لي رافضه تماما، والهدف متاعي بلادي يلزمها تتحر. موثوني كريمة هذه مرأة للأمانة بألف رجل، مرأة شابة متزوجة، خلت دارها ودخلت الغابة لا لشيء إلا من أجل القتال، من أجل حرية كينيا، من أجل حرية بلادها. من غير ماكلة، من غير حد شيء، لا دعم معنوي لا مادي، لا لبسة لا أحذية. باختصار إنسانة دخلت في معركة، دخلت على الجبل بقدوم، مهمش حتى القدوم ما عندهاش، ولكن في كل الحالات إنسانة متسلحة بالصمود، متسلحة بالعزة، ومتسلحة بكون بلادها يلزمها تتحر. لأنه البريطانيين قاموا بحبس المدنيين في قرى محاطة بالأسلاك الشيكة باش يقطعوا أي إمدادات على المقاتلين، لكنها أكدت اللي ما نجم حتى حد يوقفها، لأنه عندها رسالة، الرسالة قد تتعدى. باختصار، المشكلة اللي تعقبوها بخلاف المستعمر هم ولاد بلادها المتحالفين مع المستعمرين، مش البيض برك، ولكن يعني للأمانة تحدت الجميع ونجمت توصل. باختصار يعني برغم الوضعية الصحيحة توصل لنيروبي وتخرج من الغابة في 16 ديسمبر 1963، تواصل جملتها التي يجب أن تذكر: لم أستسلم أبدا. وأضافت لي النساء أكيد يستحقوا التكريم، لقد كنت على حق. ملح ما بيأتم عن الكلمة،
نساء أكدو اللي واقع الظلم، واقع الاستعمار، واقع الاستعباد، لازم يجي نهار وينجلي الظلام. ولكن مش هكاكة، هذي بفعل تضحيات وصمود، بفعل بطولة، بفعل شعب لا يستسلم. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مازالت برش حكايات رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم في مكتوب من هروب، ولكن أكثر من هذا مازالت حكايات أروع وغنيت فيها الكثير من المعنى، فيها الكثير من الشعر، وفيها الكثير من المعاني التحفيزية. رجعي، أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا فينا في الاستماع مكتوب من هروب رشيد. ثلاثينات القرن الماضي في شبه الجزيرة الكورية كان ثم إنسان عايش عيشة صعيبة وصعيبة برشا، فقر مدقع، تشونغ جو يونغ، إنسان فقير، ظروف صعيبة برشا. المشكلة اللي بالنسبة ليه الفقر شافوا كونه وضع مؤقت يلزم يخرج منه، ماهوش مكتوب، ماهوش قضاء وقدر. الفقر حالة احنا مسؤولين عليها، ربي اعطانا مخ، اعطانا تفكير. اسعى يا عبدوني معك. في كل الحالات في محاولة للخروج من هالسجن الوهمي من الفقر، باش يهرب من ذيك الحال، عمل الخطوة. الخطوة ذي أكيد ما نساندوش فيها، لأني فيها للأمانة سرق البقرة متاع بوه باحة، وشرى تذكرة متاع تران باش يركب ويمشي للعاصمة سيول. يزي أي المسقط الرأس هذا ما فيش حتى شيء. في سيول حب يلقى محطة جديدة يبدأ منها حياته نحو أفق أوسع. الرحلة ما كانش سهلة، تشونغ جو يونغ تعب برشا، خدم الأعمال الشاقة الكل، ولكن في كل الحالات في ذهنه في تفكيره كونه لازم يوصل مهما يكون. بالنسبة ليه الفقر راهو عمره ما كان مكتوب، عمره ما كان قضاء وقدر، والفقر بالنسبة لي محطة ويلزم يخرج منها. في كل الحالات تخمامه كونه هو يلزم يصير من الأثرياء، إصرار، عقلية استثنائية. هذاك علاش بدأ بشوية بشوية من ميكانسيان في جراج صغير، يتطور للي يوصل أسس مجموعة هونداي العالمية، ولا واحد من أبرز رموز ريادة الأعمال والنهضة الاقتصادية الحديثة، مش في كوريا برك، في العالم. رغم صعوده لقمة الثروة، رغم وصوله لقمة الشهرة، لكن عمره ما نسى أصله، عمره ما نسى الدين القديم، هك السلف، هك البقرة اللي سرقها البوه. عام 1998 عمل حركة نبيلة فيها تكفير على الذنب اللي عمله، وحب يعمل لفتة تاريخية هو شخصيا، مش واحد غيره، قاد قافلة إنسانية عبر الحدود نحو مسقط رأسه، هز معاه 1100 بقرة، أي 1100 بقرة، مش بقرة برك. حب يرجع حق بوه الراحل، و1000 بقرة كاعتذار ووفاء ودعم وتنمية لأهل قريته. الوفاء للأصل ورد الجميل هما علامة حقيقية للنجاح الدائم، علامة حقيقية على معدن البشر، على أصله. ثم ناس يكفي باش يشري قطعة دبش جديدة، يتغير، يولي يشوف في روحه على أقرب الناس ليه، ساعات على مرته، على صغاره، على ولاد حومته، على أصحابه. خلي عاد لك سب كرهبة وظروف وتنافن في دي، تولي التلفيتة، مجرد تلفيتة لأصحابه القدم ما عادش يعملها، يولي كلمة وقص بعد ما كان يوشحل ويسلم باختصار. ولكن ثم شكون اللي يولي من أثرى أثرياء العالم، ما يتغيرش، ما يتبدلش، يبقى ديما هو معدن بالضبط، يقول لكم سليم، معدنه أصله.
والأصل ما يغيروا شيء. باختصار هذه عقلية أخرى، حكايتين في حكاية. للأسف نكران الأصل ونكران الجميل قريب تولي حاجة ولت دخلت في المعتاد في اليومي، تعودنا بها. والاستثناء هو الإنسان اللي يتشبث بأصله، يتشبث بجذوره، ويتشبث بأهله وناسه. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع المكتوب من هروب. مازلت حكايات رائعة ترتقي إلى مستوى انتظاراتكم، ومازلت أغاني أروع. رجعين.

الحمد لله مهما تصعب ونشوفوها صعبت ديما نحمد ربي ونتأكدوا لي سبحانه لازم يبعثنا ويهدينا للحل. حكايتنا متاع إنسان وصل فقد الأمل، أب ولده مريض وصل فقد الأمل، ولكن ربي سبحانه بعث له ملك منقذ استجابة للدعاء متاعه. الحكاية بدت صدفة، وساعات الصدفة تلعب دور عمره ما يخطرنا على بال. الحكاية بدت وقت اللي كنت فتاة شابة، كنت تستعد تحضر في روحها باش تحضر مناسبة خاصة. ايا خذت تصويرة سيلفي سريعة وهبطتها وكتبت هل الفستان مناسب للحفل. استطيعت عادية نشوف فيها كل يوم وبعثتها، لكن المفاجأة كان اللي الرسالة هذه وصلت بالغالط لراجل غريب ما تعرفوش. ما كان التجاهل أو التنمر وإلا دخل غالطة أو الانزعاج، جاء رد لطيف ومفاجئ من الأب. وصلتني الرسالة بالخطأ، زوجتي خارج البيت وما نجمش ناخذ رايها، لكني مع أولادي الستة نشوف اللي إطلالتك رائعة جدا وتنجمي تمشي للحفل بكل ثقة في النفس. رقي في الرد، وهذا الرقي يعكس كونه الإنسان الراقي رو ديما راقي، مش كما نشوفه في كثير من الكومنتارات وفي مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، فيها توصل للتجريح وتوصل للشتيمة وتوصل للانتقاد وتوصل لهتك الأعراض. وللأمانة هذا يعكس عنف كبير وكبير جدا، لفظي وعقلية تعيسة جدا، ولكن ما يهمش، خلينا هذا مكتوب آخر نجم نغيره. هاي القدوة إنسان راقي يرد بأسلوب راقي، والأكثر زاد بعث مع الرد متاعه تصوير أولاده الخمسة، ولو أنه حكى على ستة وهما يضحكوا وعاملين علامة الأعجاب تشجيعا للشابة هذه. الفتاة تجربة طريفة عجبتها، شاركتها على منصات السوشيال ميديا، ولكن البعض من رواد المنصة توقفوا على تفصيل لافت وصغير. هنا دقة الملاحظة، هذه زادة الأمانة نعرف احنا في حياة اليومية ولا تتغيب علينا دقة الملاحظة من كثرة لقاء السريع ساعات ضغط وغيره. ولكن في كل الحالات عيش الحاضر من غير ما تحصر على الماضي ومن غير ما تخمم في المستقبل، لأنه يعني كل شيء بيد ربي سبحانه وعند ربي، ما فهمش علاش نخمم. واحنا نعرف ولو نحكي معك مساعد نخمم، ولكن في كل الحالات نشجع روحي ونشجعك ما يهمش. لاحظ اللي في الصورة خمس صغيرات برك، ولكن البو يحكي على ستة. هنا جات أو تكشفت تفاصيل مؤثرة، تفاصيل قصة واقعية. الطفل السادس كان موجود في السبيطار يخوض معركة صعبة مع المرض، العيلة كانت تواجه أزمة مادية حادة، رغم ذلك البو متفائل ويضحك مع صغيرته الخمسة. وشوف في الحياة هذه أكيد ربي سبحانه مش بش ينساه، وهي ربي سبحانه بعث له رو ربي يبعث ملائكة الإنس أكيد، لأنه في شكل الإنسان يعاون، وهذه ربي سبحانه ديما يتفكر عبده. ذاك علاش المشكل كي الحكاية هذه دارت مليحة على المواقع التواصل الاجتماعي وجات تبرع وصل ألاف الدولارات. في كل الحالات المشاعر رواد الانترنت، تكاثف مجتمع المتابعين في حملة إنسانية واسعة يتجاوز حجم الدعم كل التوقعات، ويغطي

وفي كل الحالات نكتشفوا اللي هاك الأخطاء هذيك هي منقذ من قضاء وقدر للأمان، نجم يكون وحاجة نجم تصير لنا تكون تعيسة تعيسة جدا. وديما نقولوا دفع الله مكان أعظم، نتفائلوا بالحياة وإن شاء الله الجاي خير في كل الحالات. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معاكم مكتوب من هروب رشيد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: العاشرة ليلاً.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين باتباع تدابير وقائية لحماية غراسة الزيتون والأشجار المثمرة من الأمراض البكتيرية في ظل تساقط حجر البرد. بلدية سليانة توصل تدخلاتها استعدادا لموسم الأمطار. بولاية الكاف العدد لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص خلال الشهرين نوفمبر وديسمبر القادمين. دعت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق وإمكانية أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان والإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون. دعت الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التي تهدف إلى تدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. كما دعت الوزارة إلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجنية، وأوصت بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية التابعة لها لمزيد الإرشادات. طالب عضو المجلس المحلي لمعتمدية العروسة حسان الجنواتي بالتسريع في إنجاز مشروع تزويد أكثر من 50 عائلة بمناطق الجنيوات وخشة شعبان ومنطقة جنان اثنين بالماء الصالح للشرب، وعرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وتكليف المقاولة بتنفيذه.
4: في نطاق الاهتمام والقرب من العائلات والمواطنين في الأرياف، تم إدراج برنامج تزويد منطقتي الجنوات ومنطقة خشة شعبان من عمادة العروسة ومنطقة كنان اثنين، قرابة 10 عائلات في منطقة كنان اثنين و25 عائلة في منطقة الجنوات، إلى جانب 20 عائلة في منطقة خشة شعبان. تم التنسيق بين أعضاء المجلس المحلي للتنمية وإدراج هذا المشروع ضمن ميزانية المجلس المحلي للتنمية لسنة 2025. تمت المصادقة عليها، تم تنزيل المشروع ضمن مرحلة طلب العروض، ولكن إلى يومنا هذا هذا المشروع في انتظار عرضه على اللجنة الجهوية للمصادقة وأعطاء المقاول الإذن بالانطلاق في المشروع الفعلي.
2: استعدادا لموسم الأمطار، توصل بلدية سليانة بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية وتنظيف بالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن، مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي، وفق ما يضيف الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية مكي أجبالي.
5: بلدية سلينا تقوم مجهود استعداد لموسم الأمطار، والمجهود الحقي انطلقت فيه من أول الصيفة بالشراكة مع عديد الأطراف. أهم الأعمال اللي قامت بها البلدية هي جهر المنشآت المائية على مستوى الأودية سواء في كامل المنطقة البلدية بالمدينة وإلا بالأرياف، بالإضافة إلى جهر وتنظيف بالوعات تصريف مياه الأمطار خاصة داخل المدينة. المجهود هذا متواصل. بلدية سليانة قامت باقتناء آلة حفر وجرف اللي يسموها تراكتوبيل، بالإضافة أبرمة صفقة لاقتناء آلة شفط مياه. حاليا مزود تعهد باش يزودنا بها عار 20 مشهر حالي، إن شاء الله يتم التزود في أقرب وقت.
2: تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم غد وإلى غاية 15 من الشهر الجارية باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة ولاية سليانة. هذا وأوضحت الهيئة أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة تقدم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. ينظم غدا مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة المنجزة دون ترخيص وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف مقترح القانون لمعالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا للتعريف بالحوافز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، كما سيتم تقديم أهم البرامج المتاحة على الصعيد الجهوي ذات العلاقة بتمويل المشاريع، إلى جانب القيام بحملة إعلامية عبر مختلف آليات التواصل الممكنة. أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح الزواري اليوم في مداخلته على هامش أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالعاصمة الرياض إلى غاية 15 من أكتوبر الجاري، أكد أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مع دعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقية. وأفاد الزواري بأن تونس في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة تقوم على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز المحتوى المحلي وخلق قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. عقد اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وقد بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان بالبيئة. وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمان الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. في مستجدات العالم تقدمت دولة فلسطين بطلب إلى الأمن العام لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكان القانونية لمدينة القدس. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية في تصريح له اليوم إن الدورة المرتقبة ستبحث سبل التحرك العربي والدولي في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين المسلحين ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران اليوم عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله إن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف. وأضاف ذات المصدر أن على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تعرض مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام لاعتداء مساء اليوم، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف مرافق الطيران المدني في البلاد. وأوضحت الهيئة أنه جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. إلى هنا مستمعين الكرام نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين باتباع تدابير وقائية لحماية غراسة الزيتون والأشجار المثمرة من الأمراض البكتيرية في ظل تساقط حجر البرد. بلدية سليانة تواصل تدخلاتها استعدادا لموسم الأمطار. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

باختصار الحكاية بدت 1998، إنسان قرر باش يعمل رحلة حول العالم سيرا على الأقدام، رحلة حول العالم على ساقي. كارل بوشبي إنسان فد وقلق من الحياة الروتينية، حب يغير حياته، يعمل حاجة استثنائية، يخرج من الروتين اليومي. الروتين اليومي ولا حبينا ولكرهنا مكتوب، ما عندك وين تهرب، تهرب من الروتين، تمشي القهوة ايه وبعد قهوة بيدها ولت روتين. المنافسات الاجتماعية الموجودة، يعني الحواج اللي نجموا نفسه فيها وغيره، لكن العمومية هي بيدها ولت روتين. ولكن حب يعمل حاجة استثنائية في حياته باش يخرج من المكتوب، رحلة حول العالم. البعض باش يمشي زوز 3 كيلومتر يقول لك تعبت، ولكن باختصار حب يعمل رحلة حول العالم. العمر 57 سنة، المرحلة الأخيرة والختامية من رحلته الملحمية. كارل بوشبي دخل التاريخ كأول شخص يكمل رحلة حول العالم مشيا على الأقدام بعد مغامرة شاقة. قديش بقت المغامرة ذي؟ 28 عام. أي 28 عام، 28 عام والرحلة متواصلة. رحلته حول العالم باش يختمها سيرا على الأقدام، المسافة 250 ميل داخل الأراضي البريطانية، وصول لداره، دار والدته في مدينة هال. منذ انطلاقة كانت مشيلي عام 1998، بوشبي قطع ما يقارب 50,000 كيلومتر، تعدى من 29 دولة من غير ما يستخدم أي وسيلة نقل للتقدم في مساره. من أبرز محطاته عبور مضيق بيرينغ المتجمد سيرا على الأقدام، سباحة البحر، بحر قزوين، قناة المانش، قناة الإنجليزية، انطلاقا من فرنسا. كان يقضي أحيانا وقت نجم يوصل لعشرين ساعة متواصلة في السباحة. باختصار بوشبي حب يغير حياته، إنسان حب يخرج من دائرة المعتاد، شيء اليومي اللي نعيشه فيه، حب يعمل حاجة يسجل بها اللي هو حاضر كاسم، كشخص، كقرار، ما عادش مجرد رقم. والأكثر من هذا، يدخل اسمه في التاريخ ويخلد اسمه في سجل التاريخ، كونه كارل بوشبي اللي هو عمل رحلة حول العالم وبقى 28 عام في الرحلة ذي. الرحلة مازلت متواصلة، الملحمة مازلت متواصلة، ولكن في كل الحالات شيء اللي ابقى في ذهنه من الرحلة ذي كونه الروتين والكل اللي نعيشوه في حياتنا اليومية بالنسبة ليه ما عادش يحس بيه. حياته ديما فيها جديد طيلة 28 عام. صحيح ثم برش تعب، ثم برش ضغط، ولكن في كل الحالات نجم يعمل الحاجة اللي يحب عليها، مش اللي حاجة اللي مفروض علينا في الحياة هذه، ومش اللي حاجة اللي يحبوا عليها الناس الأخرين. باختصار إنسان أكد مقولة اللي المكتوب حياتنا اليومية بكل ما فيها من هروب. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم رشيد.

لتخضعين كلامه، لتعرفين ابتسامه. أنت لست تاجرة كي تضحكي، أنت لست بائرة كي تعرضي. أحبك.

نذكر تعقبينا في الاستماع بيت القصيد اللي همنا من هذا الكل بعد الحكايات اللي حكيناهم في مكتوب من هروب. حياتنا ولت فيها برشا حسابات، قدر ما تكثر الحسابات قدر ما المشكلة نقضي على كل حاجة فيها مغامرة، فيها خروج على المألوف، حاجة فيها خروج من الروتين اليومي. في كل الحالات أكثر حاجة الواحد لازم يخلي حياته منفتحة على كل ما هو جديد، لازم يخلي حياته منفتحة للمغامرة، ويزم يخلي حياته عبارة على كل الماء اللي ديما يجري مش الماء الراكد، لأنه الماء الراكد يعمل الريحة، والماء الراكد بطبيعته مطعمه وشكله بكله يولي غير صالح. في كل الحالة اللي همنا من هذه الرحلة في مكتوب من هروب، اللي مهما يصير فينا ومهما نتعرضوا المواقف ومهما نتعرضوا التجارب بكل ما فيها بحلوها ومرها، أكيد ثم مخرج وأكيد ثم حل. وذاك علاش الإنسان اللي يكتفي باللي صار له ويعدي بقية حياته في يتحصر على الماضي ما قبل وما بعد، ويعد حياته في ما نجمش وما نقدرش وذاك اللي صار وبالنسبة لي ما عندي ما نعمل وغيره، ويتعب برشا عبارة على إنسان يعني خسر قبل نهاية الحرب. تبقى أجمل حاجة كانوا الإنسان ديما يفركس على حل، يكون إيجابي ويكون منفتح وبطبيعته يخلي ثقته بربي كبيرة. وأكيد لازم يلقى الحل. نذكر تعقبينا في الاستماع. عفوا، هيك وصلت إلى ختام هذه الرحلة من مكتوب من هروب. شكر خاص لسليم، شكر أكيد لفيصل، كل من ساهم في هذا البرنامج. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. في الأمان.

0: 11 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق وإمكانية أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والإصابة بعدة أمراض بكتيرية. دعت الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها. استعدادا لموسم الأمطار، تواصل بلدية سليانة بالشراكة مع عدة أطراف تدخلاتها لجهر المنشآت المائية على مستوى الأودية والتنظيف بالوعات تصريف الأمطار بمختلف الأماكن مع برمجة اقتناء تجهيزات جديدة قريبا لتسهيل العمل البلدي. تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم غد وإلى غاية 15 من الشهر الجاري باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة ولاية سليانة. تستعد ولاية الكاف لتنظيم أيام تحسيسية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة وضبط برنامج العمل ومساهمة كل الأطراف في تأثيث هذه الأيام خلال الشهرين نوفمبر وديسمبر القادمين، وستتمحور مختلف الأنشطة حول التعريف بفرص الاستثمار وسلاسل القيمة الممكن تركيزها محليا وجهويا والتعريف بالحوامز والامتيازات في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات. تقدمت دولة فلسطين بطلب إلى الأمان العام لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، وذلك لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية لمدينة القدس. نقلت وسائل أعلام حكومية في إيران اليوم عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله إن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كاف، وأضاف ذات المصدر أن على واشنطن توضيح القضايا التي لا تزال غامضة بالنسبة لطهران. شكرا على طيب المتابعة، تصبحون على خير، إلى اللقاء.

0: زخارف نغمية. بإمضاء عادل حمدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذا الموعد المتجدد من برنامجكم الفني زخارف نغمية. زخارف نغمية رحلة مع روائع الموسيقى العربية ووقوف عند أبرز محطاتها وأشهر أعلامها، ونقترح عليكم في هذا الموعد سفرا مع إبداعات الملحن منير مراد. منير مراد أحد أعمدة الموسيقى العربية، وهو شخصية متعددة المواهب، فهو الممثل السينمائي والمطرب والملحن والفكاهي. وقد مثل مدرسة فنية بمعنى أنه لم يقلد غيره في أعماله، بل خرج عن السائد والمألوف ونشد الإضافة فأنتج مدونة نغمية خالدة. فألحانه تغنى بها كبار الأغنية، ومن بينهم شادية وعبد الحليم حافظ وصباح ومها صبري ومحمد رشدي ومحرم فؤاد وغيرهم. دخل منير مراد عالم السينما سنة 1939، فقدم العديد من الأدوار في مجموعة من الأفلام، نذكر منها ليلى بنت الفقراء وأنا وحبيبي ونهارك سعيد وموعد مع إبليس، واشتهر في هذه الأدوار بالاستعراض. وبعد مسيرة في عالم التمثيل امتدت لسنوات، قرر منير مراد الاعتزال وكرس حياته للتلحين. ونذكر أنه كان كثير الاطلاع على الأفلام الهوليودية وعلى موجة الموسيقى الصاعدة آنئذ من نوع البلوز والجاز والأغاني الراقصة على إيقاعات التانجو والسالسا والسامبا والفوكستروت، فدفعه ذكاؤه إلى استلهام هذه الموسيقى الغربية وتوظيفها في الموسيقى العربية، وانطلقت رحلته مع الإبداع. مستمعينا الكرام، من أشهر الأفلام التي صمم فيها منير مراد مشهدا استعراضيا نذكر فيلم أبي فوق الشجرة، الذي قاسمت فيه عبد الحليم البطولة نادية لطفي وميرفت أمين. المشهد الاستعراضي هو قاضي البلاج، ونقترحه عليكم في بروفة على آلة العود بصوت الملحن منير مراد، وهذه البروفة تسمى عند السينمائيين المكت.

مايو قبل ما نسمح له بلبس مايو. او نو نو، لا جاب معاه تورته ولا حتى جاتو. يا لطيف ان

استمعنا إلى منير مراد يغني لحنه لعبد الحليم حافظ قاضي البلاج من فيلم أبي فوق الشجرة. مستمعينا الكرام، أبي فوق الشجرة عرض سنة 1969 وكتب قصته إحسان عبد القدوس، أما الممثلون فكانوا ميرفت أمين وعماد حمدي ونادي لطفي ومحمد صبحي وأميرة وحسن يوسف، أما الإخراج فكان لحسين كمال. وبالإضافة إلى فيلم أبي فوق الشجرة، لحن منير مراد مجموعة أغاني في العديد من الأفلام، نذكر منها زحمة في السماء سنة 1958، وعاد الحب سنة 1960، وعندما نحيا سنة 1967، والبحث عن المتاعب سنة 1975. وقد تعامل منير مراد مع العديد من المطربين والمطربات، فلحن لفايزة أحمد شغلوني عيونك، ولنجاح سلام يعني وبعدين، كما لحن للشريف فاضل غلاب الهوى، ولشادية سوق على مهلك، ولحن لوردة الجزائرية أنا أحبك، ولهاني شاكر قسمة ونصيب، بالإضافة إلى تعامله مع محمد رشدي وعفاف راضي وهدى سلطان. ويبقى قصب السبق من أعمال منير مراد لعبد الحليم حافظ، فأول لحن وضعه له كان محاورة تعال أقولك مع شادية في لحن الوفاء، ثم تتالت الأعمال فكانت بأمر الحب وحاجة غريبة وإحنا كنا فين ودق الشماسي وضحك ولعب وكذلك وحية قلبي وأفراحه وبكرة وبعده وغيرها. مستمعينا الكرام، من إبداعات منير مراد وعبد الحليم حافظ نقترح عليكم أغنية ضحك ولعب، وهي من فيلم يوم من عمري.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين.

من ألحان منير مراد ونظم مرسي جميل عزيز، غنى عبد الحليم حافظ ضحك ولعب، ونواصل سفرنا مع إبداعات الملحن منير مراد. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن منير مراد متعدد المواهب، فهو صاحب مدرسة لحنية متميزة لم يقلد فيها أحدا، اتسمت بالخفة واستلهام مجلوبات الموسيقى الغربية في تناغم جميل مع أسس المدرسة العربية الشرقية، وهذا ما جعل إبداعاته منهلا لكبار المطربين والمطربات على غرار عبد الحليم حافظ وشادية وفيزة أحمد وهدى سلطان وشريفة فاضل وعادل مأمون وعفاف راضي. كما كان منير مراد ممثلا استعراضيا قام ببطولة أفلام عديدة، واشتهر بأداء الأدوار الاستعراضية الخفيفة المرحة، والطريف أن منير مراد ينحدر من عائلة فنية بأتم معنى الكلمة، فوالده زكي مراد مطرب اشتهر بأداء التقاطيق، وعمه يعقوب مراد كان مطربا أيضا، أما شقيقته الكبرى فهي ليلى مراد المطربة الاستعراضية الأولى في مصر، والتي قال عنها محمد عبد الوهاب هي أجمل صوت عرفته السينما العربية. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن منير مراد استلهم المدونة الموسيقية الهوليودية بما فيها الجاز والبلوز، وأثر بها الموسيقى العربية، وبالإضافة إلى ذلك فلقد استلهم التراث المصري الشعبي العميق وقدم منه أعمال جميلة، ومن بينها كعب الغزال التي أداها محمد رشدي وصدرها بموال بلدي من مقام الرست.

من ألحان منير مراد غنى محمد رشدي كعب الغزال، ونواصل سفرنا مع إبداعات الملحن منير مراد. مستمعينا الكرام، ذكرنا أن قصب السبق من إبداعات منير مراد كان لعبد الحليم حافظ. ويصف النقاد أغاني العندليب التي لحنها منير مراد بالركن المبتسم لمدونته الغنائية، ولهذه التسمية أسبابها. ففي بداياته اتجه منير مراد إلى موسيقى الجاز التي كانت منتشرة آنئذ، وبعد إتقان هذا النمط الموسيقي قدم فيه بعض الأعمال، ثم سرعان ما تفطن إلى الإضافات الكبيرة التي يمكن أن تحصل للموسيقى العربية بتوظيف هذه الموسيقى القادمة من وراء البحار، فاتجه إلى تلحين أغاني شرقية بهذه الرؤية الجديدة. ويمكن القول أن منير مراد أسس مدرسة فنية خاصة، ونقصد بالمدرسة إرساء نمط جديد في التلحين يستلهم مدارس الآخرين ولا يقلدها، بل يتجاوزها وينشد فيها الإضافة والإبداع. وتتميز مدرسة منير مراد بالجمل الموسيقية الخفيفة والبناء الفني السهل الممتنع واعتماد الإيقاعات السريعة بما فيها الغربية، وهذا ما نلمسه مثلا في أغاني دق الشماسي وضحك ولعب للعندليب الأسمر، وكذلك أغاني خمسة في ستة ويسار من عين النوم لشادية. وبالإضافة إلى الإيقاعات الخفيفة، اتسمت مدرسة منير مراد النغمية بتوظيف الآلات الغربية بمختلف أنواعها النفخية والوترية، بالإضافة إلى الآلات الكهربائية، كل ذلك في تناغم جميل مع روح الموسيقى العربية. ومن أبرز سمات مدرسة منير مراد النغمية الرومانسية الحالمة التي تميز أعماله، ومنها تلك التي خص بها شادي عبد الحليم حافظ في ديالوج حاجة غريبة من فيلم معبودة الجماهير.

من ألحان منير مراد غنت شادية وعبد الحليم ديالوج حاجة غريبة من فيلم معبودة الجماهير، ونواصل سفرنا مع إبداعات الملحن منير مراد. مستمعين

0: والذي يحمل الكثير من معاني الحسرة والأسف، وكان عنوان الإبداع لا مش أنا اللبكي. فما كان من منير مراد إلا أن سارع بتقديم هذه الأغنية في إحدى السهرات بأسلوب فكه شكل محاكاة هزلية. في هذا التقليد جعل منير مراد كبار الأغنية من أمثال ريا السنباطي وفريد الأطرش يؤدون هذه الأغنية كل بإحساسه وطريقته. نترككم مع هذا التقليد ونصل به إلى نهاية موعدنا مع زخارف نغمية التي خصصناها للملحن منير مراد. إلى اللقاء ومتابعة طيبة مع بقية برامج إذاعة الكاف.
1: أولا كل سنة وانتم طيبين، وأحب أقول لكم أن أنا سمعت وأنا قاعد برا زملاء الفنانين غنوا، كتير منهم اللي كان بيطرب واللي كان بيضحك، انما مع الاسف الشديد ان انا شايفكم مش مصحصحين. انتوا ما تعشيتوش ولا ايه؟ لا احنا عايزينكم تبقوا معانا كده. سيداتي سادتي، انتوا عندكم فكره طبعا عن لحن او اغنيه الاستاذ محمد عبد الوهاب اللي هي لا مش انا اللي ابكي، فانا هقدم لكم الغنوه دي بالذات باسلوب او بطريقه الملحنين. هبتدي اولا بالاستاذ رياض السنباطي. عندكم مانع؟

ده كان الأستاذ رياض الصنباطي. الأستاذ كمال الطويل.

لبكي لا لا ومش انا اللي اشكي لا لا مش انا اللي ابكي لا لا ومش انا اللي اجري.

0: مش انا اللي ولا بلاش انجر علي هواك. لا مش انا اللي واقول عشان طبي ولا ليا حق معاك. لا لا مش انا اللي ابكي.
1: وده الاستاذ فريد الاطرش.

دلتني خلع مشا دلتني ولا دلتني خنجر عليا حلا

ودلوقتي انا بعدين دلوقتي هقدم لكم اللحن ده برضو من 30 40 سنه لو كان الكلمات اتوجدت يعني وعلى الطريقه القديمه يعني.

ودلوقتي بقى عشان احنا وقفنا انا المره الجايه ان شاء الله.

زخارف نغمية. بإمضاء عادل حمدي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

صديقاتي مستمعينا أوفياء إذاعتنا في كل مكان، رحبوا بكم على موجاتنا في لقاء كلمة شو. كلمة شو اليوم مع تتلي كيف معايا اليوم عايد الجندوبي. مرحبا بيك عايد، مساء الأنوار، تحية طيبة ليك، تحية الألفة بعشة صديقتنا اليوم معنا في التنسيق العام، تحية كيف كيف لسلاح الشيرني موجود معايا، سلاح اليوم في مراقبة البث من الغرفة الفنية، مول جي الهميلي موجود معنا اليوم، مول جي في تأمين الخدمات الهاتفية، صديقتكم كالعادة كريمة ميكروفونين حتى 8 في لقاء إن شاء الله يجمعنا مع الأركان المختلفة اللي تعودنا بها على موجات إذاعة الكيف سبت عشية مع إيقاعة المساء. يلا عيد ننطلقوا مع أولى فقراتنا اللي اخترناها بموسيقتنا المعتادة وكيف كيف بإيقاعاتنا المزيانة اللي اخترناها بدقة اليوم، بدقة كبيرة برشا لأصدقائنا إن شاء الله يقضيوا معنا عشوية مزيانة برشا.

0: À la une. أصدقائي صديقاتي على أيونا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نرحب بكل أوفينا ومستمعينا وكل من يلتحق بإذاعة الكيف في لقاءنا الآن معكم ركن الأول اللي هو على أيون، اللي كالعادة من اختيار شاب متميز سنسنبي هو كرونيكر الشباب معنا في حصتنا، محمد عزيز مشيرية. مساء النور، أهلا بك عزيز، شنو حوالك؟
1: مساء النور مدام كريمة، مساء النور مستمعينا،
0: مرحبا بك عزيز.
1: نعتذروا انه الجمعه اللي فاتت ما كانش فما على اون،
0: الله غالب
1: تبيعك على
0: اون،
1: كنتم متشوقين.
0: عوضتك عوضتك في موضوع على التنمر، حكيت على التنمر.
1: أما
0: انت بطبيعه ديما تختار لنا مواضيع
1: متابعينا بكم متشوقين باش يعرفوا شنو هي
0: الموضوع.
1: الموضوع نتاع اليوم
0: نتاع اليوم حاجه هكا اكشواليتي كالعاده، مرتبطه باكتوبر، هكا
1: اكتوبر بصفه عام،
0: بصفه عام اللي هو
1: اكتوبر الروز،
0: الاكتوبر الوردي اللي هو شهر التوعيه والتحسيس به. يلا اختيارك هذية بنيته على شنو بالضبط؟ احكينا شويه على النقطه الاساسيه اللي باش تنطلق بها يا عزيز، تفضل.
1: اول حاجه نحن في اكتوبر، الحاجه الاولى. ثاني حاجه انه الموضوع بدو ترند في اكتوبر، معناها كي تبدا تدور في الفيسبوك ولا في اي معناها منصه من منصات التواصل الاجتماعي، باش تلقى معناها كهاشتاج اكتوبر روز، خاصه ان في اليوم الثالث من اكتوبر، وانه سيدي جاب دينا معناها، وكلنا ايد واحده ضد سرطان الثدي. واكتوبر هو معناها شهر كامل باش نوعوا فيه بأهمية الوقاية من سرطان الثدي اللي يقتل عدد كبير معناها من سكان العالم، اللي الأغلبية اللي تموت معناها نساء، وفما نسبة معناها فما ناس تظن انه سرطان الثدي يصيب فقط النساء. نحب نصدمكم ونقول لكم روزادة، سرطان الثدي يصيب الرجال.
0: المعلومات ناخذوها بحذر، لانه انا ديما نحب كل انسان ما يفوتش الاختصاص نتاعو. احنا ماذا بينا نبقاو في التحسيس، في التوعيه، في الشهر هذايا، في اهميه الشهر هذايا، ونخليو اهل الاختصاص. ربما خاطر عندنا مساحات، ربما اطباء ينجموا مختصين في الانواع نتاع عافينا وعافيكم الله السرطان، اللي نجموا يعطيونا بالضبط معناها السرطان هذايا فين منتشر، شنو ما المعني اكثر. لكن المتعارف انها نساء، المتعارف. واحنا كي نتحدثوا علاش عن اختار المنظمه الدوليه للصحه اللون الوردي، لانه يرمز عادة للنساء، وذيك علاش تلقى ريبون باللون الوردي وكل شيء باللون الوردي. احنا خلينا نركزوا عزيز على التوعية والتحسيس، نظرا انه بالحق كما ذكرت انت العديد مهولة جدا وعدد وفيات، ولكن الحاجة المفرحة والمزيانة واللي تخلينا بالحق نحبوا حتى اللون الوردي، انه وقت اللي نسمع انه المرض هذايا في بدايته راهو فرصة النجاة منه والشفاء تكون عالية جدا جدا، هذيك علاش معناها فما مراهنة على التوعية والتحسيس.
1: عقد ما نفيقوا به بكري، عقد ديما في اي حاجه، عقد ما ديما نفيقوا بها بكري، عقد ما في سفيس على نتخلصوا منها ونغلبوا.
0: انت كشاب الموضوع هذا مثلا، يعني شاركتش مره في حملات كيفاش؟ خاصه انا نعرفك عزيز معناها تنشط، معناها عندك
1: عامين على التوالي
0: في الكتابه، في تبارك الله في المسرح. اي شنو عملت في العامين التاليين هذوما؟
1: باه عندك عام ناول اختمنا في مثل هذا اليوم، ديما راه نقول في مثل هذا اليوم خاطر الحظ معانا
0: سبحان الله. هي
1: في مثل
0: اكتوبر معناها عامنيو.
1: في مثل هذا اليوم انتظمت بمعهد نهج احمد عمارة حملة توعوية تحسيسية وقائية بالشراكة مع الجمعية الوطنية للقابلات بالكيف، حول أكتوبر الوردي، التحسيس بخطر سرطان الثدي. وما كانش التحسيس فقط من جمعية القابلات، بل حتى من تلامذة في أنفسهم اللي هم زاد عرضة لهذا السرطان.
0: أكيد.
1: معناها
0: أي.
1: وتم معناها فحص بعض العينات بطبيعة
0: المعهد ديما في المعهد.
1: أي نعم. بطبيعة الحال تم معناها إعطاء الإجراءات الوقائية اللازمة. وإذا كان مثلا جيك السرطان شنو تنجم تعمل في عوض ما تخاف و تتشجع وتبدأ بخطوتك الأولى. وكيف كيف قلت عم ناول عملنا يوم زاد حول تقصي سرطان الثدي في أكتوبر روز تقريبا نفس اليوم 4 أكتوبر. كيف كيف معناها أمل عدد أكبر ومعناها العمل كان مثمر أكثر
0: على أنه نتاق يعني كانت المشاركات أكثر. وإلا الجهات المعنية اللي شاركت
1: الجهات المعنية كانت أكثر. وحتى عدد معناها العبيد تفحصت وعدد الناس اللي معناها تبعثت باش تفحص وتأخذ معناها كنا نعطوا ورقة ورقة معناها بروسبكتوس في وسطها الإجراءات وفي وسطها كيفاش تكشف انك مريض وشنية تعمل بشكون تتصل وكيفاش تتصرف
0: يعني الخطوات الأساسية اللازمة الكل
1: وما تفرقتش برك في وسط المعهد
0: البر.
1: البر
0: شملت حتى اللي في الشارع
1: شملت في وسط الشارع معناها وحتى في وسط الانترنت هبطت وتنشرت ومعناها التو مازالوا عندي منها معناها اللي يحب معناها يطلع يتصل بي.
0: اي علاش ما تجددش السنه معناها الفكره وتقترح علاش لي مازال شهر اكتوبر
1: مازال شهر اكتوبر
0: وكان تلقى تري برشا ورشات على مستوى المستشفيات او معناها خاصه القافلات اللي يقوموا بهم من اجل التوعيه والتحسيس ولكن محليها الفكره داخل المعاهد زاده مهمه جدا. دونك نتصور انا حتى كان السنه معناها تعاودوا تقترحوا على الاطار التربوي على سيدة متاعكم على الإدارة تنجموا تنظموا حاجة كيف نهاكي عزيز وانت شي ناشط تبارك الله عليك كتبتش حاجة للتوعية هكا في الإطار هذي عملتش نص
1: اني كتبت قلت عم ناول نص ما بديت ننسى فيه سيدي جا تمنيت رين جبتو معايا ما سيدي جا معناها النص
0: تقريبا عشنو معناها حاولت تكتب حاجة مبسطة حاولت تكتب قصة شنو بالضبط تعطينا التيب متاعك
1: اللي كتبتو معناها الشعر
0: شعر
1: اللي كتبتو شعر نوعا ما معناها نظر للمسألة الكل بإيجاز من غير إطالة وبإيضاح معناها حاولت أني معناها نوجه الوقاية لنوجه الوعي للعباد الأخرى العباد اللي معناها فهم عباد اليوم ما تفهمش ما تعرش معناها في الحويجة ذي لازم ديما فسروا لهم ببساطة ونعطوهم الفكرة معناها مبهمة كما هي نمدوا هي لهم معناها بسيطة ما غير تعقيدات
0: ما غير تعقيدات
1: ما غيرك الكلام معناها الطبي الكلام الطبي برشا برشا برشا برشا
0: هو طب شو الموضوع التوعوي أهم برشا لأنه الوقاية كما يقولوا خير من العلاج. دونك احنا كي نبدأ وندخلوا للذهن متاع المرأة ولا الرجل اللي قلت انت الرجل دخلتها وحذرنا المعلومة من عندك على كل حال نعرفك تبحث معناها ما تغلطش نعرفك تبحث بالقدية عزيز. دونك نتصور انه كي تبدأ تبسط المعلومة وتفهمها وتفسرها وخاصة توعي بقيمتها بقيمة القدر الله انك تتأخر في العلاج بقيمة انك ما تتفطنش بقيمة انك تتكاسل بقيمة انك وقت اللي تشوف روحك تعب ومريض تقول يا بركة عادي ما هوش عادي ماكش عادي انت كي تشوف روحك فما حاجه تغيرت فيك ولا في الجسد نتاعك لازم تسرع معناها باش تشوف شنو الحكايه ولا شنو المرض لا قدر الله. مهم جدا هذا انتم حاولتوا كتلامذه وكشباب انكم تتعرضوا له مع نسبه كبيره كما انت ذكرت لانه التجربه خرجت حتى من اطار المعهد للشارع. اليوم لو كانت تعاود التجربه حسب رايك وتقييمك للتجربه السابقه شنو الحاجه اللي تركز عليها اكثر ولا شنو الحاجه اللي تراها ربما تنفع اكثر
1: حسب التجربه السابقه معناها نحن حاولنا انه هل الوقايه هذه ما تكونش مجرد كلام معناها نحن نسوقوه ونتعدوا على رواحنا حاولنا ان هالوقايه هذه نعدوها بطريقه اكثر من الكلام ان نحن نجيبوا شكون يفحص ويفحص على عين المكان فما عينه معناها مثلا مريضة لا قدر الله يعرف هو وين يبعثها باش تتخذ الإجراءات اللازمة وباش تتأخذ معناها هالوقاية بعين الاعتبار ويعرف هذا كيفاش يتواصل معها. نحاولوا ان نحن هالمرة هذي ان نحن ما نخلوش معناها العبيد كيف المرة فاتت هي اللي تجينا. نحاولوا ان نحن نمشوا لهم
0: تخرجوا لهم للوسط نتاعهم
1: وين ما هما يتفحصوا حتى كان ما تفحصوا وش يتوعوا نقولوا لهم وين يمشوا في حالة ما حدث شيء في حالة ما عندهم أقاربهم يعرفوا عليهم حاجة أصحابهم يعرفوا وين يبعثوهم نوعوهم زاد رب فما جهات فحص مجانية في حالة ما توفرتش معناها اللوازم المادية ومعناها حتى كان نحاولوا نعاونوا للعباد المرضى نحاولوا أن نخرجوا لهم مساعدات.
0: نعم هذا هو يا عزيز اللي طمن للشباب نتاعنا انه واعي حقيقه برشا برشا بقضايا القضايا الكل قضايا هكا ريتو معناها من الرياضه من اللغات ما شاء الله معناها تبارك الله عليه عزيز متنوع يعطيك الصحه عزيز انا ان شاء الله ندعوك انت والاصدقاء والصديقات الكل ان نكونوا دائما على باج على اون نكونوا في متابعة لآخر الأخبار وآخر المستجدات ونطلبوا منك مش معاش تغيب
1: معاش تغيب
0: شكرا لك يا عزيز يعطيك الصحة تحياتي ليك ومرحبا بك معنا أكيد مداخلتك الكلها دائما في صميم المواضيع وخاصة كي تكون هكا كما قلنا تجي من عند الشباب توعية راهي مهمة جدا جدا جدا. شكرا عزيز نلتقي الأسبوع المقبل ونخليكم مع استراحاتنا الغنائية ونمشي شوية آخر لي في دارنا مع صديقتنا كوتش ذكرى المرزوقية.
2: كريمة شو الجو يبدأ توا ضحك حكايات مفاجآت كل سبت معاكم إذاعة الكاف ما تفوتوش الرونديفو.
3: Yeah. From the heat of the sun to the cold of the night infinite miles but the vision is bright.

0: أخبارنا؟
1: نرجع معكم، أهلا وسهلا مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة للجميع على موجات إذاعة الكيف. تواصل اللقاء، تتواصل معنا الأركين كما عودناكم، ركن في دارنا نستقبل فيه صديقتنا ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير البيت. ذكرى مساء النور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، مساء الفل.
1: مرحبا بك يا ذكرى، شو أحوالك؟ لاباس؟ كيف الحال؟ إن شاء الله تكوني بخير. وجودك معنا دائما يبعث فينا الطاقة الإيجابية، وأكيد أصدقائي منتظرين من الموضوع اللي باش نتحدثوا فيها اليوم. انا ديما نقول طريق السعاده، هكا مواضيعنا كلها تؤدي الى السعاده ان شاء الله.
2: ايامنا كلها سعاده
1: ان شاء الله. فرحه
2: فرحه ان شاء الله. يا
1: انت قلت لي برشا فينا ما عادش يفرحوا بالحاجات، بالمكتسبات، بالهدايا،
2: ما عادش تحس الناس ما عادش تحب تفرح، مش ما عادش تحب تفرح،
1: تخاف،
2: ما عادش تفرح بالحاجه. باي حاجه ما عادش فما ناس بالحق ما عادش تحب تفرح حتى بالفرحة الصغيرة وحتى الفرحة الكبيرة يعني.
1: أي.
2: فعليش احنا وفما ناس، عليش فما ناس ما عادش تحب تفرح،
1: عليش ما عادش نحب ونفرح رغم الفرح موجود يعني، واسباب الفرح موجودة.
2: الفرح يقتصروا بيها على انه شوية باركة هكا دوب، نقولوا احنا دوب ساعة بساعتها وبعد زعمة حتى كي تضحك تضحك شوية هك تقول يا رب تعطينا خير الضحك،
1: يخاف منها، يخاف من بعدها شو يوقع،
2: فما خوف. فهذا هو الموضوع انه فما خوف. علاش احنا ما عادش نفرحوا؟ علاش او علاش فما عبيت مانيش باش نسميهم سلبيين، يمكن البعض باش يقول سلبيين، لكن هما في قرارة انفسهم هما ماهمش سلبيين،
1: ماهمش سلبيين،
2: ناس عاديين راه. لكن ناس ما تحبش تفرح، علاش ما نحبوش نفرحوا؟ لانه فما خوف كما قلت انت، فما برمجه برمجنا عليها مثلا بعد كل ضحكه يا ربي تعطيني خير الضحكه، فما حشك مصيبه جايتني عليه.
1: علاش ديما متوقعين انه بعد الفرح باش تجي لا قدر الله معناها حاجه خايبه؟
2: علاش ديما نربطوا لي الفرحه بعدها حاجه خايبه؟
1: علاش مثلا ما تفكرش انه بتجي حاجه احلى؟
2: احلى افرح أفضل. اكثر يعني، علاش ما تقولش اللي هي فما ذبذبات فرحه دخلت لي اليوم شوي فغدوه باش تزيد دكتور اكثر. احنا في مدرسه الاكسس ديما نقولوا فما سؤال نسالوه، ما الممكن ايضا يا الله؟ يعني بعد هذا كل شنو اللي ممكن اكثر من هذا؟ لانه في كل خير فما خير وفي كل شر ايضا فما خير، لكن احنا حدين عقلنا قلنا لي انسان مثلا، امثله بسيطه جدا، انسان ينجح ولده ولا امراه تنجح، تنجح بنتها ولا ولدها، يا نجح في الباك اي افرح، يا مصاري في الفاكولتي
1: يا رسول الله، معناها حتى اللحظه ما يعيشهاش يعني، ما يعيشش اللحظه.
2: وهذا هو، هذا هو،
1: خافوا فين بعد عليه،
2: ديما خافوا في المستقبل ما نعيشوش اللحظه الان. هل انا موجود هنا والان ام لا؟
1: انا موجود توا، بعد الله اعلم.
2: موجوده توا، فما ناس يا موجوده البارح يا موجوده في غدوه، ما هيش موجوده توا. كيفاش تعرف انسان موجود توا ولا لا؟ انسان موجود توا راهو يخمم في توا، تعاود تركز تساله يجاوبك، بينما الانسان الموجود غدوه راهو شكون تحكي لي
1: مسكين عايش
2: وين بالحق؟ تنفس،
1: خذ نفس عميق،
2: بطئ شوية السرعة اللي عايشين فيها، مسيلش راهو ما فما شيء، راهو قسمك باش تاخذه باش تاخذه، فنبطئ شوية ونستمتع بلحظتي تو تو. أنا تو مع كريمة في إذاعة الكيف نضحكوا مع دين أمسية جميلة، أوكي نستمتع به، بعد باش نروح ما نروحش الله أعلم.
1: إن شاء الله ما نقولوا احنا ربي كتب البي، أما ديما عيش اللحظة هذيك، استغل الفرصة، بروفيتي فاك المومون هذيك اللي أنت فيه وبعد سير.
2: احنا للأسف ديما نأجلوا في اللحظات مع أنه نوثقوا في اللحظات،
1: يعني ناخذوا في الصور وناخذوا هكا ولا لا، ومانيش نعيشوا فيها،
2: نوثقوا باش نهبط انا ستوري وباش نعمل كذا وكذا، نبدي نوثق راه مش معناها ما نوثقش، انا قاعده نوثق لكن
1: وثق
2: ميسيلش انشر ستوري، هبط على تيك توك، اما استمتع ايضا باللحظه اللي تو
1: عيشها زيدا.
2: عيشها الفرحه هذيك، وافرح بالصغير قبل الكبير، افرح حتى بواحد مثلا مدلك طبلي شوكولاته كعبة حلوة، يا محلي اليوم ايه. استقبلت حاجة جميلة
1: أفرح بيها،
2: أفرح ايه. نتعلم ونفرح بالحاجات البسيطة جدا،
1: الأشياء البسيطة
2: لأنه التفاصيل هي اللي تفرق رف السعادة.
1: صحيح صحيح، التفاصيل مهمة جدا، التفاصيل الصغيرة تصنع
2: الصغيرة ذيك
1: ايه
2: هي اللي تفرح تفرح. القهوة اللي تعملها أنت وأمك اليوم رو غدوة تنجم بعد عمر طويل
1: ما تعيش
2: هيش، فأفرح بها تو ولدك الصغير اللي دخلك الدار بعضها وكذي ودخلت الصالة بعضها وكلها ألعاب وكذي، غدوة بش يكبر وتولي أنت تتشحت فيه أبقى معنا شوية،
1: إيجا إيجا بحذينا وفرت
2: ففما تفاصيل احنا نعيشوها تو ما نعيشوهش غدوة، فنتعلم ونعيشوا اللحظة،
1: نعيش اللحظة هذا هو
2: اللحظة ما. عيش اللحظة تو. كيفاش يا سيدي أنا عندي حاجات نخمن فيها؟ اتنفس وأرجع ركز على ثلاثة حاجات موجودين قدامك، نتنفس وركز قدامي ميكرو قدامي كاس قدامي لون أخضر محلي نرجع هنا، هذي هو تعيش اللحظة،
1: هذا المليون
2: ترجع حاجة. تمرين بسيط جدا أني نتنفس ونتذكر نغمض عيني ونتذكر ثلاثة حاجات أنا نتذكرهم تو تو، فهنا نعيش اللحظة هنا والآن، رجع عقلي التو مش في غدوة مش في أمس مش اللي صار
1: لحظة هذية
2: مش في غدوة،
1: أنا تو نعيش هنا في الموما هذية، دونك ما نحاولش نتعب مخي وين نخمم مثلا كيف مثلا شنعطي ديما إكزامبل من الواقع، أنا نحب
2: أكيد
1: الأمثلة اللي نعيشوهم يوميا، كم مرأة مثلا تبدأ معاك وهي تخمم شنو باش طيب غدوة، زعما شنو غدوة هي هي مازالت حتى فطور اليوم وفيش راهو هي، وحتى ساعات تبدا حتى فطور اليوم تيب وهي تخمم في غدوة، يعني من بعد فترة من هذه من حاجات زاد الغريبة فينا من يعني.
2: يمكن هو الحل البسيط انك تعمل ورقة وكتب كل يوم ويوم
1: كل يوم ويوم لا هو كمثال ما يعني يبين لك يبين لك انه الشخص هذاك مش عايش اللحظة،
2: اول لحظة ما هيش
1: استمتع بك الحاجة اللي طيبتها وشفتها وفرحت بيها مثلا كما قلت انت معناها اشرب قهوتك تتمتع بالشخص اللي معاك مهما كان الشخص هذيك، يعني اكيد نجم اليوم قابلته غدوة ما عادش تقابله هكا ولا ليه، وبرشا اشخاص ما نعرفوش اللي هي للاسف يعني ما نقولش كان الموت حتى السفر هو إيه هو مش كان الموت يفرقنا
2: يتنقل بعيد بلاصة لبلاصة يعني سبحان الله
1: نجم يعني. اليوم مع بعض ما في بالناش انه غدوة احنا ما عادش نتقابله مثلا يعني دونك خلينا نعيشوها
2: نستمتعوا ببعضنا نفرحوا ببعضنا
1: نفرحوا باللحظة هذه
2: كيف كيف نحيو الفرق ونفرق وما بين الخوف والحدس، برشا نسي ولا برشا
1: عندي
2: عبيد.
1: احساس يقول لك
2: يقولك عندي احساس ليه فما حاجة جاية بعد شوي، هذا يخوف رو مش حدس، لانه صحيح احنا كنساء الحدس المرتفع عنا خاطر طاقه الانوثة عنا اقوى يعني المرأة اللي مفعلة طاقه الانوثة اكثر يكون حدسها عالي
1: صحيح.
2: لكن فرق ما بين رو الحدس الصحيح اللي جاي من الروح وفرق ما بينك الوسوسة متاع الشيطان اللي هي جاي يخوف فيك، علاش الخوف؟ الخوف لأنه جهازك العصبي بصفة عامة ما هوش مستنس يفرح ما هوش مستنس على حاجة البيئة، وهذه أغلب الحالات تصير في العلاقات، مثلا إنسانة تقول لي أنا دخلت في علاقة جديدة لكن ليه ليه حاسة لي مش هو ياسر جونتي معي هي هوبي
1: متخوفة حتى من حاجة البيئة
2: تقول لك ليه ليه ما فماش واحد هكا جونتي برشا
1: لكم بعد جي تحاول
2: لا نختبر فيه تبقى تختبر فيه وتعمله في
1: الحاجات اللي طاير بعد تقول لك شنو المؤسسة
2: طايروا طايروا طايروا من نيدا وبعد جي يا كيفاش باش نعمل انا باش يرجع انت طيرت
1: عشر عزم
2: سيء
1: ولا العكس لا حتى يعني
2: سواء المرأة ولا رجل حتى راجل كيف كيف رو ينجم يطير
1: لها هي برشا وندرا
2: وحتى أصدقاء رو حتى علاقة صديقة يعني تنجم أنت تطير صديق وفي ولا صديقة وفية من نيدك وأنت للي شيء اللي تختبر فيه زعما ذي يعاود كلام ولا ما يعاودش وهذا أمين ولا مش
1: ذكرى سامحني فيو أنه ربما العايش للتجربة السابقة يعني كان عندها تأثير سلبي دونك مش يبقى هو ديما كمحتاط من التجربة السابقة وهذه غلط يعني
2: هو فما مش... حذر
1: أي حذر
2: بي أوكي أي. نكون فما حذر
1: مش هوس
2: زادة أيضا مش هوس
1: مش هوس
2: لأنه فما ناس راهو سبحان الله بالحق تولي تكثر على ما وصوها
1: تولي عايشة في ال
2: دايا بيرفير نرجسي كي بنتي راهو النرجسي
1: المختص ياسر
2: المختص هو
1: مستعملة ياسر بصراحة الكلمة
2: المختص راهو هو اللي يعرف الإنسان نرجسي ولا لا
1: راهو
2: فما إنسان عنده صفات النرجسية لكن ما هوش نرجسي
1: يا والله طول
2: أي واحد سمحني الكريمة جوست النقطة هذي بقى أي واحد فينا راهو ينجم يكون عنده صفة من صفات النرجسي هي تبدأ صفة واحدة تقولك هو نرجسي
1: ولا سمحني أنا وعليش حبيت فقط باش ندخل في النقطة هذي بالذات أنه برشة توا نسمعوهم حتى في عركة عادية يعني هي وزوجها تقول وين شي نرجسي فهمت من غير ما نكمل لك الباقي يعني على شنو بنيت الوصف الكل على حاجة بسيطة نجم تكون معناها عركة صغرونة ولا نرجسي و
2: هو على فيديو شافته هكا وهكا وهكا راهو هو
1: وليه هو
2: حتى المختصين راهو
1: قلت مختص هو
2: حتى المختصين راهو كي ينزلوا فيديوهات على السوشيال ميديا خاطر هو راهو فيديو ماذا بيه دقيقة باش يكون فيرال أكثر باش ينجح أكثر ما ينجمش ينزل لك راهو فيديو كامل على راهو هكا وهكا وهكا بينما تلقى ناس تعطي تعمل دي وركشوب تعمل دورة تعمل كذا باش تفهمك انت راهو مش اللي نقيت خاصية من خاصية ولا صفة من صفات النرجسي راجلي نرجسي امي نرجسية ابي انا حسيت كأنه الشعوب العربية والعالم كله ولا نرجسي
1: والويتش توصف هذيك وهو يوصفك انت معناها في نهاية ما طفكي ما قلت انت ولت الشعوب الكل نرجسية
2: ما عادش نعيشو ما عادش نعيشو احنا ولينا ما عادش عايشين حياتنا يعني حياة طبيعية خاطر ولينا ياسر كل واحد شد فران للآخر كل واحد يعاير في الآخر ويسب في الآخر كل واحد وين العلاقات الإنسانية ويني بالحق وين العلاقات الإنسانية للأسف احنا توا ولي السوشيال ميديا انا مانيش ضد راني السوشيال ميديا بالعكس فيها حاجات بيها لكن بالحق نحاولوا ان نفلترو خذ المعلومة اوكي لكن اسأل مختص مش هكيكة وحدك رو علاقتي توكسيك كيفاش عرفت علاقتك توكسيك لا زوجي ما يعاونيش في الصغار هي انتي طلبت منه ليه ما طلبتش وحده يا بنتي يهديك ربي يجيك هو لا علاقتي توكسيك كيفاش توكسيك مرتي نهار كامل شادة التليفون حكيت معاها كده يعني العلاقات الإنسانية ويني ويني العلاقات الإنسانية اللي بدينا احنا نحدوا فيها وتنسيت علاقاتنا الإنسانية وبديت نحكم عليها بمنطلق فيديو ولا اثنين ماهيش هذه العلاقات الإنسانية راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم راه والمسلمين كالبنيان المرصوص راه فأنا هناك نحكم على علاقاتي كلها اللي هي توكسيك واللي هي مش بيا سامحني أنت برعيش وحدك
1: هو اللي هي استحالة يعني إنسان بيش يعيش وحده
2: الإنسان مدنيون بطبعه أنا ديما نقول فهنا نستحق بعضنا فنرجع ونقول اللي ميسالش علاقة باهية علاش أنا نخاف من علاقة باهية لأنه أنا يمكن تعودت فيما سبق أني عشت علاقات سيئة باهية أوكي تتوخى الحذر منيش بشو نقول لك لكن في نفس الوقت عيش اللحظة الشخص هذيك باهي معاك عيش اللحظة
1: عيش اللحظة
2: الإنسانة هذيك جيدة معاك وإنسانة أنا ساعات حتى فيديوهات على الفيسبوك الناس كلها ولا تخاف هاو جارتها جبت لها تبقى باش تسحرني الأخرى هاو جاري باش يحسدني هاو يا وليدي راكم تخافوا من حاجات اللي هو نورمالمون كي تكون انت بالحق عندك قوة ايمان بانه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء
1: ما تخاف من
2: شيء يضرك حد شيء لكن احنا ولينا نخاف من الحسد ومن السحر اكثر من ايماننا بربي وينو ايمانك بربي اللي ربي راه معاك ومش باش يضرك حد شيء كي تقول بسم الله وترقي روحك الصباح وتصلي صلاة الفجر في وقتها انت في ذمة الله
1: يعطيك الصحة ما عاد حتى واحد ينجم يضرك مادام ربي سبحانه هو اللي حاميك هذا هو معناها احنا خلينا كما ذكرنا في البدايه نكونوا ديما
2: خرجنا على الموضوع
1: وهو بحلي الموضوع متشعب اما الكل في سياق الحقيقه في سياق يصب في سياق الموضوع اللي هو احنا نثمنوا اللحظه اللي نعيشوها نفرحوا بالهديه اللي تجينا نفرحوا بالكلمه الباهيه حتى الطيبه يعني وقت اللي انسان يشكرك ولا يقول لك كلمه باهيه افرح بها
2: افرح بها
1: يعني حسها لانه حتى الكلمه راهي ولد ساعات تحسها عمله نادره يعني
2: صحيح.
1: برشا عبيد ماني متحبش تخرج الكلمه الباهي علاش
2: الله اعلم كم زينه جيت في الراديو وانا في الكهرباء وانا
1: في
2: التاكسي اوكي افرح بها اشطح اعمل جو مع صغارك
1: فهيده بيا ولا
2: عادي راهي تفاصيل صغيره وفما تمرين بسيط احنا نجمو نخدمو بيه هو ان اليوم نشوفوا شنو هي الحاجه الباهيه اللي صارت لنا ونفرحوا بها حتى انها حاجه بسيطه جدا حتى اني طيبت مقرونه وجاتني بنينه
1: مثلا
2: حاجه بسيطه في نهارنا افرح بها كل يوم هكيكة كل يوم في اخر يومك شوف شنو هي الحاجه اللي فرحتك وافرح بها قول يا ربي الحمد لله والله الحمد لله اللي عندي عائله يا ربي الحمد لله اللي انا مع كريمه والله. وابتسامتها الجميله يعني يا الحمد لله اللي انا مثلا عندي عمل الحمد لله اللي عندي ابناء
1: الحمد لله
2: اللي انا في صحه جيده
1: نتنفس في هواء لطيف نشرب يعني في ماء
2: اي حاجه بسيطه
1: جدا يعني حاجات بسيطه الوجود الماء
2: موجود
1: موجود
2: مثلا
1: الحمد لله المرجع
2: والله الحمد لله والله الحمد لله من احسن ادعيه في الماء هو الحمد لله الذي جعل الماء عذبا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا فنتخيلوا كان جاء ربي الماء كل واحد يشربه يحس مالح بذنوبه
1: يا رسول الله بالحق يعني نفرحوا حتى بحاجات كيف هكا ومهمة برشا تيك صحة ذكرى شكرا لك هذيك علاش قلت أنا ذكرى تجينا بالطاقة الإيجابية وتعطينا شحنة باش نكملوا بقية المشوار حتى الثمانية
2: إن شاء الله ربي معك إن شاء الله
1: كيفاش المهمة نتاعك أنت راهي هي اللي تعطينا كالبوش باش نكملوا والحمد لله اللقاء تيك صحة ذكرى تحياتي ليك وإلى اللقاء موعدنا يتجدد
2: الأسبوع القادم الأسبوع
1: القادم بإذن الله تعالى وإحنا نبقى معك عيد مع أحلى إيقاعات المساء على موجات إذاعة الكيف.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: Karima Show.
1: Karima, ¿qué? ¿Cómo pasa yo con la Karima?
0: Karima Show.
2: ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم من أسلك على موجات إذاعة الكيف 6:15 الآن مع محطة خارجية مباشرة غير بعيدة بحذينا، قريبة من مهرجان سيدي رابح بالتحديد، وين موجود زميلي فتحي الرئيس. فتحي، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا فتحي.
3: مساء الخيرات كريمة، تحية كبيرة ليك وتحية لكل يسمع فينا. باختصار كريمة،
2: مرحبا، برشا شو عندكم غادي؟ ماذا بيك تعطينا فكرة على من زرد المهرجان وبرشا معناها دول حاضرة، معناها الفرجة كبيرة كما قلت أنت يا فتحي.
3: فرجة مضمونة، فرجة مضمونة خاصة في الفروسية التقليدية اللي نشاف. الرياضة هذه هي رياضة وفن، محالة ورياضة وفن كل شيء مع بعض ويتلم كل شيء. باختصار ديما عندها جمهورها، والأكثر من هذا لاحظت اللي الأغلبية ما عادش يستمتع، الأغلبية يصور تو
2: تصوير،
3: يحب بارتاج وكذا باش تعيش الناس معك اللحظة،
2: اللحظة ذيك يعيشوها بالصور. أي
3: باختصار اللي في كل الحالات عشوية حافلة بيسمى عن الكلمة. فروسية المشاف اللي هي ممكن أكثر، هي صحيح مغاربية على ورق، صحيح موجودة المغرب وموريتانيا وكذا، ولكن أكثر زوز دول اللي هما فرق من أو فرسين من كل ولايات الجمهورية التونسية بالإضافة إلى شقيق الجزائر، هذوم الظاهرين. هذه باختصار عروض فروسية تعمل الكيف في فروسية المشاف والبارود وكذلك هو بيده، والحصان كي يتخمر ويسمع صوت البارود، والفارس بدون قرين السكين وثلاث قرين السكين. وفي نفس الوقت نلقوك الفرسين اللي مازالوا يتعلموا، كان سموها كالفارس مازال صانع، مازال تلميذ، هانو مازال مش هو لابس الكسوة راكب فوق الفرس ويجري بها في المشاف في الخطة.
2: مشهد محله،
3: ما غير مقرون، ما غير سكين. المرة الجاية هانو الجاي خير، هو في كل حالة
2: كينو متربص يستنى في دوره باش يدخل المعنى الميدان.
3: حاجة لاحظناها كريمة السنة في الدور الخامسة اللي عنوانها بالطبيعة وشعارها هو تراث وأصالة وثقافة ووحدة وغيره، اللي هو الدور الخامسة والرابعة ثم كالحواجز. يعني ما عادش المواطن اللي يتفرج، لأنه ثم المضمار هذاك اللي تجري فيه الحصان ونعرفه كذا، وبالتالي في نفس الوقت ثم حواجز منه ومنه، يعني اللي يصور يبدأ في أمان واللي يتفرج يبدأ في أمان، وما عادش تصيرك الحوادث اللي شفناها للأسف في دورات سابقة، حصان يجري كل مرة يخطف واحد لأنه اللي يصور ينسى روحه، والحصان بتبيعته هو ناسي روحه، والفارس هو اللي في المشاف بتاعه. الحمد لله، يعني
2: الحمد لله.
3: هذا هو. أكثر حاجة لاحظناها بخلاف الفروسية اللي هي الحضور الكبير والكبير جدا،
2: حضور الناس،
3: حضور كبير، نحكو على آلاف، ونحكو على يمكن مقارنة بين الدور الرابعة والخامسة، أنا كنت حاضر في العام الأول والثاني. الحضور الجزائري نحكي على مستوى العائلات يمكن أقل شوي، أما في كل الحالات حضور خاصة للتوينسة ما شاء الله كبير وكبير جدا، لأنه هي متنفس اليوم، هو الذروة هي بدت أمس في أكتوبر، اليوم 3 غدوة 4 الذروة متاعها هي عشوية السبت،
2: أي خطر إن هي الراحة وناس متنجم معناها تتفاضل ليه. تجيب الذمة زيدا، يعني العبيد تجيب الذمة للمهرجان،
3: تجيب الذمة، وبالتالي الأكثر من حاجة حتى ما يهمش على دراجة نارية على دابة على كذا كميونة، بالتالي المهم أخلط على المهرجان وأخلط
2: وصلوا خد بايك، خد بايك من الفرجة واستمتع بالفقرات والأجواء والزردة عاد والزردة.
3: هي غادي باش تقول له مهرجان يقول لك من فضلك راه الزردة
2: ما عاد هما يحبوه مهرجان، ما هي قد زردة يعني
3: بالضبط. وأكثر حاجة يمكن تعمل الكيف، نحكي لك في الوقيت هذا بالذات، صحيح أنا اضطريت باش نغادر خاطر جت من شوية أصحاب وكذا
2: بدل الطقس،
3: ولكن الشيء اللي شفته لأنه كل هنقوله مئات المخيمين خيم وعيالات كاملة تحت الخيم في الوقيت هذا تبدا الكوانين باش يطيبوا التي وريحه العشاء قاعد
2: روعه يا فتحي مع الطقس بين الناس ما تهب وتزيد تهز معها الريحه هذيا حاجه تعمل الكيف
3: وكلها متوحشه بعضها وتحكي مع بعضها البورتابل رميناه على جنب يزي حياتنا الكل واحنا طول النهار في البورتابل وكل واحد عايش
2: احسن حاجه
3: حلمك الحياه الجماعيه انك تتكلم اش صاير عندك اش صاير عندي كلمه من عندك كلمه من عندي محليها وضحكه تجي من
2: ريت فتحي هذا هو الاصل لكن ولا توا كاينه البدعه ولا الاصل ولا حاجه غريبه ولا وانه لازمنا ديما ندخلوا على شويه تليفونات ونحكي ونتحدث هيا بيه كي رجعت شويه معناها في الزرده والعباد تلمت وعلت الضحكه
3: السوق راس سوق رسم في رسم. كل شيء ما الفريب تخمة في الحلوة
2: من الحلوة من الحلوة الناس غطست في كل شيء
3: كثرنا من الحلوة الحلوة موجود بالإضافة إلى ذلك الحاجة الطريفة اللي هي موجودة دي ما شوفيها جزار في الشارع منتصب من وحي اللحظة ما ثماش جيتون يذبح العلوش كذا ويبدي يبيع بالكيلو والشعب الكل
2: ويشري والعبيد تشري
3: لا بيس الناس الحاجة الباهية كونه أكثر حاجة فيها عودة للطبيعة هي قصة حنين راهو الجيل سيدي ربح راهو لحاجة ولا باش يعتقد ولا باش ينتقد راهو جاي باش يعمل كيف ودي فورمو
2: يجي يتفرهد ويشوف ويشوف حاجات محلاها وورا شيء وهكا ومشاهد نتاع الفرسان وحدها تعمل 66 كيف معناها نتصور بالحق اللي يمشي باش يتفرهد ما خلينا من المعتقدات وغيره هذه ماشية نتاع ثقافة نتاع تراث نتاع فرهيد نتاع زاد شريان شوفينج غالية تقوليش ما غالية بال لازم بيه يا فتحي
3: والله لازم تعمل كيف
2: هاولي فرح
3: دخيل احكم حويز الشيء اللي شوفوا فيه في السوق الأسبوعي هو بيدو غادي نفس السوق ما اختصار نفس السوق
2: اك عايد سألك سؤال على الطاير قلت يا ولدي شنو المنتوجات خلينا نهبطوا
3: يا عايد تقول وي كان نحكوا على الغلة عندك أكثر حضور
2: الغلة موجود
3: رمان والتفاح هذا من غير منه والتمر
2: ما شاء الله مكدس
3: ما شاء الله
2: ما شاء الله
3: دينارات للزوز دينارات للثلاثة دينارات
2: يا سويم بي
3: معقولة جدا والفريب تبيع ذاك موجود في كل وأكثر من حاجة يا مدام